92.3 92.3 93.7 و88.8 FM.

حبيبي اشتقت لك حبيبي رح ترجعي رح ترجعي.

99.3 92.3 93.7 و 88.8 FM.

لسه فيك ونفست أوح قلبي ليك وأنا كنت فتحه شفت.

بعد عن كل حاجة بدع يا رب ان رجع وفوق يا رب الضحكة تاو.

0: صباح الخير من مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في انطلاقة بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الجمعة الموافق 11 من أيلول سبتمبر لعام 2026، المصادف 29 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارز 3 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة. على الموجة 88 فارز 8 FM في شمال البلاد، صفد والجليل وأوسط البلاد، أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99 فارز 3 FM في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فارز 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير نستهل به يومنا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يطلع لنا قارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما يتيسر له من سورة الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيدتي وسادتي، تلا علينا القاري شيخ فرستاج القزاز ما تيسر له من سورة الرحمن. مستمعين، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم. نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
2: أنتم مع مكان.

0: عناوين الساعة من مكان. جيش الدفاع يفجر مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. ترامب يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر. الولايات المتحدة تحيي الذكرى 25 لاعتداءات 11 من سبتمبر. شاب بحالة خطيرة في حادث سير قرب حورة. والحرارة ترتفع قليلا اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل خير. فجر جيش الدفاع ليلة الماضية البنية التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. وأكد رئيس الوزراء نتنياهو أن هذا هو أكبر موقع عسكري إيراني خارج الأراضي الإيرانية، وبلغ طول هذه البنى التحتية أكثر من كيلومترين، وعثر داخلها على عشرات الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة، إضافة إلى رشاشات وعشرات الصواريخ المضادة للدروع ومئات الألغام والعبوات الناسفة. وتم استخدام أكثر من 1100 طن من المتفجرات لتدمير المكان، وأدى الانفجار إلى هزة أرضية بقوة 4 درجات فارزة 1. وتم إبلاغ سكان شمال البلاد مسبقا بالخطوة. ويفيد مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال أن إسرائيل نقلت رسالة تحذيرية إلى حزب الله وإيران من أن أي محاولة للرد بالنار على تفجير أنفاق علي الطاهر سيقابل برد قوي لجيش الدفاع. ساعات معدودة قبل حلول عيد رأس السنة العبرية لدى الشعب اليهودي، قام جيش الدفاع صباح اليوم بتمرين فجائي في فرقة يهودا والسامرة بمشاركة جميع الكتائب بهدف التدرب ورفع الجهوزية. ويتوقع أن يستمر التمرين حتى ساعات الظهيرة، وتلاحظ خلاله حركة نشطة لقوات الأمن. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يتوقع أن تنتهي الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز جدد تعهده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن الولايات المتحدة قضت على القدرات النووية الإيرانية. وعاد وقال إن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز وليس إيران، مضيفا أن القوات الأمريكية أخرجت 22 قاربا من المضيق خلال الليلة الماضية. تعرضت قطعتان بحريتان لاعتداء الليلة الماضية بجوار سواحل سلطنة عمان في مضيق هرمز، وأفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بأن حريقا شب في إحداها ولم تعرف حالة السفينة الثانية. تحيي الولايات المتحدة اليوم مرور النصف يوبيل على هجمات 11 من سبتمبر، وتوطئة للذكرى تم تسيير 2977 مسيرة في سماء نيويورك في إشارة إلى عدد القتلى في الاعتداءات التي على برجي مركز التجارة العالمي التوأمين في مانهاتن وفي واشنطن وفي بنسلفانيا. وأعادت المسيرات المضيئة تشكيل برجي التوأمين اللذين انهارا بعدما صدمتهما الطائرتان. أسفر حديث سير في حورة الليلة الماضية عن إصابة شاب عشريني بجروح خطيرة إثر تدهور مركبته إلى جانب طريق رقم 31 لسبب لم يعرف بعد. وبعد تخليصه من السيارة عقب محاصرته بداخلها تم نقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع للمعالجة. تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات جريمة القتل التي وقعت في الطيبة الليلة الماضية، وراح ضحيتها رائد حج يحيى في الخمسينيات من العمر، وقد تعرض لإطلاق النار داخل سيارته.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في السهلين الساحلي والداخلي والنقب، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، والنشرة القادمة نوافيكم بها في السابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا حالياً. عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من صحافة نت ليومه الجمعة 11 من أيلول سبتمبر من العام 2026 المصادف 29 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. راديو مكان إذن، والآن مع صحافة نت عدد جديد نطالع فيه وإياكم صفحات الصحف العبرية الورقية. يدعو تحرنات آرتس مع ريف وإسرائيل هيوم على مدى ساعة يرافقون فيها زميل كوبي ماور من وراء زجاج المراقبة، وفي إعداد وتقديم هذا العدد معكم كرم أبو مخ. مشوارنا متواصل حتى السابعة إن شاء الله مع عناوين عديدة، تلك حاضرة في واجهة الصحف العبرية وأخرى في الصفحات الداخلية، ووقفات غنائية أيضا تجمعنا من خلال هذا المشوار الصباحي المتواصل حتى السابعة إن شاء الله. كونوا معنا، صباح الخير.

نبدأ جولتنا مستمعين الكرام هذا الصباح من صحيفة معرفة. هذه الصحيفة اختارت مع اقتراب العام الجديد أن تبتعد قليلا عن صخب السياسة، صخب الأمن، وأن تسأل الإسرائيليين سؤالا أبسط وأعمق في الوقت نفسه. بعد كل ما مر بنا، كيف ننظر إلى المكان الذي نعيش فيه وإلى مستقبله؟ العنوان الذي اختارته الصحيفة يلخص النتيجة: نحافظ على التفاؤل فرغم كل شيء، تقول معاريف لا شيء يشبه البيت. استطلاع جديد تنشره الصحيفة يظهر أن 79% من الإسرائيليين يقولون إنهم فخورون ببلادهم، فيما يرى 62% أن إسرائيل مكان جيد للعيش. في المقابل يقول 35% إنها ليست كذلك، فيما لم يحسم 3% موقفهم. لكن حين نفكك هذه الأرقام تظهر صورة أكثر تركيبا، فالشعور بأن إسرائيل مكان جيد للعيش أعلى بكثير لدى اليهود منه لدى العرب. 66% من اليهود مقابل 33% من العرب يرون في البلاد مكانا جيدا للعيش فيه. وفق يعني هذا الاتجاه وفي الاتجاه الآخر، قال 45% بدقة من المشاركين العرب مقابل 32% من اليهود إن إسرائيل ليست مكانا جيدا للعيش فيه. الفوارق لا تقف عند العرب واليهود. معرفة تشير أيضا إلى أن مؤيدي الائتلاف أكثر تفاؤلا، فيما يميل مؤيدو المعارضة إلى قدر أكبر من التشاؤم. ثم يأتي ربما السؤال الأثقل: ماذا عن المستقبل؟ عن مستقبل البلاد، مستقبل العيش في البلاد. هنا أيضا تميل الكفة نحو التفاؤل. 62% يعتقدون أن مستقبل إسرائيل ووجودها مضمونان، مقابل 27% يخشون أن يكون وجود الدولة نفسه أمام خطر حقيقي، و11% لا يعرفون. هكذا إذن تفتتح معرفة صباح العام الجديد بصورة تحمل شيئا من التناقض، قلق موجود، انقسامات واضحة، نظرة مختلفة جدا بين فئات المجتمع المختلفة. لكن فوق كل ذلك، يعني الأغلبية ترى إنها فخورة في البلاد، إنها لا تريد يعني أن ترى في هذا المكان يعني شيئا سلبيا سيئا، ترى فيه بيتا ولا تزال ترى فيه بيتا، تنظر إلى المستقبل بقدر أيضا لا بأس به من الأمل. هذا إذن حاضر من صحيفة معرف، ومنه إلى التفاؤل الذي يؤطر هنا في سياق قصة واحدة لعائلة واحدة في صحيفة دعوت أحرنوت. الصحيفة تعود إلى رأس السنة الماضي إلى بيت لم يكن فيه الكثير مما يدعو إلى الاحتفال، لم تحضر مائدة العيد، بقي البيت هادئا وناقصا لأن أحد أفراد العائلة إيتان كان لا يزال في أسر حماس. أما هذا العام فالصورة مختلفة تماما، إيتان عاد من الأسر، بل وعاد أيضا من رحلة يصفونها في أمريكا الجنوبية، عاد إلى حياته الطبيعية. المائدة التي بقيت فارغة هادئة في العام الماضي ستكون هذه المرة عامرة، والعائلة ستجلس حولها من جديد. بالنسبة إليهم لا يحتاج الانتصار إلى كلمة كبيرة، هم يقولون ببساطة: هذا هو انتصارنا، أن لم يعني عم شمل العائلة بعد عام عاشوه. بالنسبة إليهم هذا هو الانتصار. ربما لهذا اختارت معرفة أن تضع هذه القصة، قصة عائلة أنغريست، إلى جانب حديثها عن التفاؤل مع بداية عام جديد. فبينما تقول الأرقام أن أغلبية الإسرائيليين في صحيفة معرفة ما زالت تنظر إلى المستقبل بأمل، تأتي هذه القصة لعائلة أنغريست لتمنح الأرقام وجها وحكاية. عام مضى بطاولة ناقصة وبيت صامت، وعام جديد يبدأ والعائلة مجتمعة من جديد.

على رغم هذه الشارة نواصل هذا المشوار الصباحي مستمعين إلى عناوين إضافية من الصحف العبرية في صحيفة يديعوت أحرنوت التي ترتحنا بها ونعود إليها. هنا يتحدثون عن صورة أمنية تمتد هذه المرة على أكثر من جبهة. العنوان الذي تختاره الصحيفة يلخصها جيدا: النار في لبنان والعيون على إيران. البداية هنا في هذا الحديث من جنوب لبنان. بحسب جيش الدفاع دمرت الليلة الماضية في انفجار ضخم أنفاق وبنى تحتية لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر، وذلك بعد عملية واسعة في المنطقة. لكن مع انتهاء العملية لم تتجه الأنظار في المؤسسة الأمنية إلى لبنان وحده، بل سريعا نحو إيران تحصبا لأن تقرر دخول على خط المواجهة. الرسالة الإسرائيلية التي تنقلها يديعوت حادة وواضحة: إذا تدخلت إيران فستأتي سريعا الضربة القوية التي أعددناها في إسرائيل. وبحسب الصحيفة لذلك فإن احتمال رد إيراني أخذ بالحسبان مسبقا، تحضرت له الأجهزة الأمنية. فالتقارير الإيرانية التي تناولت التحركات الإسرائيلية في المرتفعات تحدثت عن رد محتمل. لذلك تبقى إيران رغم النشاط العسكري الواسع في لبنان هي الجبهة الرئيسية في حسابات جيش الدفاع، وعلى هذا الأساس توزع القوات والقدرات. وهنا تشير يديعوت إلى مفارقة آخذة في التعمق، أنه كلما اشتد الخناق والضغط الاقتصادي الأمريكي على طهران ازداد القلق في إسرائيل من أن تحاول إيران تحويل جزء من هذا الضغط إلى نار باتجاه إسرائيل. مع ذلك لا تتحدث الصحيفة البتة عن هجوم إيراني وشيك، ففي شعبة الاستخبارات وسلاح الجو لا يرصدون حتى الآن مؤشرا على أن القيادة الإيرانية اتخذت قرارا بمهاجمة إسرائيل مباشرة في هذه اللحظة. والتقدير هو أن الردع الذي تشكل خلال جولات المواجهة السابقة لا يزال قائما، لكن الاستعداد لا يتوقف عند إيران. ففي الضفة الغربية رفعت حالة التأهب إلى مستوى استثنائي، وتقول الصحيفة إن 26 كتيبة تنتشر حاليا في المنطقة، بينها 14 نظامية، فيما أنهت فرقة إضافية استعداداتها وترتيباتها ويمكن إدخالها إلى الميدان خلال ساعات قليلة، لأنها موضوعة على وهبة الاستعداد. وإذا جرى تفعيلها فستتولى الجزء الجنوبي من الجبهة من القدس باتجاه الجنوب. أما السيناريوهات التي تثير القلق هناك فتشمل عمليات تسلل إلى بلدات وإطلاق نار على محاور الطرق أو تدهورا داخليا سريعا. ولهذا تقول يديعوت نفذت حملة اعتقالات واسعة شملت محرضين، وعزز الوجود العسكري في عمق هذه المنطقة. إذن عدة جبهات: الانفجار في لبنان، لكن الحسابات تمتد إلى طهران، واستعدادات تصل إلى الضفة الغربية. وهذا لربما لا يقلق صحيفة يديعوت أحرنوت وحدها التي تجعل هذا الموضوع في رأس إرادها في الواجهة. من يديعوت إلى هارتس وهذه القضية الأمنية نفسها تقريبا، لكن زاوية النظر في صحيفة هارتس مختلفة تماما. إذا كانت يديعوت ترسم خريطة الاستعدادات من لبنان إلى إيران والضفة، فإنها آرتس تنظر إلى الخريطة كلها وتسأل سؤالا أثقل وأحد، يعني إلى متى يمكن أن يبقى هذا الوضع مفتوحا تحت عنوان حرب بلا نهاية. تكتب الصحيفة أنه مع حلول رأس السنة العبرية تدخل إسرائيل عاما جديدا، بينما كل الجبهات التي انخرطت فيها لا تزال مفتوحة، لم تغلق جبهة واحدة حتى إذا ما أردنا أن نجمل عاما من الاقتتال. القتال يجري الآن بوتيرة أقل حدة، لكن ذلك بحسب الصحيفة لا يعني أن الحرب انتهت ولا أن الطريق إلى نهايتها أصبح واضحا، بل إن العام العبري الجديد سيكون كما تشير هارتس العام الرابع للحرب الإقليمية في الشرق الأوسط، التي ما زالت إسرائيل في قلبها، في مركزها، في محورها، في فوق يعني بعض الجبهات. فوق بعض الجبهات يبقى خطر الاشتعال من جديد حاضرا في مقدمتها إيران، فيما يضيف الحوثيون تهديدهم الخاص لحركة الملاحة البحرية. هذا نضعه جانبا لأنه موضوع منفصل في تهديد الحوثي للملاحة البحرية هناك، والجيش يستعد لفترة حساسة يعني خشية يتصاعد فيها التوتر. لكن الاستعدادات على الأرض وحجم هذه الاستعدادات يعطي فكرة عن مقدار ما تغير منذ 7 أكتوبر. بحسب الصحيفة
عدد القوات المنشغلة اليوم بحماية الحدود والعمل في المناطق ارتفع بنحو 300% مقارنة بما كان عليه عشية المجزرة في 7 أكتوبر، حينها عمل يعني ما مقداره ثلث القوات التي تعمل هذه الأيام على الحدود الإسرائيلية. عدد القوات المنشغلة اليوم بحماية الحدود والعمل في المناطق ارتفع بنحو 300%، لكن هارتس لا تكتفي بوصف الوضع العسكري بل توجه انتقادا واضحا إلى إدارة الحرب نفسها. فالصحيفة ترى أن الوعود المتكررة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقرب الانتصار الكامل المكتمل هذا لم تعد قادرة على إخفاء ما تصفه بالمأزق الاستراتيجي الذي وجدت إسرائيل نفسها داخله إلى حد كبير بحسب تحليلها، نتيجة قرارات اتخذها يعني واتخذتها إسرائيل بنفسها. تشير أيضا إلى أن خطاب النصر المطلق الذي رافق مراحل سابقة من الحرب يبدو أقل حضورا في الآونة الأخيرة، كما قلنا يعني في توصيفهم النار أخف من السابق لكنها لم تنطفئ، الجبهات أكثر هدوءا لكنها لم تغلق، ونحن مع عام آخر لكن الجيش يعني مطالب بأن يبقي عينه مفتوحة على أكثر من اتجاه في الوقت نفسه. يعني القوات تعمل بأقصى طاقتها الاستيعابية وقدراتها منتشرة بشكل كبير جدا، وللمقاربة يصفون يعني انتشار القوات بثلاثة أضعاف ما كان عليه الحال وقبل المجزرة. إذن العيون على كل الجبهات التي لا زالت كلها مفتوحة، ويتساءلون في غرة إرادهم إلى متى يمكن أن يبقى هذا الوضع مفتوحا مع حرب بلا نهاية. كل الجبهات التي انخرطت فيها إسرائيل لا تزال مفتوحة.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

نواصل مشوارنا وإياكم مستمعينا الكرام في هذه المرحلة. لربما نحن نكون مع صحيفة هارتس أيضا في مواصلة لعناوينها البارزة في الصفحة الأولى بعد أن تحدثنا عن نظرتهم لإسرائيل والعوام الأخيرة التي عاشتها وما هو آت، مع أسئلة إلى متى سيتواصل الحال الذي عشنا معه في الآونة الأخيرة. إذن هنا أيضا مع لربما قصة بعيدة تماما عن حسابات سياسية وأمنية، لكنها تبدأ برقم لا يقل لفتا للانتباه. نحو 3000 طالب بدوي بدأوا عامهم الدراسي قرب عراد في صفوف بلا كهرباء. القصة في قرية الفرعة، حيث يتعلم نحو 3000 طالب من المدارس ورياض الأطفال من دون كهرباء، وفق ما يقصون علينا في صحيفة هارتس منذ بداية السنة الدراسية. هؤلاء يتعلمون بدون كهرباء. مع استمرار المشكلة قررت لجنة أولياء الأمور تعطيل الدراسة إلى أن يوجد لها حل. في أيام تصل فيها درجات الحرارة بحسب رئيس لجنة الأهالي إلى نحو 45 درجة، لا تعني الكهرباء هنا مجرد إضاءة كما يقول. هو يصف صفا قد يجلس فيه 60 طالبا أو 30 طالبا من دون هواء، من دون تكييف. يقول إن المشكلة ليست جديدة حتى مع الحال الذي يعيشه الطلاب هناك، لا هواء ولا تكييف ولا إضاءة، كانت موجودة في العام الماضي. طالب الأهالي حينها بمعالجة البنية التحتية وقيل له من الأمر يحتاج إلى وقت كما كل شيء، لكن حتى خلال العطلة الصيفية التي كان فيها كثير من الوقت ما يزيد عن شهرين كما يقول لم يحدث شيء. أما بين وزارة التعليم وبلدية عراد تبدأ قصة، يعني عنوانها متى وصل المال، من كان يفترض أن يتحرك، متى كان يفترض أن يتحرك كل طرف، كل منهم يلقي يعني باللوم على الآخر، والمحصلة واضحة. هؤلاء الطلاب لم يعودوا كالمعتاد إلى مقاعد الدراسة ولا يستطيعون العودة في هذه الأحوال. وزارة التعليم تقول إنها حولت قبل 3 أشهر يعني مليوني شيكل إلى بلدية عراد المسؤولة عن المجمع لمعالجة المشكلة. البلدية في المقابل تقول إنها أرسلت طلبات التمويل للوزارة قبل عامين، وإن الميزانية وصلت فعلا قبل شهر واحد فقط. يعني واستبدال البنية التحتية يحتاج إلى نصف عام وغيره غيراته من الأحاديث هنا، يعني في كل سردية لكل طرف ولكل رواية من هو مسؤول عنها بين رواية الوزارة ورواية البلدية. يعني الأهالي أمام واقع أبسط بكثير. السنة الدراسية بدأت، المال انتقل من جهة إلى أخرى، المواعيد والتفسيرات تتبادلها المؤسسات، لكن الكهرباء في النتيجة لم تصل بعد إلى هذه الصفوف. لما شاء أن يستزيد فهذا حاضر كما قلنا في صحيفة هارتس، يوسعونه على 14 في هذه الصحيفة.

الآن مستمعين الكرام، علنا نكون مع صحيفة معاريف مرة أخرى ومع أجواء العام الجديد، لكن مع واجهة انتخابية بعد إغلاق القوائم. هذا الاستطلاع الذي نتابع من خلاله يعني أسبوعا آخر بعد آخر حركة للخريطة السياسية، كل جمعة نتوقف مع تفاصيله. هذه المرة تقول الصحيفة هناك مفاجأة واحدة: عوفر فينتر يدخل وليكود يسجل أدنى نتيجة له منذ مايو 2025. فبعد تقديم القوائم تنجح قائمة عمخاي إسرائيل في تجاوز نسبة الحسم وتحصل على 4 مقاعد، وهو ما يعزز معسكر الائتلاف. لكن الصورة ليست مريحة تماما لنتنياهو، لأن ليكود نفسه يتراجع إلى 19 مقعدا فقط، وهي النتيجة الأضعف له منذ أكثر من عام. اللافت أن ما حدث هذا الأسبوع يشبه تبادلا للمواقع عند عتبة الحسم. في الاستطلاع السابق نجحت قائمة الاحتياطيين هذه والاقتصادية الميلوإمنيكيم والكلكليت هذه في العبور بفضل عوفر فينتر، أما الآن فعمخاي إسرائيل هي التي تعبر، بينما تبقى قوائم هندل والقائمة الأخرى خارج الكنيست. أما إذا أجريت الانتخابات اليوم فتأتي قائمة يشار مع إيزنكوت أولا ب 25 مقعدا، يليها الليكود 19 مقعد، ثم بياحد 14 مقعد، الديمقراطيون ب10، عتمة يهودية تحصل على 8، وكل من يهدوت تورا، الشاس، القائمة العربية المشتركة هذه القائمة المشتركة على 7 مقاعد، إسرائيل بيتينو على 6، بينما تحصل الموحدة على 5 مقاعد، وكذلك الصهيونية الدينية زيهوت أيضا، وأخيرا عام حي إسرائيل ب4 مقاعد، عمخاي إسرائيل أما 4 مقاعد، وهو الأمر الذي يركزون عليه كمفاجأة الانتخابات في المرحلة القادمة، عمخاي إسرائيل مع فينتر. بالحساب الأوسع للمعسكرات تصل أحزاب المعارضة الصهيونية إلى 58 مقعدا، فيما تحصل الأحزاب العربية على 12 مقعد. وتشير معاريف أيضا إلى أن نسبة المترددين انخفضت بصورة ملموسة بعد إغلاق الخوائم، وكأن انتهاء لعبات الأسماء والتحالف فبدأ يدفع الناخبين أنفسهم أيضا إلى حسم خياراتهم. أما في السؤال الشخصي عن رئاسة الحكومة فيحافظ غادي إيزنكوت على فارق من 2 أمام بنيامين نتنياهو، 50% يرونه الأنسب للمنصب مقابل 38% لنتنياهو. نفتالي بنت أيضا يتقدم هو الآخر وإن بفارق ضيق، 45% مقابل 40% ممن يرون بنت أنسب لرئاسة الحكومة. لكن معاريف طرحت هذه المرة سؤالا يتجاوز المقاعد ومن سيجلس في مكتب رئيس الحكومة: ماذا سيفعل الإسرائيليون إذا انتهت الانتخابات من دون أن يكون الحزب الذي صوتوا له جزءا من قيادة الدولة؟ هنا تأتي نتيجة تتصل بشكل ما باستطلاع التفاؤل الذي افتتحنا به الصحيفة: 79% يقولون إنهم سيبقون في إسرائيل على أي حال، 9% فقط يقولون إنهم قد يفكرون في الرحيل. وحتى بين ناخبي أحزاب المعارضة حين ترتفع نسبة من يفكرون في الرحيل إلى نحو 15%، فإن 2% فقط يقولون أنهم متأكدون من أنهم سيفعلون ذلك إذا لم يعني يكن حزبهم بالتالي جزءا من حكومة إسرائيل. هذا إذن ما يتحدثون عنه في هذا السياق الموسع لصحيفة معاريف، ومع هذا الاستطلاع الذي نتوقف دائما عند أرقامه وتفاصيله.

أسعدتم صباحا مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكل من ينضم إلينا بكم وبكنا في هذا المشوار الصباحي مع الصحف العبرية والعربية في العدد يوم الجمعة. إذن مستمعينا الكرام، كما عدناكم نحن أيضا مع شق من الصحف العربية التي نقرأ عناوينها. كنا ننتظر الصحف العربية الورقية التي لم تصلنا، لكننا نتوجه إلى عناوين هذه الصحف الإلكترونية كعناوين الصنارة ضربا للمثال التي تبدأ بخبرها حول الشرطة التي تحبط موكبا احتفاليا بمناسبة الإفراج عن سجين قرب سجن دمهن وتعتقل 4 من المشتبهين. نحو 100,000 مسافر في اليوم الأكثر ازدحاما بمطار بن غوريون. الشرطة يعني تتحدث عن فتى في 14 مشتبه بابتزاز فتى في 13 جنسيا وتهديدها عبر تيك توك. اتصالات بين المشتركة والموحدة لتوقيع اتفاق فائض أصوات، والتقديرات بأن التوقيع سيكون خلال أيام. حديث أيضا هنا عن إصابة المعلم عروان ناصر من دير حنا بجراح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في حورة، والشرطة تتحدث عن عثورها على المواطن الإسرائيلي الذي دخل لقرية فلسطينية الليلة الماضية. قنبلة وقفازات مخبأة داخل يعني هودي، واعتقال شابين من الجيش وحيفا، وشبهة دس مواد مخدرة في مهروس فواكه للأطفال. الشرطة تعلن فك لغز القضية واعتقال مشتبه من تل السبع. هذا إذن حديثهم هنا في عناوين للصنارة، إلى جانب هذه الدراسة المقلقة أن أكثر من نصف الأطباء الشباب في إسرائيل يفكرون بالعمل في الخارج. يوسعون هذا المضمون هنا في حديثهم في الصنارة، 53% أو أكثر يفكرون بمغادرة إسرائيل، و 28% أو أكثر حتى من 28% بدأوا بخطوات عملية للعمل كأطباء خارج دولة إسرائيل. هذا ما كشفته دراسة أجرتها جامعة بن غوريون في النقب. أكثر من نصف الأطباء في مراحل التدريب والتخصص في إسرائيل يفكرون في الانتقال للعمل في الخارج. إذا ما انتقلت أيضا إلى عناوين كل العرب التي انتظرتها ورقيا ولم تصلنا هنا في عناوينهم الداخلية، يتحدثون عن إصابة شاب في 26 من العمر بجروح خطيرة إثر تدهور مركبته على شارع رقم 31 قرب حورة. هيرتسوغ في قبرص يقول: أتطلع إلى اليوم الذي ألتقي فيه برئيس لبنان، وعلينا التقدم نحو السلام في المنطقة. قبيل الأعياد اليهودية كاتس يوجه تهديدا شديدا لإيران: أي هجوم على إسرائيل سيعيدكم عقودا إلى الوراء، يقول وزير الدفاع. شارع سيتي قرب مفرق باقة، هناك حديثهم عن إصابة سائق في 22 من العمر بجروح متوسطة إثر حادث طرق ذاتي في حيفا. أعمال تمشيط وبحث واسعة عن شاب مفقود في شاطئ الطلاب. وفي سخنين جمعية السلام تفتتح الموسم الجديد لبرنامج شيخوخة بأجواء احتفالية وملهمة. أما حديثهم الآخر في المحليات هنا عن حريق ضخم في منطقة مفتوحة قرب معاوية واستنفار 5 طواقم إطفاء و4 طائرات للسيطرة على النيران. هذا إذن الحديث الحاضر هنا في سياق محلي من واجهة كل العرب الإخبارية.

نحن متواصلون الآن مع موقع بكرة، وفي الشباك المحلي هناك حديث عن تفجيرات ضخمة في علي الطاهر جنوب لبنان، أكثر من 1000 طن من المتفجرات. إسرائيل ترفع حالة التأهب على عدة جبهات وسط مخاوف من تصعيد متزامن. حيفا فيها عمليات بحث واسع عن شاب فقد أثره في البحر، وكفالة العنصرية 500 شخصية إسرائيلية ترفض إقصاء العرب من الائتلاف. فهذا هي يعني بالتالي في عناوينهم الحاضرة في الواجهة هنا في سياق موقع بكرة. لا أدلة على الرشوة، إطلاق سراح رئيس مجلس للسبع عمر الأعصم. وعضو الكنيسة السابق يوآف سيغانوفيتش يزور حرفيش بمناسبة زيارة مقام النبي سبلا. هذا إذن هذا الحديث المتواصل في موقع بكرة، ومنه إلى جندي من بين المشتبه بهم في سرقة بنادق من قاعدة عسكرية إسرائيلية حساسة. وإسرائيل تهدد، ما دوننا نتحدث عن الشأن العسكري، فإسرائيل تهدد باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية. هذا أيضا حديثهم الحاضر هنا. مجموعة شركات الهدى، التحقيق الجاري لا يؤثر على قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها. أكدت المجموعة استمرار تعاونها مع الجهات المختصة بما فيها النيابة العامة. هذا حديث عن مجموعة شركات الهدى هنا في سياق محلي. وإذا ما انتقلنا من هذا الموقع إلى موقع آخر، حديثهم عن 48 عرب 48. ففي واجهة هذا الموقع عناوين عديدة، منها محلية وأخرى في إطار من الإسرائيليات كما يؤطرونها ويصفونها. يبدأون بغزة، وكما يقولون 9 شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على عدة مناطق، إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرق مدينة دير البلح، حديثهم هنا في موقع عرب 48. ويقولون إن نتنياهو بالتالي يعني مقتبس، إيران تحاول التسلح بسلاح نووي مجددا. في الصفحة الإسرائيلية التي أنتقل إليها، تحذير 7 أكتوبر، هنا حديثهم بأن الجيش يؤكد الإمارات استمرار العلاقات الأمنية الاستراتيجية كالمعتاد. الاحتلال يدمر أنفاق تلة علي الطاهر بأكثر من 1100 طن من المتفجرات، واستمرار تعرض انضمام فرنسا وبريطانيا إلى قوة بشأن المناطق التجريبية في لبنان. إسرائيل تعارض انضمام فرنسا وبريطانيا إلى هذه القوة، ومخاوف إسرائيلية من امتداد عقوبات المستوطنات إلى البنوك والشركات، هذا بعد الإعلان البريطاني مؤخرا. وحديث أيضا عن اقتراب إسرائيل من ارتداد المواجهة مع إيران والتهيؤ للرد، وإسرائيل تعزز قوتها في الضفة الغربية خشية اعتداءات المستوطنين في موسم الزيتون، خلال موسم الزيتون. نتنياهو يغير لغة حملته الانتخابية، يمين أقل وحكومة واسعة أكثر. ربما هذا يدلل على تغيرات أيضا في يعني المنطق السياسي للرجل بعد قراءة الساحة السياسية، يعني من بعد تقديم القوائم الانتخابية وإغلاق الباب لأي تغييرات وتحالفات، تصاعد الصدام بين بن غفير وقائد الشرطة، تعيينات وميزانيات عالقة، هذا في عنوانهم الحاضر هنا في هذا السياق. ونحن يعني أيضا مع صحيفة المسار لربما التي نختم فيها هذا المشوار من قراءة العناوين قبل أن نتوج هذه القراءة مع موقعنا موقع مكان. ففي المسار حديث هنا عن انطلاق المعركة الانتخابية للكنيست، حديث أيضا عن 38 قائمة تقدم أوراقها للجنة الانتخابات المركزية للتنافس على مقاعد الكنيست 26، واستطلاع يعني أن الأحزاب العربية ستحصل على 4

لم تعد آفة بل أصبح يعني واقعا يوميا يندله الجبين. تحالف محامون عرب ضد العنصرية يطالب التحقيق الجنائي في حملة التحريض ضد الطواقم الطبية العربية. المحكمة المركزية بحيفا تحكم على القيادة رجاء غباري بخدمة الجمهور 19 ودفع غرامة مالية. رجاء غباري يدفع غرامة مالية. طيب ودائرة الإحصاء تتحدث عن عدد السكان في إسرائيل على الصفحة الثامنة هنا من صحيفة المسار، 10,305 يعني وخمس مواطنين، 305 مواطنين، ملايين نسمة هنا كما قلنا، مليوني مواطن عربي، ولا مليونين ومئة وسبعين ألف مواطن عربي حديثهم هنا. وبالتالي من العناوين الأخرى حديثهم أيضا عن جمعية جسر الأمل، لربما هنا قليل من الأمل في أم الفاحم توزع الاحتياجات المدرسية وتواصل عطائها للأيتام والطلبة والعائلات المتعففة تحت شعار خيركم خيركم لأهله. أخيرا مع مكان، مع بعض العناوين من واجهة مكان الإخبارية، وفي مكان حديثهم هنا عن الطيبي فيها مقتل رائد حاج يحيى إثر تعرضه لإطلاق نار. اتفاقات فائض الأصوات تعيد رسم تحالفات المعسكر، معسكر المعارضة، الحوثيون يعززون نفوذهم في باب المندب بدعم إيراني. هذا أيضا حديث إخباري حاضر في هذه الواجهة من نفس الموقع، موقع مكان. الطيبي يقول لن نسمح لنتنياهو في البقاء على رأس الحكومة الانتقالية، هذه وعود إضافية. وفي شريط الإخباري حديث عن شاب بحالة خطيرة في حادث سير قرب حورة

وإحباط محاولات إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي ومنها تطوير أسلحة بيولوجية. حديث أيضا من جملة شريط مكان الإخبار وما حاضر في سياقه. وكما دائما نحن مع حالة الطقس، يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في السهلين الساحلي والداخلي والنقب. ونختتم جولتنا الصباحية مع أسعار صرف العملات بحسب بنك إسرائيل. الدولار الأمريكي عند 3.26 شواقل، واليورو 3.50 شواقل، والدينار الأردني 4.26 شواقل، أما الجنيه المصري فعند نحو 5 قرونات. بهذا مستمعينا الذي خط نهاية هذا المشوار الصباحي مع صحافة نت والزميل كوبي مور الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية على مدى الساعة، وكنت معكم في الإعداد والتقديم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية، أتمنى لكم يوما طيبا مباركا هادئا وسعيدا، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غدا على قناة مكان،
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعدية الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: عناوين الساعة من مكان: إسرائيل تحذر حزب الله وإيران من مغبة الرد على تفجير أنفاق علي الطاهر في لبنان. ترامب يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر. الولايات المتحدة تحيي الذكرى 25 لاعتداءات 11 من سبتمبر. إحباط محاولة لإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنها تطوير أسلحة بيولوجية، والحرارة ترتفع اليوم.
1: راديو مكان، الأخبار.
4: السابعة في أورشليم القدس، طاب صباحكم بكل خير. نقلت إسرائيل رسالة تحذيرية إلى حزب الله وإيران من أن أي محاولة للرد بالنار على تفجير أنفاق علي الطاهر في جنوب لبنان سيقابل برد قوي لجيش الدفاع. وقد فجر جيش الدفاع الليلة الماضية البنية التحتية تحت الأرض في هذه المرتفعات التي وصفها رئيس الوزراء نتنياهو بأكبر موقع عسكري إيراني خارج الأراضي الإيرانية، وبلغ طول هذه البنى التحتية أكثر من كيلومترين، وعثر داخلها على عشرات الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة، إضافة إلى رشاشات وعشرات الصواريخ المضادة للدروع ومئات الألغام والعبوات الناسفة. وتم استخدام أكثر من 1100 طن من المتفجرات لتدمير المكان، وأدى الانفجار إلى هزة أرضية بقوة 4 درجات فارز 1. أفادت مصادر في غزة بمقتل 4 فلسطينيين وجرح آخرين في قصف مسيرة إسرائيلية لمحيط منطقة القبة في معاصي مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأشارت إلى أن بين القتلى الشاب مؤمن جبر أبو لبدة، موضحة أنه قتل إثر استهداف لمركبة في مدينة حمد شمالية خان يونس. توقع الرئيس الأمريكي ترامب أن تنتهي الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر، وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز جدد تعهده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن الولايات المتحدة قضت على القدرات النووية الإيرانية، وعاد وقال إن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز وليس إيران. تحيي الولايات المتحدة اليوم مرور نصف يوبيل على هجمات 11 من سبتمبر، وتوطئة للذكرى تم تسيير 2977 مسيرة في سماء نيويورك في إشارة إلى عدد القتلى في الاعتداءات على برجي مركز التجارة العالمي التوأمين في منهاتن وفي واشنطن وفي بنسلفانيا. وأعادت المسيرات المضيئة تشكيل برجي التوأمين اللذين انهارا بعدما صدمتهما طائرتان. أحبطت شركة أنثروبيك التي تطور الذكاء الاصطناعي كلود عدة محاولات لاستخدام نماذجها لأغراض خبيثة، شملت من جملة ذلك بحثا كان يمكن أن يساعد في تطوير سلاح بيولوجي. وبحسب تقرير نشرته الشركة، طلب من كلود أن يساعد في كتابة طلب لتمويل بحث لزيادة قدرة العدوى لجرثوم خطير والتغلب على جهاز المناعة. ورصدت أنثروبيك أيضا استخدام نماذجها لهجمات سايبر ومتابعة وعمليات تأثير في شبكات التواصل الاجتماعي. وأوضحت الشركة أنه تم تشديد وسائل الحماية في نماذجها الجديدة. من المقرر أن تستأنف صباح اليوم أعمال التمشيط واسعة النطاق بحثا عن شاب عشريني مفقود في شاطئ الطلاب خوفا ستودنتم بمدينة حيفا. وقد دخل هذا الشاب مياه البحر بعد ظهر أمس، إلا أنه لم يخرج منها حتى الآن.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في السهلين الساحلي والداخلي والنقب، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وغدا يبقى الجو على حاله. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في 8 بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا.
3: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار، الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. أغاني الصباح في مكان.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أنتم مع مكان.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة
3: ديكولاين،
4: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
3: ديكولاين.
5: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو وترامب يتعهدان مجددا بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. كندا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا. إحباط محاولات لإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي ومنها تطوير أسلحة بيولوجية. حصيلة قتل أعمال العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي في ارتفاع مستمر. والحرارة ترتفع قليلا اليوم.
6: راديو مكان الأخبار.
5: الثامنة في أورشليم القدس، طاب صباحكم. تعهد نتنياهو بألا تحصل إيران على أسلحة نووية ما دام رئيسا للحكومة. وفي مقطع مصور نشره الليلة الماضية، أكد نتنياهو صحة تصريحات ترامب بشأن محاولة إيران التسلح نوويا مجددا، وأضاف أنه بعد أن دمرنا قدرتها المباشرة على إنتاج قنابل نووية في عمليتي الأسد الصاعد وزئير الأسد، ها هي تحاول مجددا. كما أعاد ترامب التأكيد على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وقال خلال كلمة له في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في دالاس تحضير للانتخابات النصفية، إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز الذي يسميه مضيق ترامب. تقدم كندا حزمة مساعدات بقيمة 350 مليون دولار كندي لتزويد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية وتعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي. هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دون أن يكشف عن أنواع الصواريخ الاعتراضية التي ستتضمنها الحزمة أو موعد بدء تسليمها. أحبطت شركة أنثروبيك التي تطور الذكاء الاصطناعي كلود عدة محاولات لاستخدام نماذجها لأغراض خبيثة، شملت من جملة ذلك بحثا كان يمكن أن يساعد في تطوير سلاح بيولوجي. وبحسب تقرير نشرته الشركة، طلب من كلود أن يساعد في كتابة طلب لتمويل بحث لزيادة قدرة العدوى لجرثوم خطير والتغلب على جهاز المناعة. ورصدت أنثروبيك أيضا استخدام نماذجها لهجمات سايبر ومتابعة وعمليات تأثير في شبكات التواصل الاجتماعي. وأوضحت الشركة أنه تم تشديد وسائل الحماية في نماذجها الجديدة. يستمر في يهودا والسامرة في هذه الساعة تمرين فجائي أعلن جيش الدفاع عن إجرائه صباحا، وذلك ساعات معدودة قبل حلول عيد رأس السنة العبرية لدى الشعب اليهودي. ويتوقع أن يتواصل التمرين حتى ساعات الظهيرة، وتلاحظ خلاله حركة نشطة لقوات الأمن. تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات جريمة القتل التي وقعت في الطيب الليلة الماضية، وراح ضحيتها رائد حج يحيى في الخمسينيات من العمر، وقد تعرض لإطلاق النار داخل سيارته. وبعد مقتله ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي إلى 173 قتيلا بحسب معطيات جمعية مبادرات إبراهيم، أوردها مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب.
6: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في السهلين الساحلي والداخلي والنقب، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. غدا يبقى الجو على حاله. بهذا انتهت نشرة الأخبار، ونشرتنا القادمة في 9.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
8: لو يجي يوم جوز واحد منها اللي بتقعد تطلقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبطها.
6: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
6: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
9: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسيك.
6: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
10: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
11: دقيقة حبيبي بس شوي.
12: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
11: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن في مكان نسيم الصباح.

8:06 دقائق سعدتم صباحا مستمعينا في كل مكان، أنتم مع برنامج نسيم الصباح. معكم وراء الميكروفون محدثكم يوسف شداد في الإعداد والتقديم، رانيا رشيد أبو نمر أنتجت البرنامج، روبي أوسنهولتس معنا في الهندسة الإذاعية، وفي الراديو المصور ريتا ثيودوري. رفع حالة التأهب في جميع أنحاء البلاد عشية الاحتفال برأس السنة العبرية بعد تفجير أنفاق مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وجه رسالة تحذيرية لإيران وحزب الله. استطلاع معريف صباح اليوم يشير إلى تراجع غير مسبوق لحزب الليكود الذي يصل إلى 19 مقعدا لو جرت الانتخابات اليوم. المعارضة بالمجمل تحصل على 58 مقعدا، طبعا نتحدث هنا عن الأحزاب الصهيونية بدون الأحزاب العربية. الأحزاب العربية في استطلاع معريف صباح اليوم تحصل على 12 مقعدا، 7 مقاعد المشتركة و5 مقاعد القائمة العربية الموحدة. انتبهوا، الليكود بناء على هذا الاستطلاع يصل إلى 19 مقعدا، وهو تراجع غير مسبوق لأول مرة الليكود بحسب هذا الاستطلاع. الاستطلاع الأسبوعي في معريف يصل إلى هذا الرقم من المقاعد منذ عام 2025. قضية إطلاق النار على المعلم في بلدة حورة، نقابة المعلمين تعلن الإضراب لساعتين يوم الأحد القادم. الأستاذ المربي عروة ناصر سيكون معنا بعد قليل. ومن وراء الكواليس ضغط كبير جدا على القائمتين المشتركة والموحدة من أجل توقيع على اتفاق فائض أصوات وميثاق شرف. السؤال، متى سيترجم هذا الضغط لتوقيع فعلي؟ هنالك اتصالات مختلفة بين يحيى دهامشي رئيس المكتب السياسي للموحدة وأمجد شبيطة سكرتير الجبهة. سنكون مع ذلك بعد قليل.

0: أزمة النفايات في مدينة الناصرة، ماذا قالت المحكمة العليا وبماذا ألزمت اللجنة المعينة؟ وزارة التربية والتعليم تنشر نتائج الميتساف، امتحان الميتساف، السؤال لماذا الآن؟ انتبهوا إلى هذا المعطى، 3% فقط يستوفون متطلبات العلوم في الصف التاسع، إلى جانب طبعا أرقام بالإمكان القول بأنها أرقام مخزية لطلاب المدارس في إسرائيل. في أعقاب هذه النتائج والأسئلة الكثيرة التي وجهت لوزير التربية والتعليم يوآف كيش، لماذا تأخرت في نشر هذه المعطيات؟ طبعا النشر كان يوم الثلاثاء، ولكن الضجة كبيرة جدا. امتحان الميتساف كما تعلمون ألغي. هذه الملفات وأخرى كثيرة معنا في طبعا نسيم الصباح لهذا اليوم الجمعة. مرة أخرى تحية لكم مستمعينا، ونبدأ هذا البرنامج مع هذا الحديث مع الأستاذ المربي عروة ناصر. هذا الأستاذ تعرض لإطلاق نار بالأمس في بلدة حورة بعد أن كان في طريقه إلى مدرسة البيادر. نقابة المعلمين أصدرت بيانا احتجاجيا وأعلنت إضراب لمدة ساعتين يوم الأحد القادم. معنا الأستاذ عروة ناصر. أولا صباح الخير أستاذ عروة، نريد الاطمئنان على صحتك وأنت ما زلت في المستشفى.
1: صباح الخير أخي يوسف شداد إليك وجميع المستمعين. أنا الحمد لله بصحة جيدة، الوضع مستقر. أنا موجود الآن في مستشفى سيروكا في بئر السبع، أتلقى العلاج وتوقعات جيدة. الأطباء يطمئنون على الصحة، واحتمال أن يعني أنا يتم تحريري للبيت خلال اليومين القادمين.
0: طبعا أنت مدرس تربية خاصة مدرسة البيادر حورة، مرافع ومحكم شرعي، كثيرون كتبوا وقالوا هذا الشخص هو مثال لكل شيء معروف بسمعته الطيبة بسيرته الحسنة. ماذا حصل أستاذ عروة معك بالأمس؟
1: نعم، بس قبل كل شيء مهم أوضح شغلة، أنه الاعتداء الذي تعرضت له وإن كان قد وقع في موقف السيارات يعني الخاص في المدرسة، إلا أنه لا علاقة له بعملي كمدرس في المدرسة ولا بطلابي ولا بأهليهم وزملائي المعلمين، بل على العكس تماما، أنا تربطني علاقة جيدة مع طلابي وأهل الطلاب وزملائي المعلمين، وبالذات في بلدة حورة نفسها. يعني
0: أنت تقطع كل الإشاعات وتقول إنه نعم. ما في علاقة لا لأهالي طلاب أو طلاب أو أي شيء يتعلق بالمدرسة.
1: لا طبعا، على العكس، يعني أهل حورة في الذات وأهالي طلاب بالذات بشكل خاص، وأهلنا في النقل بشكل عام، الجميع وقف معي والجميع ساعدني والجميع زارني والجميع سنكر هذه الحادثة. الإشي ما له علاقة في عملي كمدرس، ولكن أنا حسب رأيي إنه الشيء المؤلم والشيء الخطير إنه هذا الحادث إطلاق رصاص يعني وقع أمام عيون الطلاب وفي الموقف الخاص في المدرسة وأمام المعلمين وفي حوز المدرسة. يعني هنا المسألة ما صارتش يعني تعدت عن كونها حادثة شخصية، يعني أصبحت مشهد يعني يفرض علينا جميعا الاعتداء على المعلم في ساحة المدرسة وأمام طلابه، الدخول إلى حرمة البيوت والأشياء والمشاهد التي نشهدها من العنف الموجود عندنا في مجتمعنا. يعني أنا يعني بسأل حالي هنا كلياتنا، لازم نتوقف ونسأل، يعني إحنا أي صورة بدنا نزرعها في ذهن أبنائنا وأي مجتمع بدنا إن يعيشوا فيه؟ لما إحنا بإطلاق النار على مدرس يدرس طلابه ومربي لصفه أمام طلابه وأمام زملائه وزميلاته المعلمين، أمام الأهل اللي في ساعات الصباح الباكر اللي كانوا يوصلوا أولادهم للمدرسة، فهذا شيء يعني مستنكر بالنسبة لي. يعني هذا الشيء الأكبر، أنا يعني مجرد خادم لهذا المجتمع، أنا جزء من هذا المجتمع.
0: طبعا أنت من دير حنة وتعمل في حورة.
1: نعم، أنا من دير حنة بالشمال، أسكن اليوم في مدينة بئر السبع وعمل في مدرسة البيادر في حورة منذ حوالي 19 سنة.
0: عد بنا إلى هذه اللحظة، يعني إطلاق النار.
1: أنا وصلت للموقف الخاص بالسيارات قبل ما أنزل من السيارة، يعني بعدني بالسيارة، فاجأني واحد اللي كان ملثم، أطلق الرصاص بالأول على المقدمة تاعت السيارة من قدام، وبعدها إجا لعندي يعني وين الشباك تاع الشوفير، وأطلق الرصاص على إجري، يعني ثلاث رصاصات. وكنت أنا بعدني بالسيارة، يعني أنا واصل على الموقف وبعدني منزلت، كل إشي صار يعني بالسيارة. طبعا هو كان يعني ملثم، الشرطة إجت أخذت التحقيقات اللازمة. أنا بتأمل إنه هاي المرة يعني الشرطة تقوم بعملها، تعرف من الجناة والفاعلين لكون الشيء وقع في محيط المدرسة وأمام الطلاب، فهذا يعني يضع مسؤولية أضعاف مضاعفة على الشرطة بمعرفة ملابسات هذا الحادث والأشخاص الذين يقفون وراءه.
0: أستاذ عروة، هل أنت مهدد؟
1: أنا لا طبعا مش مهدد
0: أبداً.
1: أنا نهائيا، ولا كنت مهدد ولا أي شيء، وهذا يعني اللي بيزيد الحيرة. يعني لو في خلاف كان ممكن إحنا نستدرك الأمور ونقدر نحل المشكلة قبل ما تصل لهون، بس ما في أي حدا وجه لي ولا أي رسالة. وبحب أنا أنوه كمان شغلة مهمة، إنه يعني التسجيل الصوتي اللي كثير ناس نشرته هذا ما له علاقة بالمرة يعني بالحادثة. هذا التسجيل الصوتي كان قبل ما يقارب 10 أشهر، وهذا الشخص أنا تربطني الآن فيه علاقة جيدة، هو زميلي وتربطني علاقة جيدة مع أهله، وهم ناس محترمون وجيدون
0: طبعا
1: وليس له
0: احنا
1: علاقة، وأنا بطلب من الناس عدم تداول هذه الأشياء.
0: نعم انا شخصيا ما سمعتش هذا التسجيل يعني انت تتحدث عنه، ولكن مهم جدا هذا التوضيح منك استاذ عروة. حجم الإصابة، إصابة متوسطة طفيفة أم ماذا؟
1: هي إصابة متوسطة بنقدر نقول،
0: متوسطة.
1: بحمد الله إنه يعني كان ممكن يكون الإشي أسوأ من هيك، لكن بفضل الله رب العالمين إنه الإصابة كانت متوسطة، وإن شاء الله أنا أتماثل الشفاء. بس من بستغل منبرك، يعني أنا عندي رسالة يعني بدي أوجهها
0: تفضل.
1: لطلابنا، خاصة أنا مدرس في المدرسة. يعني العنف مش قوة، والجريمة هي مش شجاعة، والسلاح ولا مرة بيكون طريق لحل المشكلات. يعني يا أبنائنا ويا طلابنا، يعني أنتم جيل المستقبل، أنتم من سيحمل هذا المجتمع. ما تسمحوش لهي مشاهد العنف أنه تصبح أمر عادي في أعينكم، أنه الظاهر أنه يعني جريمة والمجرمين بدهن يعني ينقلونا من محل اللي كنا فيه لمحل جديد، أنه وكأنه يعني تعويد على هاي المظاهر اللي إحنا نعملها. إيه لازم يتعلموا طلابنا، أنا كمدرس كصاحب رسالة، إنه الخلاف ممكن إنه ينحل بكلمة، إنه الحق يطلب بالحوار، يطلب بالقانون، احترام الإنسان لا يعني الضعف. رسالة كمان لمجتمعنا كله، أنا كمعلم يعني جزء من هذا المجتمع، واللي بيصير فيه بيعنيني كما
0: أكيد.
1: بيعني كل أب وكل أم وكل معلمة وكل طالب. رسالتي التربوية واجبي الأخلاقي بفرضوا علي إني أنا أكون شريك في محاربة العنف الجريمي، أتعاون مع الأهل الطلاب والمعلمين والزملاء وكل من يحمل هم هذا المجتمع مستقبل أبنائي. يعني محاربة العنف هي بالأساس هي مسؤولية الشرطة، ولكن ليس فقط، بل هي نتاج لتعاون بين الجميع فئات المجتمع من الأهل والطلاب والمشايخ والدعاة وأهل الإصلاح وكل الناس. كل واحد في عليه مسؤولية في خدمة هذا المجتمع، هذا واجب عليه، مش منية من أحد، هذا واجب على كل واحد فينا، محاربة هذه الظاهرة وخدمة المجتمع.
0: طيب رسالة مهمة جدا طبعا منك بعد ساعات من إطلاق النار طبعا وهذه الإصابة والاستنكار الاحتجاج الكبير جدا. نسأل عن فترة التأهيل، هل ستعود سريعا أم ستكون فترة طويلة من التأهيل؟
1: حتى الآن ما عنديش معلومات كافية. يعني اليوم راح يكون في زيارة للأطباء، راح نحكي عن هاي الأشياء كلياتها، ولكن أنا الحمد لله يعني مع دعم جميع الناس، يعني جميع المجتمع العربي، أهل النقب خاصة اللي إني يعني أهلي وأنا بعد حالي هنا بين أهلي، دعم هذا اللي أنا شفته هذا بيعطيني معنويات إني أنا أستعجل في الرجعة على عملي، مزاولة عملي كمدرس وكمربي في المدرسة، وهذا الإشي مش راح يخفف من معنوياتي ولا يقلل منهن ولا يهدي معنوياتي، على العكس تماما. أنا صاحب رسالة وراح أستمر في تأدية هذه الرسالة وأقوم بواجبي في خدمة هذا المجتمع.
0: نتمنى لك كل السلامة الأستاذ المربي عروة ناصر، طبعا مدرس تربية خاصة مدرسة البيادر حورة، مرافع ومحكم شرعي. سلامتك، ونتمنى أن تعود سريعا إلى مدرستك إلى طلابك إن شاء الله دائما. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك. شكرا لك.
0: مؤسف ما حصل في حورة بالأمس، هذا الاعتداء على المربي عروة ناصر. استمعتم، يقول لا أعداء لي، لم أكن مهددا، ولا علاقة للأهالي، لا علاقة للطلاب، ولا علاقة للهيئة التدريسية بما حدث. الكل وقف معي، الجميع طبعا دعموني زاروني، ومؤسف أن هذا الاعتداء حصل أمام أعين الطلاب في الموقف الخاص وأمام المعلمين. حادثة مستنكرة، نقابة المعلمين تعلن إضرابا يوم الأحد لمدة ساعتين، بعد ذلك سيتم استئناف التعليم. عن الحادثة يقول فوجئت بشخص ملثم أطلق الرصاص على السيارة بداية، ومن ثم من النافذة أطلق الرصاص على قدمي. أقوال المربي عروة ناصر. نخرج إلى إعلانات ونعود لمتابعة نسيم الصباح.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
3: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
3: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان،
4: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
3: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
4: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
3: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. الآن في مكان نسيم الصباح.

0: بعد أن تحدثنا مع المربي عروة ناصر والذي طبعا تعرض لإطلاق رصاص في حورة بالأمس في موقف السيارات في مدرسة البيادر، نواصل مع ملف الجريمة والعنف، وفي الطيبة هذه المرة جريمة قتل، وأيضا الشرطة تبحث وطبعا قوات خاصة تبحث عن شخص مفقود في شواطئ حيفا. كل التفاصيل مع إياد حرب مراسلنا شؤون الشرطة. أهلا بك إياد، سعدت صباحا.
1: صباح الخير يوسف. نعم، في مشهد جديد يعكس صورة الوضع المأساوية في القرى والبلدات العربية، تواصل جرائم القتل وتحصد المزيد من الأرواح في حادثة إطلاق النار الأخيرة في مدينة الطيبة، تضاف إلى سلسلة دامية وقائمة طويلة من الجرائم التي وقعت في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري، وسط دعوات متكررة لوقف نزيف الدم ووضع حد لانتشار السلاح. أمس وفي ساعات المساء تعرض رجل الأعمال رائد حج يحيى في 50 من عمره لإطلاق النار في مدينة الطيبة عندما كان في مركبة خصوصية، وأظهرت التوثيقات أن المركبة تعرضت لوابل من الرصاص إذ بدت مثقوبة جراء العدد الكبير من الطلقات التي وجهت إليه. الطواقم الطبية من نجمة داود الحمراء والتي استدعيت إلى مسرح الجريمة قدمت يوسف الإسعافات الأولية للمغدور ونقل على وجه السرعة إلى مستشفى مئير في كفر سبا وهو يعاني من حالة حرجة، وبعد وقت قصير أعلن عن وفاته متأثرا بجراحه الخطيرة. وكانت قد هرعت وكالعادة إلى المكان قوات معززة من الشرطة مباشرة التحقيق في جريمة إطلاق النار وجمع الأدلة والبحث عن الجناة، وتبين من التحقيقات الأولية وكما يبدو أن القتلة اتصلوا بالمغدور رائد وطلبوا منه مقابلتهم، وبعد أن غادر المكان أطلقوا باتجاه وابل من الرصاص من مسافة قصيرة، الأمر الذي أدى إلى وفاته في وقت لاحق كما ذكرت. وجاء من الشرطة أن خلفية الحادث جنائية وأن ظروف الجريمة ما زالت قيد الفحص. حتى الساعة يوسف لم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشبوه في هذه الجريمة، إلا أن التحقيقات متواصلة وأيضا عمليات البحث والتمشيط عن الفاعلين. 173 مواطنا قتلوا منذ مطلع العام الجاري في الشارع العربي في ظروف تتعلق بالجريمة والعنف بعيدا عن أنظار جهات تطبيق القانون، ونحن ما زلنا فقط يوسف في الربع الثالث من هذا العام، ونحن نتحدث عن أرقام خيالية بالنسبة لجرائم القتل وحوادث العنف المستشرية في القرى والبلدات العربية. ومن جهة أخرى يوسف، تواصل طواقم عديدة من سلطة الإطفاء والإنقاذ بالتعاون مع قوات من شرطة لواء الساحل منذ الليلة الماضية وحتى الساعة عمليات بحث واسعة النطاق في منطقة شاطئ الطلاب السودنتم في مدينة حيفا في محاولة للعثور على شخص دخل إلى مياه البحر ولم يخرج منها، وتجري عمليات البحث بالتوازي عبر عدة مسارات تشمل عمليات مسح تكنولوجية باستخدام أجهزة السونار وأخرى عمليات بحث بحرية دراجات مائية، إضافة إلى عمليات تمشيط برية على امتداد هذا الشاطئ. وحتى الساعة لم يتم العثور على أي بريق من الأمل بالنسبة لفقدان هذا الشخص، وعمليات البحث تتواصل حتى هذه الساعة في هذا الشاطئ وفي المناطق المتاخمة لعل قوات الأمن تتمكن من العثور عليه، نأمل ذلك. ولكن حتى الساعة الأمال باتت ضئيلة بعد أن شرعت القوات بالبحث عنه منذ ساعات الليلة الماضية وحتى هذه الساعة يوسف. بالطبع يوسف إذا جد من جديد سأوافيكم بتفاصيل حول ذلك.
0: بكل تأكيد إياد، نحن هنا حتى الساعة 10. إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. شكرا إياد.
2: الآن في مكان نسيم الصباح.

0: وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يطالب بشطب القائمة العربية الموحدة. الموحدة تستعد لمواجهة الشطب في المحكمة العليا واتصالات مع القائمة المشتركة للتوقيع على اتفاق فائض أصوات. عن كل ذلك معنا الأستاذ المحامي يحيى دهامشي رئيس المكتب السياسي للقائمة العربية الموحدة. أسعدت صباحا أستاذ يحيى، أهلا بك.
1: خير أستاذ يوسف لك وللمستمعين جميعا.
0: بديت تحضر حالك للعليا؟
1: للجنة الانتخابات حاليا.
0: صحيح
1: طبعا،
0: لكن أنا بختصر عليك الطريق وبقول لك العليا، لأنه في النهاية يعني إذا كان في شطب العليا هي المنصة المركزية.
1: شوف، هاي الأمور جدا مفاجئة. يعني المرة اللي فاتت أيضا كان طلبات شاطبي اللي بالآخر ما صار حتى عليها، ما وصلنا للمحكمة.
0: صحيح
1: العليا. إذا شو بدي يكون في جلسة الانتخابات أو في جلسة لجنة الانتخابات القادمة، الله أعلم. أنا ما بعرف كيف كل الأحزاب في الكنيسة رح تتصرف بهذا الخصوص. رح نشوف،
0: ولكن واضح لوين الاتجاه.
1: يعني هناك طلب تم تقديمه من حزب عثمان يهوديت يطلب شطب القائمة العربية الموحدة من الاستمرار في خوض انتخابات الكنيسة. الطلب هذا ليس فيه أي جديد على فكرة. يعني
0: المسوغات اللي ذكر فيها، طبعا اللي ذكرت في الطلب جمعية إغاثة 48، سبق وأن تم الحديث عنها. طبعا بن غفير يريد من الموحدة أن تعرف حماس كمنظمة إرهابية، إلى جانب اتهامات بتحويل أموال لمنظمات إرهابية وما شابه ذلك. طبعا كل ذلك بناء على بن غفير وعثمان يهوديت.
1: طبعا الادعاء الأساسي لدى بن غفير، طبعا كل الأمور التي ذكرتها ليس هناك أمور جديدة. يعني كل الأمور المذكورة في الطلب هي عمليا نفس الأمور التي تم تقديمها من قبل جمعيتين في عام 2022 عندما كنا في ائتلاف حكومة التغيير وخضنا انتخابات الكنيسة 25. نفس الأمور ونفس الحقائق هي تكرر نفسها. أمور يعني أبحاث بمستوى ضحل جدا، يحاول من خلال صورة هنا وخبر هناك أن يثبت أن هناك علاقة تنظيمية بين القائمة العربية الموحدة والحركة الإسلامية الشق الجنوبي وبين الإخوان المسلمين أو حركة حماس. لا يوجد هناك أي جديد بهذا الخصوص. ما يحاول، وعلى فكرة أيضا في وقتها المستشارة القضائية للحكومة قدمت ردها على الطلب وقالت لا يوجد هناك من جهة الجهات الأمنية، لا يوجد عندنا ما يثبت أن هناك علاقات بين الحركة الإسلامية أو بين القائمة الموحدة وبين أي جهات خارجية تتعلق بتمويل إرهاب أو تتعلق بعلاقة تنظيمية.
0: يعني المستشارة القضائية حسمت في هذا الموضوع قبل أربع سنوات.
1: حسمت ذلك. صحيح. قبل أربع سنوات، ولا وهي لا تستطيع أن تأتي برد مخالف، يعني لأنه هناك لا يوجد أي جديد. ما يطرحه بن غفير وما تطرحه عثمان يهوديت هم يطالبون بإعادة النظر نتيجة للظروف الجديدة التي حدثت داخل إسرائيل بسبب أحداث 7 أكتوبر. يعني هم يقولون إنه اليوم بعد 7 أكتوبر يجب مراجعة كل هذه الأمور بأثر رجعي والنظر إليها على ضوء 7 أكتوبر، وبناء على ذلك الأمور تأخذ شكل جديد الآن وبعد جديد، ولذلك علينا شطب القائمة العربية الموحدة. هذا ما يدعونه.
0: طبعا هذا على مستوى الادعاءات. كل التفاصيل ستكون طبعا أمام لجنة الانتخابات المركزية. في حال وأن تطورت الأمور وتعقد المشهد ستنتقلون إلى المحكمة العليا، ولكن في السنوات الأربع الأخيرة لم يكن هنالك أي شيء كما تقول قيادة الموحدة يدين القيادة وكذلك مؤسساتها. هذا من جهة. من جهة أخرى اتصالات مع المشتركة لتوقيع اتفاق فائض أصوات، أين تقف هذه الاتصالات أستاذ يحيى؟
1: كان تواصل بالأمس صراحة، توجهت كوني وكيل القائمة الموحدة، توجهت للأستاذ أمجد شبيطة بعد ما فهمت أنه هو وكيل المشتركة، وتحدثنا بهذا الخصوص انه نوقع فائض اصوات، اتفاق فائض اصوات. الاستاذ امجد كان ايجابي وقال انه موقفه في الجبهه انهم مع اتفاق فائض اصوات، ولكن عليه ان يفحص الامر مع باقي مركبات المشتركه، وايضا بما يخص ميثاق الشرف. الحديث صار انه الاستاذ امجد يراجعني في الموضوع، طبعا الى الان لا يوجد جديد في هذا الباب.
0: يعني من اتصال الامس حتى الان ما في جديد؟
1: لا لا.
0: انت توجهت شخصيا ام انه كان الاتصال
1: طبعاً
0: من امجد؟
1: طبعا كان حديث، لا لا كان حديث بيني وبين الاستاذ امجد، توجهت له وتحدثنا، وقال انه موقف الجبهه ايجابي بهذا الخصوص، ولكن ينتظر مركبات المركبات وايضا ما يخص ميثاق الشرف. انا برايي ليس هناك اصلا حاجه لربط الموضوعين، يعني اتفاق فائض اصوات هو اتفاق تقني تكتيكي يمكن، وهو جاهز بصراحه، يعني ما تحكي عن شيء يعني اكثر من اللازم معقد، ممكن توقيعه من ناحيه اليوم وبكره.
0: طيب، ولكن في أسئلة كثيرة حول هذا التوقيع أستاذ يحيى. أولا، هل تطالبون أنتم كقائمة عربية موحدة بمؤتمر صحفي بصورة جماعية؟ مهم جدا أولا تلطيف الأجواء ومنع طبعا انزلاق الأمور طبعا في هذه الأيام الحاسمة قبل الانتخابات إلى مناكفات واتهامات وتوتير اللي هو ليس مفيدا للطرفين في النهاية. هل تطالبون بذلك أنه يكون في مؤتمر ويكون في صورة جماعية؟
1: أستاذ يوسف أنا أتحداك ارجع للأشهر السابقة، بتحدى تفحص تراجع كل البيانات الرسمية للموحدة، كل قيادات الصف الأول والثاني والثالث في الموحدة، إنه إذا طلع منهن أي تصريح فيه تجريح أو فيه نيل من المشتركة أو من مركبات المشتركة، أقصى ما يكون كان هناك ربما رد أو ردود على بيانات صدرت أو توضيح لأمور خرجت منهم. نحن لم نناكف، نحن ضد المناكفة، نحن على مستوى كل الكوادر وجهنا رسائل، يجب ضبط التفوهات والتصريحات ويجب عدم المناكفة، لأنه هذا الأمر يضر بنا جميعا أستاذ يوسف. نحن لا نريد هذه المناكفات، يعني إحنا حتى بكل ما خاضت المشتركة في موضوع تركيبها، وكل ما خاض من موضوع خاضته بموضوع الأستاذ جعفر فرح، أتحداك أن تجد أي مناكفة من القائمة العربية الموحدة. الموضوع هذا يضرنا، يضرنا أيضا كموحدة، نحن لا نريد هذه المناكفات، ولا نريد أن تكون هناك إشكاليات أيضا داخل المشتركة، لأنه هذا يكون له رد سلبي أكيد على المجتمع العربي، وهذا يسبب إحباط ويمس بعملية نسبة التصويت.
0: أكيد هذا الموقف واضح أستاذ يحيى، ولكن إنه هل ستطلبون يكون في مؤتمر صحفي؟ في طلب من الشكل أم لا؟
1: كان طلب عنا قديما، يعني من قديماً قبل بموضوع المشتركة، وقتها عرضنا إما أن تكون مشتركة أو أن تكون قائمتين باتفاق ونخرج بمؤتمر صحفي واحد. الآن هل هناك أمر جديد في هذا الموضوع؟ هذا أمر يمكن مراجعته، يعني هل هناك حاجة لمؤتمر صحفي موحد؟
0: أما يعني أنت تعد أنه المؤتمر الصحفي من عدمه ما يكونش نقطة جدلية بين الأطراف؟
1: هذا ليس إشكالية، الإشكالية هي الأمر المهم هو أن نلتزم بأن لا تكون هناك مناكفات وأن لا يكون هناك تجريح، لأنه هذا يسبب إحباط داخل مجتمعنا و يضر بعملية نسبة التصويت، هذا هو الأمر المهم.
0: طيب، من تجارب سابقة دائما المفاوضات بين المشتركة والموحدة، وإحنا شفنا أيضا المفاوضات على تشكيل القائمة المشتركة الرباعية تأخذ الكثير من الوقت، في حال وأن يعني لنفترض أنه صار في مماطلة معينة لأسباب واعتبارات مختلفة لدى المشتركة أو لدى القائمة العربية الموحدة، هل هذا سيؤثر على أيضا الساحة التنافسية في الشارع العربي؟ هذا ممكن يجر أيضا إلى مرة أخرى إلى مناكفات وتوتير، عشان هيك أي ربما عملية استباقية وسرعة في عملية توقيع الاتفاق ستؤدي إلى إزالة كل هذا التوتير.
1: صحيح، ولذلك أنا قلت لك الاتفاق جاهز من ناحيتي، وكان يمكن توقيعه من الأمس، يعني حتى
0: بدون شروط، بدون شروط.
1: لا الاتفاق أستاذ يوسف، اتفاق فائض الأصوات هو اتفاق تقني يعني ما فيه أكثر من لازم تعقيد، مش أمر اللي مجرد أنك وقعته خلص وقدمته للجنة الانتخابات. ما في هناك أمور يعني خلينا نقول اللي فيها تعقيد بدك تقعد وتناقش وتشوف الشروط. اتفاق فائض أصوات بسيط جدا وأمر تقني، وانت شفت يعني معظم الأحزاب معسكر التغيير صارت موقعة الاتفاقيات تبعتها.
0: صحيح.
1: فهذا امر صحيح يعني مش مش مش شرط انه ياخذ
0: شفت
1: وقت
0: انه
1: اكثر من
0: شفت
1: اللازم.
0: شفت انه امجد يعني امجد اجاب انه التوجه ايجابي ساعود باجابه. شفت انه تاخر، بدك تتصل له كم مره ام لا؟
1: شو
0: لا انه يعني انه بدي اعرف كيف بتعرف المنظومه رح تمشي.
1: انا لا يعني ادري ما هي ظروف الاستاذ امجد، تحدثنا بالامس بتعرف لتقديم اتفاق فائض الأصوات للجنة الانتخابات هناك وقت. يعني بتعرف احنا فايتين على يعني
0: حملة انتخابية، برنامج انتخابي طبعا
1: 100%. هناك أيضا فترة أعياد، لجنة الانتخابات بكل الأحوال لن تعمل آخر الأسبوع، أيضا عندك رأس السنة اليهودية العبرية. لا أدري صراحة، أنا أنتظر الجواب وإن شاء الله أنه يأتي جواب إيجابي سريعا.
0: شكرا لك على كل هذه الإجابات الأستاذ المحامي يحيى دهامشي رئيس المكتب السياسي للقائمة العربية الموحدة. طبعا الصورة واضحة والاتجاه واضح. شكرا جزيلا لك. شكرا
1: أستاذ يوسف، أهلا بك.
2: الآن في مكان نسيم الصباح،
0: معنا الأكاديمي الناشط السياسي الأستاذ الدكتور ثابت أبو راس. أهلا بك معنا دكتور ثابت، صباح الخير.
3: أهلا، صباح الخير يوسف لك والمستمعات والمستمعين.
0: يحيى دهامشي يقول اتصلت بأمجد شبيطة، أمجد شبيطة قال التوجه في القائمة المشتركة الثلاثية، طبعا أمجد هو وكيل المشتركة الثلاثية، قال التوجه إيجابي نحو التوقيع فائض أصوات ميثاق شرف وما شابه ذلك، ينتظرون الرد في الموحدة. كانت مبادرة من يحيى دهامشي. سألت إذا ما رجعش أمجد شبيطة هل سيتصل مرة أخرى، من باب أنه هل الموحدة تريد أن تضغط باتجاه فائض أصوات؟ يعني قال أنا ما بعرفش، أنا بنتظر جواب. لماذا هذه المماطلة؟
3: نعم، أنا أعتقد أنه توقيع فائض أصوات يجب أن يكون وسيكون. الحقيقة قيادات الكتلتين أعلنت موافقة على هذا الأمر. القضية ليست بفائض أصوات، فائض أصوات تفكيت فائض أصوات يعني ستمنح أحد الكتلتين أحد القائمتين عضو كنيسة إضافي. لهذا السبب في من مصلحة العرب لا أرى أنه في هناك أحد ضد ذلك. المشكلة مش في نسبة، متأسف، المشكلة ليست في قضية فائض الأصوات، إنما القضية في ميثاق الشرف وكيف ندير معركة الانتخابات، كيف بدنا نوقع زي ما قلت مؤتمر صحفي أم لا. أنا بعتقد حان الوقت أن يستمع الطرفان لصورة مشتركة للقيادتين تدعو بها القيادتين إلى رفع نسبة التصويت. دعوة مشتركة لرفع نسبة التصويت، هذا هو المطلوب. الآن هل ستكون هناك صورة مشتركة أو لا تكون؟ أنا بعتقد حان الوقت أنه القائمتين تنظر إلى الأمام. هذه معركة أنا أعرف أنها ستكون سيئة حتى في مجتمعنا العربي، ليس في المجتمع اليهودي. هناك تخوف من أن تكون حملة انتخابات الأسوأ من حيث المناكفة. حقيقة أنا أعتقد أنه القيادتين فاهمين أنه ما في حاجة للمناكفة، لكن الكوادر لا يمكن السيطرة على النشطاء، شبكات التواصل الاجتماعي كل واحد بيكتب اللي بده إياه اليوم. لهذا السبب مهم أن تكون يعني القيادة من الطرفين قدوة للمصوتين، قدوة للجميع. الآن أنا
0: دكتور أذكر قبل ثلاثة عقود أو أقل يعني بشوي كان في دائما صورة مشتركة، مثلا أذكر عزمي بشارة، محمد بركي، الدكتور أحمد الطيبي، طيب مشتركة بين قيادة الأحزاب.
3: نعم أنا أعتقد أنه يصعب، لكن أنا بقول في التالي أنه على القيادات أن تغلب يعني الحاجة، يعني الكل بربح، يعني مصلحة مجتمعنا، مصلحتنا إحنا كمصوتين، مصلحة الحزبين أو القائمتين هو بصورة مشتركة ودعوة مشتركة. يعني الصورة بحد ذاتها، يعني كانوا في سخنين قاعدوا مش من زمان قبل كم شهر، يمكن آخر مرة انجبر يقعد لما أوعدونا بمشتركة كاملة ولم تكون. أنا بعتقد الصورة المشتركة مهمة جدا لدعوة لنسبة التصويت. قضية ميثاق الشرف مش راح تصير حسب رأيي، لأنه تعريف ما هو ميثاق الشرف، شو يعني، في حاجة راح يكون هناك الخوض في نقاش سياسي. في خطين واضحين، في خط بده يروح يدخل لتيار القائم العربي الموحد يدخل في الحكومة يؤثر على طريقته، وهناك من يعارض ذلك، القائمة المشتركة تعارض ذلك. ده السبب راح يكون هناك نقاش ساخن بدي أسميه، وبتأمل يكون نقاش ساخن مش أكثر من هيك، مش شتائم وتخوين. أنا أرى السيء والأسوأ حتى في هالقضية. في حاجة لقضية ميثاق شرف، إدخال الرجوع للجنة الوفاق. حقيقة لجنة الوفاق ممكن تتحدث باسمنا جميعا، تساعد إذا في إمكانية الوصول على ضبط هذه معركة الانتخابات. عنا الحقيقة البلاد كلها تعيش في ظروف غير عادية وتوتر مستمر. أرى ما يحدث في المجتمع اليهودي، يجب الانتباه. تحدي العنف الجريمي اللي أحكي عليه الأستاذ ومراسلكم والأستاذ مندير حنا اللي تعرض ل يعني نذكر أنه الجميع أن العنف الجريمي اللي الكل بده يوقفها في حاجة لخطاب، يعني خطاب جيد نستعمله من القيادات، القيادات تكون قدوة. يعني مهم جدا انه ننتبه شو قاعد بيصير في الدول كلها. هناك نتنياهو يبحث عن صدام حرب بهدف تأجيل الانتخابات، لبنان وما يحدث هناك، الضفة الغربية اخوتنا وشو بصير هناك، اعتداءات يومية، القصف والاغتيالات المستمرة. انا بدي اذكر اخ يوسف انه اليوم 11 سبتمبر، يعني دوشونا في الارهاب والارهاب الاسلامي. صحيح. بعد مركز ضرب مركز التجارة العالمي، ما حدا بطل يحكي 25 سنة ما حدا بيحكي عن الموضوع. اليوم صار الكل يعني قاعد بصير إبادة في غزة باستمرار ضفي. أنا أدعو القائمتين، أنا أدعو مجتمعنا، النشطاء، الحزبين، انتبهوا للصورة الكبيرة. الصورة الكبيرة إحنا في مأزق، إحنا في نعيش في جهنم، جهنم الانتخابات على ما يبدو. يعني تصور إنه الحديث يدور عن شطب القائمة، وممكن يكون القائمة الموحدة، ويمكن يكون يعني نسمع عن شطب، محاولة شطب برضو عبر كثيف أو قوائم أخرى التجمع. وفي نفس الوقت إحنا مطلوب منا في هذا الجحيم أن نوصل على أحد المرشحين لتركيب الحكومة. يعني إحنا بدنا من جهة بدهم يشطبونا، ومن جهة ثانية بدعونا بطلبوا منا نوصل على عند رئيس الدولة على أحد المرشحين. يعني إحنا بين المطرقة والسندان، خلينا ننتبه لأنفسنا لمجتمعنا، وهاي مسؤولية القيادات. أن اليوم أنا أدعو لجنة المتابعة اللي نايمة تطلع ببيان وتقول رأيها بما يحدث من ناحية التوتر الموجود في مجتمعنا.
0: دكتور ثابت، قلت الصورة يعني الكبرى أو الصورة الكاملة، وأنا بدي أخذك لا طبعا هذه الانتخابات المتقاربة بين اليمين وكتلة التغيير. استطلاع معريف صباح اليوم يعني ينشر نتائج تشير أنه في تراجع غير مسبوق للليكود الذي يصل بحسب هذا الاستطلاع إلى 19 مقعدا. المعارضة الأحزاب الصهيونية طبعا مع المعارضة تحصل على 58 مقعدا، الأحزاب العربية على 12 مقعدا، 7 للمشتركة، 5 للموحدة. على ما يبدو الاتجاه الاستمرار هذا التنافس الشديد بين كتلة اليمين وكتلة التغيير. السؤال، هل هذا يجب أن يتعاطى معه الشارع العربي من خلال أنه تكون في نسبة

0: تصويت عالي، والسؤال كيف؟ كيف يمكن استفزاز الشارع أنه يخرج ويصوت؟
1: نعم، أنا بعتقد أنه يعني كل الاستطلاعات في الأشهر الأخيرة أوضحت أنه المواطنين العرب هم سيحسمون معركة الانتخابات، ولا أول مرة في صحيح. تاريخ إسرائيل وبشكل واضح جدا. أنا أعتقد أنه هناك إمكانية لرفع عدد يعني نتائج تحسين نتائج من 12 عضو نوصل إلى 15 عضو. الآن كيف هذا بدنا نعمله؟ أولا باتفاق في القيادات، معركة انتخابات لا تحبط المصوتين، لا تحبط الناس اللي قاعد بدور في وسائل التواصل الاجتماعي سيء، إن المسبات، التخوين، التكفير، الكل بيقول لا للتكفير ولا للتخوين، ولكن الكل، أنا بحكي عن النشطين، عن الكوادر، الكل، منصور عباس كيت، محمد بركة كيت، أنا بعتقد إنه هذا سيء. يجب لهذا السبب الصورة اللي بنحكي عنها المشتركة، الدعوة المشتركة، أنا بعتقد ممكن تساهم في إنه رفع نسبة التصويت. الناس بدها تشعر في وحدة في الشارع. اختلفنا في الذهاب في قائمة مشتركة واحدة، لكن وحدة في الشارع من شأنها إنها تعطي الطاقات للناس تطلع وتتجند. الناس فاهمة، الناس بدها تطلع تصوت، يعني حتى برغم الخلافات القائمة، لأنه شايف الخطر الكبير، التهديد الذي يأتي من بن غفير وسموتريتش. أنا أعتقد القيادة، قيادة الجبهة، قيادة المشتركة وقيادة الموحدة عندها رغبة أن ترى هناك فائض أصوات. يعني أنا سمعت أحمد الطيبي بس امبارح أو امبارح يحكي عن الأمر، سمعنا من منصور عباس نفس الشيء، أمجد شبيطة أحكي عن هذا الأمر. القضية مش هنا قضية ميثاق شرف أو لا، حتى لو لن نذهب في يعني نتفق على ميثاق شرف، احنا لازم نضبط انفسنا، والقيادة هي لا تستطيع ضبط الكوادر، لكن تستطيع توجه لكوادرها، خففوا من ما يسمى النقاش الحاد والمناكفة اللي لا حاجة لها. احنا في معركة وجود، وهي معركة الوجود في التالي بدنا ننتصر فيها. عنا إمكانية تغيير الوضع، على فكرة إحنا رايحين غير الحكومة هاي، لكن إحنا نختار بين السيء والأسوأ. نحن نريد إسقاط الأسوأ ونرجع في السيء. أنا مش رايح بكرة تكون، للأسف أنا بقول ذلك، دولة فلسطينية وسلام، لكن من يرى ما يحدث في الضفة الغربية وفي غزة لا يمكن نستمر هيك. لازم الناس كلها تطلع تصوت، لازم كل الناس تفهم إنه إنه الدور، وهذا الدور إحنا بنقدر نغير وجه إسرائيل السياسي إذا أردنا وإذا توحدنا على الأكل في حد الانتخابات.
0: الدكتور ثابت أبو راس، الأكاديمي الناشط السياسي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: إذن يقول الدكتور ثابت أبو راس، صورة مشتركة لقيادة الأحزاب العربية المشتركة الثلاثية مقابل الموحدة ستساهم في رفع نسبة التصويت، ستساهم في خلق أجواء إيجابية، أيام حاسمة طبعا في البلاد، عشية الانتخابات 27/10، كل هذا الاتجاه طبعا بالإضافة إلى توقيع فائض أصوات بين المشتركة والموحدة سيساهم في أجواء إيجابية ورفع نسبة التصويت كما يقول الدكتور ثابت أبو راس. حاليا هنالك مفاوضات، اتصالات ما بين المشتركة والموحدة لتوقيع فائض أصوات، ويبقى السؤال مفتوحا حول إمكانية عقد مؤتمر صحفي والتقاط صورة جماعية. نعود قبل الانتقال إلى ملفنا التالي إلى تصريحات المربي عروة ناصر من دير حنة الذي تعرض لإطلاق نار، طبعا مدرس في بلدة حورة تعرض لإطلاق نار بالأمس في حورة، تحدث إلينا في مستهل هذا البرنامج وقال ملثم تقدم نحو السيارة وأطلق النار على مقدمتها، ومن ثم توجه نحو النافذة وأطلق النار رأسا على قدمي، لم أكن مهددا ولا أعداء لي، يقول المربي عروة ناصر. الاعتداء الذي تعرضت له ليس له علاقة بالمدرسة والطلاب. يوم الأحد نقابة المعلمين تعلن إضرابا لساعتين احتجاجا على الاعتداء على المربي عروة ناصر من دير حنة، والذي يعمل كمدرس في حورة ويسكن في بئر السبع. هذا الحوار كنا معه في بداية البرنامج. إلى ملف آخر ليس أقل تعقيدا، ملف الأرض، ومعنا الأستاذ المربي السابق صبيح الذياب، معلم متقاعد في طمرة وصاحب أرض. وسعدت صباحا أستاذ صبيح.
2: صباح الخير والفر والياسمين، يا أهلا بيك.
0: شكرا جزيلا لك. احتجاج أصحاب الأراضي، طبعا دائما نسأل عن هذا الملف، مشروع شارع عابر إسرائيل والتهديد بمصادرة ألاف الدونمات، هل حدث تطور في الأيام الأخيرة إن كان على مستوى موقف أصحاب الأرض أو الجهات الرسمية؟
2: أبونا يوسف، للأسف الشديد التطورات اليوم

0: يعملوا لي تطورات يعني بشترش بالخير كيف لازم. كان في جلسة مع الوزيرة ميرا ريجف قبل فترة زمنية في كفر ياسيف وابو سنان
1: قبل اسبوعين
0: قبل شهرين ثلاثين بشكل يعني. والجلسة قالت انه احنا مستعدين نعطي ارض مقابل ارض، ولكن للاسف وضعوا مدير المنهال المسؤول عن المكافئين لأراضي اسرائيل واحد من جماعة اللي هو اسمه ترس من وزير المالية، وهون صرح انه انا مش ممكن اعطي ارض مقابل ارض. كان في محاكم من اتين، ومن اليوم لحد اسه اليوم فيش اي التوصل معهم، ولكن احنا نتوخى انه الحكومة هاي تتغير من حكومة لا احسن شوي اللي ممكن تنظر لنا بنظرة ايجابية جدا، اللي ممكن كيف اتفقوا في سابقا في شارع 6 بداية شارع 6 في منطقة المثلث الجنوبي والمثلث الوسطي كيف انها تعطوا ارض مقابل ارض، نوقد ارض كمان مقابل ارض. هون اليوم هني كيف وضعونا للأسف شديد ثمن المتر الواحد حق رغيف فلافل أقل من رغيف فلافل 17 شيكل
1: المتر
0: للمتر للمتر للمتر.
1: هذا يعني أستاذ صبيح هذا المقترح الرسمي؟
0: هذا الاقتراح اللي بعثوه بعثوه نياته الاقتراح اللي بعثوه نياته
1: 17 متر ب 15 شيكل أو 17 شيكل
0: 17 شيكل للمتر
1: 17 شيكل للمتر تمام
0: للمتر. لليوم للأسف يعني أراضيها إحنا أراضي عربية جد عن جد، إحنا بهالبلاد من الكنعانية من أول شعوب اللي سكنت هون، أجينا اليابوسيين توصلت لكل الشعوب العربية اللي أجت وظلينا إحنا موجودين في الأرض هون، هاي أرض وثناها أبا عن جد، ما أجينا على الأرض هيك تسلطنا عليها، هاي أرض من أبائنا وأجدادنا وإحنا ورثناها، وإحنا هاي الأرض دم بجري في جسمنا هي الأرض. هي الأكسجين اللي إلنا بتعطينا إياته، أكسجين إلنا اللي هو متنفس لأولادنا فيما بعد، بكفيش الحصار اللي على البلاد اللي إحنا موجودين فيها، أولادنا كلها نطلع برية البلد على الأرض هناك، على القليل هناك نتفسح شوي، نقعد شوي بأرضنا، نفلحها، نستغلها، نزرع شجرة، نزرع زيتون، كيف اللي إحنا زرعين زيتون، كنا زرعين أفوكادو، زرعين خيار، بندورة، فليفلي، ملفوف، كل هاي المزروعات كلها نزرع بالأراضي، وهناك إحنا هاي متنفس إلنا، وكمان مصدر رزق إلنا، واليوم فجأة أجعب لنا مشروع مخطط معين، اللي هو بينفذ فقط بتوحم وتوحيم على الأراضي العربية، الأراضي الغير عربية هاي أراضي محرم عليهم يفوتوا يخربوها.
1: احنا نحكي على أستاذ صبيح نحكي على شارع طبعا عابر إسرائيل وعلى تحلية المياه كمان فهمت
0: تحلية المياه صاروا بده يخلصوا يعني وأخذوا اللي أخذوا ودمروا ودمروا يعني خربوا كمان.
1: طب شو الحل المحاكم ماذا عن المحاكم؟
0: المحاكم يعني حكت لي خسرناها للأسف الشديد وعطينا كان هناك محامي عنه كان مخططين معنا أعطوهم بدائل إنه ينقل الشارع من مكانه إلى الغرب بدل الغرب عنا يعني على القليل بأخذ إشي بسيط من أراضينا والأرض الأخرى هي كانت أرض عربية صدروها في الأربعينات والخمسينات يعني صدروها كمان يعني مش كمان أرض عربية صدروها للأسف كمان ما قبلوش بالمرة غير الأرض يعني الأراضي الموجودة اليوم بشارع 6 مش شارع 6 فقط لحاله كمان بدي يمر شارع سكة الحديد يعني عرض المخطط 300 متر شارع 6 زائد سكة الحديد وأنا شخصيا يعني من أصحاب الأراضي اللي أنا مش بس شارع 6 وسكة الحديد كمان حاطين في أرضنا بالصدفة موقع مهبط للطائرات وطائرات للهليكوبتر وهناك حاطين مركز كمان لمركز لتحلية المياه وأبار ومخزنات للأسف يعني
1: هل ممكن يكون في أرض مقابل أرض على الأقل تسوية تقبلوها؟
0: إحنا مستعدين إحنا مش ضد الشارع بالمرة ولا ضد تطوير أي مشروع معين إحنا كل ما هناك إحنا بدنا

0: التركيب كلها مع سوا اللي هي بلدية شفعمر، طمرة، في عندنا جديدي، المكر، في عندنا أبو سنان، كفر سيف، يركا، رؤساء المجالس قضى جلسات وقعدنا مع سوا مع بعضنا البعض، وفي لجان لجنة مشتركة بيناتنا احنا، وفي ناطق رسمي باسم المزارعين ككل للمنطقة كلها اللي هو أخونا أبو محمد علي معدي من يركا كمان هو ناطق رسمي باسمنا هون، وقضى جلسات قعدنا. يعني للأسف الشديد ريحة نشم ريحة انه في ممكن يعطونا ارض مقابل ارض لحد اسا كلياته بالهواء لحد اسا.
1: سنتابع معكم استاذ صبيح طبعا، يعني سنتابع معكم بكل تأكيد طبعا مع البلدية مع المؤسسات الحقوقية أيضا هذه القضية كيف تتفاعل، ولا شك بأنها قضية بالغة الأهمية. احتجاج المزارعين في طمرة، أصحاب الأرض أيضا، مشروع عابر إسرائيل، التهديد بمصادرة ألاف الدنومات، وكما استمعتم القضية على مستوى طبعا قضائي خسرها المزارعون، وتبقى فقط العمل بشكل مكثف أمام الجهات الرسمية في محاولة لتحصيل لو شيء ما أمام هذا الواقع المرير. شكرا لك أستاذ صبيح.
0: بارك الله فيك، شكرا لكم للمستمعين.
2: الآن في مكان نسيم الصباح.

بالأمس في دوري الأبطال فينربخشي روما تعادل 1-1. مانشستر يونايتد يضرب فريق صباح بأربعة أهداف مقابل لا شيء. كومو أمام لايبزيغ 4-1. وبايرن ميونخ الألماني يفوز على بودو غليمت بخمسة أهداف نظيفة. هذا كان في دوري الأبطال الليلة الماضية، طبعا الجولة الأولى من هذه البطولة التي تنطلق وانطلقت طبعا هذا الأسبوع. انهينا القسم الأول من نسيم الصباح، نخرج إلى فاصل، من ثم نشرة الأخبار، نعود لمتابعة الجزء الثاني. كونوا معنا مع كثير من الملفات المحلية. يوسف شداد، رانيا تشيد، أبو نمر، روبي أوسنهولتس، وريتا ثيودوري. نعود بعد قليل.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكو لاين، جودي وضمان مع ديكو لاين. 1-700-700-986 ديكو
5: لاين. الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: عناوين الساعة من مكان: نبأ يفيد بأن ترامب رفض طلبا سعوديا لمهاجمة الحوثيين، رئيس الكنيسة يتعهد بتصليح الفوضى التي أحدثها الجهاز القضائي في البلاد، إحباط تهريب وسائل قتالية من الأردن إلى إسرائيل، أعمال تمشيط بحثا عن شاب في مياه البحر قبالة شواطئ حيفا، والحرارة تنخفض قليلا اليوم.
2: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة في أورشليم القدس، طاب صباحكم. أفاد موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مصدرين بأن ولي العهد السعودي بن سلمان اتصل أمس مرتين بالرئيس ترامب لحثه على شن هجمات ضد الحوثيين الذين يقتربون من المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ورفض الرئيس الأمريكي الطلب. وأوضحت مصادر في واشنطن أن الإدارة لا تخطط للتدخل مباشرة ضد الجماعة الإرهابية في هذه المرحلة. في سوريا اعتقلت السلطات 9 طيارين سابقين بينهم 3 عمداء بتهمة المشاركة في عمليات قصف دامية استهدفت مدنا وبلدات سورية خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد. قال رئيس الكنيسة أمير أوحانا إن الجهاز القضائي فقد صوابه حسب تعبيره، وأن الحكومة تأتي لتصليح الفوضى التي أحدثها. وفي حوار مع إذاعتنا بالعبرية أضاف أن الفوضى تحدث عندما تستولي جهات غير منتخبة على الديمقراطية الإسرائيلية، متسائلا كيف يمكن إدارة نظام ديمقراطي عندما لا تكون الكلمة الأخيرة للشعب وهو صاحب السيادة. أعلنت الشرطة إحباط تهريب حوالي 40 قطعة سلاح من الأردن إلى إسرائيل في منطقة غور الأردن فجر اليوم. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه جرى اعتقال 2 من سكان أريحة في 50 من العمر على ذمة التحقيق. أكد المربي عروة ناصر الذي أصيب بجروح متوسطة بإطلاق النار في حورة أمس أنه لا علاقة للحادث بالمدرسة أو التلاميذ أو أولياء أمورهم، وأنه لم يكن مهددا ولا خلاف أو نزاع له مع أحد، وأعرب عن أمله في أن تلقي الشرطة القبض على الجناة. وفي حديث مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج نسيم الصباح في إذاعتنا أوضح أن محاربة العنف ليست مسؤولية الشرطة وحدها، بل تتطلب أيضا تعاون كل واحد منا وأهل الإصلاح. وأضاف ناصر أن حالته مستقرة ومن المرتقب أن يغادر المستشفى بعد يومين. يشار إلى أن نقابة المعلمين أعلنت عن تعطيل الدراسة في مدرسة البيادر الابتدائية بحورة بعد غد الأحد في 2 احتجاجا على هذه الحادثة. غرق في مياه البحر قبالة شاطئ الكرمل صباح اليوم رجل 70. ويفيد مراسلنا إياد حرب أن الغريق نقل إلى المستشفى وهو بحالة متوسطة. هذا وتجددت أعمال التمشيط واسعة النطاق بحثا عن شاب 20 مفقود في شاطئ الطلاب حوف هات ستودنت بمدينة حيفا. وقد دخل هذا الشاب مياه البحر بعد ظهر أمس إلا أنه لم يخرج منها حتى الآن.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
3: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في السهلين الساحلي والداخلي والنقب، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. غدا يبقى الجو على حاله. بهذا انتهت نشرة الأخبار، والنشرة القادمة في 10.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الآن في مكان نسيم الصباح.

0: تحية صباحية مرة أخرى لكم مستمعينا في كل مكان، معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم نسيم الصباح يوسف شداد، رانيا رشيد أبو نمر أنتجت البرنامج، روبيوسن هولتس معنا في الهندسة الإذاعية، وريتا ثيودوري في الراديو المصور. تحدثنا في مستهل البرنامج برنامج نسيم الصباح في قسمه الأول مع المربي عروة ناصر الذي تعرض لإطلاق نار بالأمس في موقف سيارات مدرسة البيادر في بلدة حورة وأصيب بجروح متوسطة. هذا الحديث كان قبل ساعة معه، فلنستمع إلى مقاطع من تصريحاته.
1: أنا وصلت للموقف الخاص بالسيارات قبل ما أنزل من السيارة، يعني بعدني بالسيارة، فاجأني واحد اللي كان ملثم أطلق الرصاص بالأول على المقدمة تاعت السيارة من قدام، وبعدها إجا لعندي يعني وين الشباك تاع الشوفير وأطلق الرصاص على إجري، يعني ثلاث رصاصات. وكنت أنا بعدني بالسيارة، يعني أنا واصل على الموقف وبعدني ما نزلت، كل إشي صار يعني بالسيارة. طبعا هو كان يعني ملثم، الشرطة إجت أخذت التحقيقات اللازمة. أنا بتأمل إنه هاي المرة يعني الشرطة تقوم بعملها، تعرف من الجناة والفاعلين، أهل حورة بالذات وأهالي الطلاب بالذات بشكل خاص، وأهلنا في النقد بشكل عام، الجميع وقف معي والجميع ساعدني والجميع زارني والجميع استنكر هذه الحادثة. الإشي ما له علاقة في عملي كمدرس، ولكن أنا حسب رأيي إنه الشيء المؤلم والشيء الخطير إنه هذا الحادث إطلاق رصاص يعني وقع أمام أعين الطلاب وفي الموقف الخاص في المدرسة وأمام المعلمين وفي حوز المدرسة. يعني هنا المسألة ما صارتش يعني تعدت عن كونها حادثة شخصية، يعني أصبحت مشهد يعني يفرض علينا جميعا الاعتداء على المعلم في ساحة المدرسة وأمام طلابه، الدخول إلى حرمة البيوت والأشياء والمشاهد التي نشهدها من العنف الموجود عندنا في مجتمعنا.
0: طبعا كان هذا صوت المربي عروة ناصر، مدرس تربية خاصة مدرسة البيادر الابتدائية في حورة، مرافع ومحكم شرعي. نقابة المعلمين أعلنت إضرابا لساعتين يوم الأحد القادم استنكارا لهذا الاعتداء الأثم. نواصل مع ملفاتنا في هذا البرنامج ونبقى مع الملف السياسي، ونرحب بضيفي البروفيسور مصطفى كبهة المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني. تحية لك بروفيسور مصطفى، صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: يحيى دهامشي رئيس المكتب السياسي للقائمة العربية الموحدة تحدث هنا أيضا في الساعة الأولى، قال اتصلت بأمجد شبيطة وكيل القائمة المشتركة وطلبت أن نوقع اتفاقا، طبعا لفائض أصوات وميثاق شرف. أمجد شبيطة أجاب التوجه إيجابي، سأبلغ الجبهة المشتركة الثلاثية وسأعود بإجابة. هل تعتقد بأن هذا تطور بالاتجاه الصحيح؟
2: نعم، هذا التطور الاتجاه الصحيح، هناك اتصالات بإجراء ذلك، وأرجو أن يتم ذلك في الأيام القريبة القادمة.
0: بروفيسور، ما هو دور لجنة الوفاق في كل هذه المساعي والجهود التي تبذل؟
2: لجنة الوفاق يعني بدأت دورها من خلال إقامة القائمة المشتركة، وبذلت كل الجهود حتى نجحت في ذلك بعد يعني جهود جبارة وكبيرة، ولم يكن ذلك سهلا، وهي ترافق هذا الإنجاز المهم من خلال إرساء الرغبة في أن تكون الانتخابات نزيهة ونظيفة وخالية من المناكفات والمشادات، من خلال إقرار ميثاق يعني ينظم ذلك، وكذلك اتفاقية فائض أصوات من الضروري، يعني تم بالأمس إجراء اتفاقيات بين العديد من الأحزاب.
0: صحيح.
2: نعم، وهذا المنطلق هذا المشروع يجب أن يتم بين القائمتين العربيتين، لا يوجد هناك موانع، لم أرى ولم أسمع من أحد أن هناك من موانع يمكن أن تحول دون ذلك.
0: نعم، بروفيسور كبا، قلت انتخابات نظيفة خالية من المناكفات والمشادات المختلفة، هل تعتقد بأن صورة جماعية هي ضرورية في هذه المرحلة من أجل أيضا أن تنعكس على الشارع، وهل هذا سيساهم في رفع نسبة التصويت أو يعني صورة صحفية من خلال طبعا إطار مؤتمر صحفي يعلن فيه الاتفاق فائض أصوات؟
2: هذا مهم ووارد، ويمكن أن يصب في مساعي وضع الأسس السليمة لفكرة الانتخابات النظيفة والنزيهة. يعني لا أرى مانعا من أن يظهر جميع يعني الممثلين معا. ويعني لابد من أولا لابد من توقيع اتفاقية فاضل الأصوات. ما تبقى من خطوات يجب التخطيط لها لتكون تصاعدية، يعني ليس فقط الاكتفاء بصورة جماعية.
0: أنا ليش بروفيسور أنا ليش بسألك هذا السؤال؟ لأنه في سؤال يعني ما زال حتى الآن يطرح، إنه صار في طبعا بذلت لجنة الوفاق جهود جبارة ونجحت في ذلك، ونجحت في تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، ووضعت التصور والكل التزم فيه، ولكن من جهة أخرى بعد في شعور هيك بالمرارة، على اعتبار أنه ما كانش في مؤتمر صحفي جماعي خرج فيه كل المرشحين إلى الناس وأعلنوا المشتركة الثلاثية، لم تكن هنالك أجواء احتفالية بالمشتركة الثلاثية. هل هذا نغص الأجواء؟
2: يجب أن لا ينغص، والمهم بأن هناك قائمة مشتركة انطلقت، ويجب أن يعني أن تعمل كما تعمل كل القوائم. يعني أخي العزيز، كل باحث عن مرارة وكل باحث عن شوائب لابد من أن يجدها، ولكن الفكرة هي تغليب المصلحة العامة، الترفع عن كل الشوائب، والسير قدما في طريق كما قلت أن تكون الانتخابات في مجتمعنا حدثا حضاريا تنافسيا بشكل نزيه، وطبعا العمل على رفع نسبة المشاركة والتصويت وكل هذه الأمور. في يعني في النهاية كل الموجودين على الساحة يعرفون كيف يلتقون ويتحدثون وينسكون، كان ذلك من قبل في ظل أيضا يعني شوائب وما إلى ذلك، وباعتقادي سيكون من بعد.
0: طيب يحيى دهامشي قال أتحدى أن تحضر بيانا واحدا للموحدة هجمت فيه القائمة المشتركة الثلاثية أو الجبهة، وأنا بدي أرجع للوراء شوي
2: صغير. بروفيسور
0: لا لا أنا أنا بروفيسور بروفيسور لحظة بدي بروفيسور كبا أنا مهم
2: اسمح لي هذا الموضوع لا يضيف إلى الموضوع شيئا.
0: لحظة لحظة بس أنا مهم إلي أحكي لك شوي.
2: هذه الأسئلة
0: لا لا بروفيسور كبا بروفيسور لا لا أنا مش
2: نتجاوز
0: ممتاز ممتاز وأنا معك نتجاوز، ولكن في نقطة مهمة يجب أن تعلق عليها أنت، مهم جدا. النقطة المهمة هي كالتالي، أنه على مدار مرتين الجبهة عممت بيانا هاجمت فيه الموحدة، وبعد ذلك سيد محمد بركي في اجتماع جعفر فرح في شوف عمر أصدر تصريح معين وكان مصور، وعندما تسأل الجبهة عن ذلك تقول إحنا منهاجمش الموحدة، إحنا نناقش سياسيا. هل هذا مقبول عليك؟ هل هذا النقاش
2: نحن
0: سياسي؟
2: نحن أولاد اليوم ننطلق إلى مشروع نترفع فيه عن كل هذه الأمور، النبش في هذه الأمور، وخاصة أن الإعلاميين يزيدوا الطين بلة، وأنصحك وأنصح باقي الإعلاميين بالعدول عن قال وقيل، وإنما التقدم في المساهمة. للإعلام دور يجب أن يكون فيه مساهمة في خلق بيئة مناسبة لبداية طريق جديد، وليس النبش فيما قال وقيل.
0: طيب هاي نصيحة يعني طبعا تزديها لنا وإحنا طبعا نتقبلها، الهدف هو السؤال، المستمع كمان يعني تظهر له الصورة بشكل أوسع، وهذا مهم جدا، وأنا أستغل الفرصة وأنت معنا بروفيسور مصطفى كبا، وأسأل نقطة أخيرة، هل في سقف زمني لتوقيع اتفاق فائض أصوات؟
2: قلت لك أن ذلك بعون الله سيحصل في الأيام القريبة،
0: سنتابع. شكرا لك البروفيسور مصطفى كبا، شكرا جزيلا لك. المتحدث باسم لجنة الوفاق.
3: الآن في مكان نسيم الصباح.

0: رئيس كتلة الجبهة في الناصرة الأستاذ شريف زعبي ينضم إلينا. تحية لك، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: أزمة النفايات حديث الشارع في الناصرة على مدار السنوات الثلاث ربما الأربع الأخيرة، وهذا معروف، وأنه اللجنة المعينة يعني على مستوى طبعا الوعود تواصل المجهود من أجل طبعا محاصرة هذه الأزمة، هذا معروف، ولكن ما الذي تغير على مستوى يعني طبعا موقف المحكمة العليا من هذه الأزمة وضغط يعني ربما ذراع آخر للضغط على اللجنة المعينة لتغيير ربما الموقف من أو التعامل مع أزمة النفايات؟ أستاذ شريف، بالأمس
1: يعني مثل الأهل الناصري كمان محكمة العدل العليا ما اقتنعت بحجج اللجنة المعينة ووزارتها، والمحكمة وافقت أنه الوضع بعده سيء. عمليا المحكمة وضحت للجنة المعينة أنه رغم الحجج مجبورين يعملوا خطة لتنظيف البلد. هذا اللي كان في خلال الجلسة اللي قرار الجلسة الثانية في محكمة العدل العليا. المحكمة أكدت لوزارتي الداخلية وحماية البيئة أنه مسؤولية مستمرة، يعني متابعة رقابة ومساعدة وتخصيص ميزانيات لضمان تنظيف البلد.
0: هذه الخطة الجديدة؟
1: طبعا طلع الوزارة البيئة كانت تيجي على الجلسة الأولى ومن خلال ردودها إنه يعني إحنا في مناقصات بسموها كيلوت كرئيم، والبلدية مرة بتقدم مرة بتقدمش، والبلدية كانت ترد تقول إنه إحنا عم نحسن الوضع. طبعا يعني الوضع تحسن عن قبل سنة ونص، كيف كان الوضع سيء جدا لما كانت الناس نفسها تنظف تستأجر تركات وتنظف. طبعا هنالك وضع بعده يعني من وقتها مستمر انه في نفايات متراكمه بالبلد، وعلشان هيك المحكمه اجت وكان رئيس المحكمه العليا عميد اللي قال خلص هنا في حاجه لخطه، بدناش نضلنا بحجاج، بدنا خلال هاي الخطه احنا بنشوف شو التكاليف شو الميزانيات، لانه رد البلديه قالت انه مشكلتنا هو الميزانيات. فعمليا اسا احنا هون بدنا نحدد النقاط ونحدد الميزانيات، وساعتها وزاره البيئه مفروض عليها حسب القانون انها تجند الميزانيات. فعمليا كان في هناك اقتراح عملي في المحكمه،
0: في يعني هذا يعتبر يعني ذراعا اضافيا للضغط على اللجنه المعينه، ولكن المساله تتعلق ايضا بميزانيات. هل اللجنه لديها ميزانيات؟
1: طبعا هو اصلا بالاساس يعني كل القضيه انه احنا شفنا انه اللجنه المعينه يعني لها سنه ونص موجوده مش قادره تحسن الوضع. فعمليا هي باعترافها قالت انه احنا ينقصنا الميزانيات، من خلال البروتوكولات كانت هناك ارقام، بروتوكولات المجلس البلدي تبع اللجنه المعينه كان يذكر مثلا رقم 25 مليون شيكل نقصنا للنفايات الموجوده بالبلد، مش النفايات الجاريه بشكل يومي. فعمليا اللجنه المعينه اليوم شايفينها هي بتباطؤ يعني من ناحيه التحسن، هي بس عم تعمل جباي، بس بتحكي ارنونه، ولكن من ناحيه خدمات هي غير قادره. احنا بنقول انه الحكومه بما انه هي مسؤوله عن اللي صار في الناصر بالذات وزاره الداخليه، فمن واجبها انها تعطي المنح للبلديه. يعني عمليا احنا متوجه للمحكمه من اجل ان يكون هنالك ميزانيات اكثر لبلديه الناصر، ميزانيات اكثر لاهل الناصري اللي حقهم في انه ياخذوا خدمات. لجنه معينه جاءت من اجل ان تحسن الخدمات، ولذلك من حقنا ان يكون هنالك خدمات.
0: أكيد شريف، عندما نتحدث عن الفترة الحالية هي فترة انتخابات، هل الأجواء العامة تعرقل ربما التقدم في هذا الموضوع، لأنه كل السلطات المحلية العربية بدون أي استثناء تنتظر الميزانيات، لأنه قد تتغير الحكومة ربما قد تبقى هذه الحكومة، الصورة ليست واضحة الآن. ربما
1: طلع المحكمة بهذا الصدد يعني أنطت لحد 1/12 إنه يكون في رد اللي هو موعد بعد الانتخابات، وتنساش إنه بعد الانتخابات هنالك خطة حكومية اللي راح تكون جديدة يعني خماسية أخرى أو رباعية أخرى اللي فيها من خلالها إحنا ممكن نستغل بنود البيئة إنه نأخذ ميزانيات أكثر. ومقارنة يعني خطة 5-5-0 نسبة ل 9-9-2 اللي قبلها كانت ميزانيات البيئة أكثر، مظبوط هي لا تكفي واللي هي من خلالها كانت الشروط اللي بتقدرش البلديات او السلطات المحليه الصغيره انها تاخذ يعني تفوز بالمناقصات. ولكن بعتقد انه هذا هو الوقت اللي بالذات في قضيه البيئه وقضيه النظافه بكل السلطات المحليه، هذا هو الوقت اللي بعد الانتخابات ان شاء الله احنا بنعمل التغيير في هذه الحكومه ونخلي يعني قضايا البيئه انه يكون في لها ميزانيات. على فكره في نفس الوقت اللي كنا احنا في المحكمة كانت ايضا اللجنة القطرية للرؤساء العرب عندهم كمان بحث في قضية الميزانيات اللي سحبت الماي جولان من الخطة الخماسية، فعمليا في هنالك ترابط معين.
0: هل لديكم ارقام رسمية استاذ شريف بكل ما يتعلق بربما الارقام كم طن من النفايات في الناصرة الآن؟ طبعا أنا لا أتحدث عن النفايات التي تتراكم يوميا ولكن المتراكمة منذ سنوات.
1: طلع أنا ذكرت أنه بالخلال
0: يعني أنا بدي أعطيك بس معطى رسمي بحثت عنه، يتم جمع حوالي 140 طن من النفايات يوميا في مدينة الناصرة.
1: صحيح، انت بتضرب واحد كل مواطن عنده كيلو 700 نفايات في الناصري ضرب عدد المواطنين فانت وصلت للرقم المضبوط، هذا الجاري اللي كمان البلديه اللجنه المعينه مش قادره تصلوا يعني تحسنوا. الامر الثاني السؤال الاول هو بالنسبه لقضيه اللي حكينا عليه 25 مليون شيكل، هي النفايات الصلبه النفايات الابنيه اللي موجوده لها يمكن سنتين وثلاثه موجوده بالبلد واكثر، اللي بدها ميزانيات خاصة اللي بتقدرش تأخذها من الجاري. فعمليا احنا نرجع للنقطة الأولى قضية الخطة، الخطة يجب أن تكون من قبل مختص اللي بتحدث عن كل أنواع النفايات، بيعمل عليهم استطلاع او سيكل بسموه بالعبريه اللي بنحدد بالذات بنقاسه وبنحدد بالذات قديش في مصاري لازم عشان ينقاموا، وبالاضافه بنروح على قضيه الجاري اللي لازم هاي قضيه الجاري اللي احنا لازم نحسنها. زي ما انت بتشوف انت ابن البلد بتشوف دائما في تراكم نفايات موجوده مثلا بالشوارع لانه مثلا فيش حاويات كفاية. يعني حاليا حتى الآن أنا حكيت مع محاسب البلدية قال لي أنا ناقصني 1.5 مليون بس من أجل الحاويات، ولكن أنا أقول أنه كمان اللجنة المعينة اليوم البلدية اقتنعت بعد تغلغل الإجرام المنظم للبلديات السلطات المحلية اقتنعت أنها تشتري تركات وهي اشترت قسم من التركات، وأنا برأيي أنه هذا موقف مسؤول، أنه أنا برأيي أنه الخصخصة في أقسام البلديات هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى تغلغل الإجرام المنظم إلى السلطات المحلية، وبعتقد أنه ترجع القسم للبلدية هو أفضل حل. البلدية بلشت شوي شوي تشتري تركات وهي الآن في صدد أنه يكون 50% للمقاول و 50% للبلدية، أنا بشجع هذا الإشي وإن شاء الله يكون 100% للبلدية.
0: طيب على اللجنة أن ترد حتى 1/12/26 ننتظر ونرى وسنتابع. شكرا طبعا. شكرا لك المهندس شريف زعبي رئيس كتلة الجبهة في الناصرة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: الآن نتوقف عن الشؤون الإخبارية لنتحدث عن إنجاز للدكتور نزار حوراني مدير قسم الأعصاب والسكتة الدماغية في المركز الطبي تسفون. وسعدت صباحا دكتور نزار.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: فزت بجائزة من رئيس شعبة المستشفيات الحكومية وهذه الجائزة ليست بجائزة بسيطة.
2: نعم أنا كثير متأثر ومبسوط بهذا التكريم. طبعا الجائزة مش بس لإلي، مش جائزة شخصية بس هي بالأساس تقدير لطاقم كامل بيشتغل معي اللي بنشتغل الليل النهار عشان نبني خدمة أعصاب وسكتات دماغية متقدمة لسكان الشمال اللي ما كانش في المستشفى من قبل يعني.
0: طيب أي تطوير كنتوا دكتور نزار في المركز الطبي تسفون؟
2: آخر كم سنة بالسنوات الماضية بنينا وطورنا قسم للأعصاب اللي ما كانش هون قسم للأعصاب، خدمة السكتات الدماغية وحدة سكتات دماغية اشتغلت على منظومة كاملة اللي بتبدأ من لحظة وصول المريض للطوارئ بالتشخيص العلاج السريع، كمان قطرة دماغية اللي هي مش موجودة بكل المستشفيات كمان بنيتها هون في المستشفى، وحتى مرحلة إعادة التأهيل اللي ما كانش كمان في المستشفى، واليوم احنا أن كل الإخلاف العلاج موجود هون في المستشفى اللي ما كانش. طبعا أنا فخور بهذا الإنجاز لأنه عمليا بيعطي سكان الشمال طب بمستوى عالي جدا قريب من البيت
0: وهذا مهم جدا قريب من البيت. قسم الأعصاب والسكتة الدماغية هل يعتبر يعني قسما يتردد عليه العشرات المئات الآلاف؟
2: صحيح، كل سنة تقريبا في 20,000 مريض سكتة دماغية في البلاد.
0: 20,000 مريض؟
2: 20,000 مريض،
0: هذا معطى رسمي
2: يعني. للأسف هيك المعطيات والأعداد كبيرة جدا. وكمان عامل الوقت هو جدا مهم بهاي الحالات. صحيح. اللي اشتغلت عليه هو قصة التشخيص السريع والعلاج السريع بغرفة الطوارئ.
0: دكتور، هل هذا التغيير طبعا بسبب أيضا تغييرات قلت معطى جدا رهيب، هل هذا أيضا بسبب أن حياتنا كمان تغيرت؟
2: طبعا الحياة تغيرت، الأمراض كترت، أسلوب الحياة مش صحي، عوامل خطر كبير اللي هي الضغوطات النفسية اللي بتعلي ضغط الدم بتعلي السكر. فبالتالي شفنا آخر كم سنة ارتفاع بعدد السكتات الدماغية
0: حتى عند شباب.
2: مظبوط، انه غالبا 80% من الحالات فوق جيل الستين، 20% تحت جيل الستين، في أجيال عمر من 30 و40 و50 سنة اللي بيعانوا من جلطات دماغية، بس غالبا هو يعني فوق جيل الستين. الشيء متعلق أكثر بعوامل الخطر اللي هي ضغط الدم، السكر، الدهنيات، أمراض القلب، وعدة أمراض أخرى.
0: دكتور نزار، طبعا تحدثت عن تطوير القسم، وصلتم إلى هذا الإنجاز وبعد ذلك الفوز بهذه الجائزة من رئيس شعبة المستشفيات الحكومية، وسؤالي لك ماذا بعد؟ إلى أين الآن؟
2: أنا عندي ملان طموح، الطموح أن نواصل تطوير طب الأعصاب بالشمال، مش بس بالسكتات الدماغية، وإنما علاجات وتقنيات جديدة في طب الأعصاب، بكون بمجالات أخرى، بالتطلب اللويحي، بأوجاع الرأس، بالإبليبسيا الاندنسرعة، مشاكل الذاكرة، مكبت السكتات الدماغية. عمليا عم بدرب كمان أجيال جديدة من طب الأعصاب عندي في القسم، بيختصوا دكاترة طباء اللي بيختصوا بعمل اختصاص بطب الأعصاب. والهدف تبعي، الهدف الرئيسي، أنه أنا من سكان الشمال، أنه كل إنسان في الشمال يحصل على أفضل علاج ممكن وبالوقت المناسب. مهم. يعني مريض جلطة دماغية ما يحتاجش يسافر لبعيد عشان يأخذ العلاج. نعم. قريب للبيت وبجودة عالية.
0: نبارك لك يا دكتور نزار حوراني أولا بهذه الجائزة، ثانيا على كل هذا المجهود الذي تقوم به، مدير قسم الأعصاب والسكتة الدماغية في المركز الطبي تسفون. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله أنه تنجح دائما أنه تعالج أشخاص يحضرون بشكل عاجل. مهم عامل الوقت، يعني شددت عليه أنت بشكل كبير، مهم جدا رد الفعل ومنع تدهور الحالات دكتور. أكيد
2: صحيح. شكرا،
0: شكرا جزيلا لك دكتور نزار حوراني.
3: الآن في مكان نسيم الصباح. الليلة على قناة مكان
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
3: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
3: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في مكان نسيم الصباح.

9:30 نعود على أبرز العناوين التي كانت حتى الآن في نسيم الصباح. المربي عروة ناصر بعد إطلاق النار عليه تحدث إلينا بالأمس. طبعا تمت عملية إطلاق النار عليه في موقف السيارات لمدرسة البيادر في حورة وأصيب بقدميه. يقول ملثم تقدم نحو السيارة أطلق النار على مقدمتها ومن ثم توجه نحو النافذة وأطلق النار على قدمي. لم أكن مهددا ولا أعداء لي والاعتداء ليس له علاقة بالمدرسة والطلاب. هذا طبعا المربي عروة ناصر في حديث من المستشفى معه. والأحد نقابة المعلمين تعلن إضرابا لساعتين احتجاجا على هذا الاعتداء. البروفيسور مصطفى كبهة المتحدث باسم لجنة الوفاق يقول لنسيم الصباح قبل قليل توقيع فائض أو اتفاق فائض أصوات سيكون خلال أيام.

0: الآن إلى هذا الملف البارز جدا، إدمان الشاشات لدى الأطفال. وزارة الصحة تصدر بيانا تفصيليا للأهالي من أجل التأثير على سلوك الأولاد بكل ما يتعلق باستعمال الهواتف الذكية، الشاشات المختلفة. عن ذلك نتحدث طبعا على مستوى الأبعاد، الانعكاسات المختلفة، مع الدكتورة أسماء غنايم، الباحثة المحاضرة في مجال تطوير التكنولوجيا في المجتمع والتربية. تحية لك دكتورة أسماء، صباح الخير.
1: صباح الخير لكل جميع المستمعين.
0: هل يمكن القول بأن الأهالي بدأوا بفقدان السيطرة بكل ما يتعلق بطبعا التعامل مع الشاشات ومع أولادهم في هذا البرنامج؟ طبعا
1: صحيح، يعني نسميها فقدان سيطرة أو عجز عند المعظم طبعا، لأنه ما في أطر بديلة وما في طرق بديلة، ولا حتى في نسميه تناغم ما بين مؤسسة التربية والتعليم وما بين الأهل وما بين المؤسسات الثقافية. يعني ما في عنا، إحنا في تشتت نوعا ما لطريقة التعامل من هذا التحدي. طبعا مش بس عنا بالمجتمع العربي، لكن المجتمع العربي أكثر من غيره.
0: طيب شو الحل؟ يعني أنت قرأت توصيات وزارة الصحة، هل تعتبر توصيات كافية؟
1: يعني قبلها احنا مهم نوعى لقضيه ايش يعني ادمان الشاشات، حتى ما نسمي كل استخدام ادمان. يعني حتى في التقارير بيميزوا ما بين يعني عدد ساعات الاستخدام لبين الادمان. يعني حتى لو كانت ساعات طويله مش دائما تعني الادمان. الادمان التعلق الزائد اللي بياثر سلبا على إدارة أمور الحياتية العادية، من تعليم ومن علاقات مع العيلة وإلى آخره. الإشكالية بس أنا طبعا أؤمن أنه كم الساعات يعني غالبا يؤدي أيضا إلى الإدمان. يعني مش منطقي يكون عندنا 6 ساعات، ربع الإحصائيات بتقول حوالي ربع طلاب المدارس بيستخدموا الشاشات أكثر من 6 ساعات أو 6 ساعات فما فوق. فيعني تخيل في يعني 6 ساعات.
0: في عندك تصنيف دكتورة، يعني فئات عمرية صحيح. محددة في تصنيف لفئات عمرية كم تستعمل؟
1: لا يعني هم بالغالب بيحكوا عن المرحلة الإعدادية فما فوق، ولكن التوصيات بتحكي مثلا على مرحلة الطفولة إنه مش أكثر من ساعة لحد جيل 3 سنوات أو 2 لـ3 سنوات. قبلها طبعا ممنوع، يعني التوصيات الصحية ممنوعة بسبب الإشعاعات وبسبب التأثير على النظر إلى آخره. وبالنسبة للساعات الأكثر اللي ممكن نوصلها، وكمان هون لازم نميز بين ساعات استخدام لبين ساعات استخدام ترفيهي. يعني إنه أنا بستخدم الشاشات لحل وظيفة ولا لقاءات أو لشغل أو الأخير، مختلف عن الشاشات اللي هي لأمور ترفيهية. ليه؟ لأنه الإدمان بيجي غالبا من الأمور الترفيهية، وخاصة الشبكات الاجتماعية والألعاب. يعني هذول معروفات إنهن هن أكثر استخدامين يؤدي. يعني كنا بنعرفهم حتى على أنفسنا، يعني بتفوت بدك شوية وقت، كل 5 دقائق يمكن على شبكة اجتماعية، بمرك الساعات والواحد مش حاسس على حاله. فما بالك جيل اللي لسه ما عندوش مسؤوليات وما فيش أطر توجهوا لبدائل رياضية فنية ثقافية، فهناك الانزلاق للإدمان بيكون أعلى بكثير، خاصة جيل المراهقة. طبعا
0: جيل المراهقة 6 ساعات يوميا، تحدثت عن المرحلة الإعدادية وما فوق، تعتبر مدة زمنية كبيرة خطيرة
1: جدا. طبعا جدا.
0: ليش؟ شو السبب؟
1: أولا إذا نطلع على اليوم تبعنا هو محدود، هو 24 ساعة. كم منه ساعات النوم، كم منه ساعات المدرسية اللي بروحوا على المدرسة. 6 ساعات يعني إذا نطلع عليها هيك بنظرة عميقة، هي تعني كل الوقت اللي الشخص مش موجود فيه في المدرسة ومش نايم فيه. فوين الأمور
0: حتى قبل النوم بأخذوا التليفون الذكي.
1: بالضبط. فوين الأمور الأخرى؟ طبعا اليوم النظرة هي مش جديدة بنقول، بس للأسف نوصلها لما تصير نوعا ما قريبة على الخطر منبلش نأخذ المواضيع هيك بجدية أكثر. لكن واضح اليوم الشاشات زي الأكل والمي، يعني إنها بتأثر علينا وعلى كل حياتنا. ليش اليوم وزارة الصحة يعني شوي بلشت تنتبه للموضوع؟ لأنه شافوا في تأثير على أمور صحية جسدية كمان، طبعا نفسية أكيد من زمان، لكن حتى جسدية. يعني قلة الحركة، تراجع في القدرات الجسدية والقدرات النفسية والقدرات التفكير. إذا ما وجهنا التكنولوجيا طبعا من ناحية زمن ومن ناحية نوعية استخدام ومحتوى بالاتجاه الصحيح، فللأسف الشديد النتيجة الطبيعية تبعته تكون تراجع.
0: نتيجة طبيعية أن يتراجع.
1: صحيح.
0: طيب أريد أن أتحدث عن معطى أيضا ورد في بيان وزارة الصحة حول إسرائيل بأنها واحدة من الدول الرائدة في معدلات الإدمان على الشاشات وشبكات التواصل الاجتماعي من بين 60 دولة مشاركة في دراسة الصحة والرفاه لدى الشباب HBSC التي أجرتها وزارة الصحة والتربية والتعليم في إسرائيل. وفقا لهذه المعطيات طبعا لعام 2025 16.3% من الطلاب في إسرائيل يصنفون على أنهم مدمنون. يعني شو يعني مدمن؟ شو يعني مدمن شاشي؟ أعطيني تفسير لها.
1: هاي بالضبط اللي حكيناها قبل شوي، انه مش كل استخدام مفرط. يعني اذا انتوا فرقوا تقرير بيحكوا 25% اللي هو استخدام مفرط، يعني بيوصلوا لست ساعات وما فوق باستخدام الشاشات استخدام مفرط. ولكن الادمان هو في تاثير مباشر على حياه الشخص من ناحيه انه في تراجع بادائه لامور الحياتيه اليوميه حتى الأساسية والبسيطة.
0: بسمع كتير أهالي إنه بيحكوا ابني لما بوكي حتى يعني على طاولة الأكل بيكون معه تليفون.
1: مش لازم شاشة. طبعا هي في مسؤولية كبيرة إلنا كأهل.
0: هذا مدمن هذا إدمان
1: بتعلق. طلع إحنا نقول هيك، في إشارات للإدمان. واحدة من الإشارات إنه الشخص ببطل إله ميول ولا رغبة يعمل أي شيء آخر غير الشاشات. يعني باللحظة اللي بنبحث إنه كان متعود يطلع مع أصدقاء، يروح مثلاً على رياضة، كان يعني يستمتع بوجود أمور ثانية غير الشاشات، وبعدين بطل عنها وصار تركيزه فقط على الشاشات ومتعته ببطل يوجدها إلا في الشاشات. هاي طبعاً من أكبر إشارات الإدمان، زائد الوقت، زائد إنه تفكيره ببطل يعني يتواجد في أي محل آخر إلا الشاشات. فباللحظة اللي هذا التعلق بوصل لهاي المرحلة تعلق زائد، هاي طبعا إشارات الإدمان.
0: طيب هناك من يقول إنه المشكلة ليست فقط في عدد ساعات الاستخدام، إنما في نوعية المحتوى وطريقة الاستخدام لهذا المحتوى. احكي لنا عن، طبعا أنت باحثة دكتورة أسماء غنايم، باحثة ومحاضرة في هذا المجال، احكي لنا عنه.
1: طبعا الإدمان هو زي ما حكيت فيه له عدة مركبات، واحدة من المركبات هي الساعات والزمن، لأنه اللحظة الشخص متعلق وبيوجد متعة فقط بما هو بتعلق فيه، فهون إحنا بنروح على واحدة من الإشارات المركزية للإدمان. والشغل اللي كثير مهمة المحتوى، أكثر محتويين معروفات إن هم بنزلكم من خلالهم للإدمان زي ما حكينا الشبكات الاجتماعية والألعاب، لأنها ممتعة كثير، لأنها جذابة كثير، لأنها ما بتنتهيش. يعني إحنا بنحسها دوامة، هاي بتفوت فيها بتطلعش منها، ملهاش نهاية. يعني حتى بالذات الألعاب يعني معروفة بجيل المراهقة إنها من المسببات المركزية للإدمان. إدمان الشاشات للصغار للكبار موجودة. من ناحية المحتوى، يعني حتى ممكن الشخص يفوت على ألعاب، بس أنواع من ألعاب، في ألعاب خطيرة، في ألعاب اللي فيها سرقة أموال وفيها
0: قتل.
1: طبعا وفيها بالضبط، يعني ممكن توصل لحالات اللي هي صح. وإحنا وشفنا ألعاب، حالات اغتصاب، حالات قتل، حالات اللي هي جدا متطرفة.
0: طيب.
1: كمان كانت في حالات اللي لطلاب مراهقين إنه من كثر ما اتعلقوا بالشاشات بطلوا يروحوا على المدرسة. وكانت حالات صحية، كان انهيار، يعني يوصل الشخص، تعرف الأدرينالين شغال كل الوقت بالألعاب، فوصل الشخص لحالة من الانهيار، انهيار صحي جسدي ونفسي، يعني كانت توصل حتى لمراحل مستشفيات.
0: يعني في علامات، يعني من جهة أخرى أسأل، في علامات يجب أن ربما تدفع الأهل إلى طلب مساعدة مهنية أو توجه إلى طبيب في بعض الحالات؟
1: أدرها وقاية خير ممكن طاري علاج أول شيء. نبدأ هون إنه كثير مهم إنه مسبقا نفهم إنه الشاشات هي جزء من الإدمان، ومخاطر الإدمان لا تقل عن الإدمانات الأخرى الطبيعية اللي بنعرفها بالدخان ولا مخدرات وإلى آخره. ممكن تؤدي لحالات خطيرة، فلذلك لازم كثير ننتبه لإلها. وأهم شغلة تنعمل هو اللي دائما أنا بحكيه، بدائل. جدا مهم يكون عندنا أطر بديلة، يكون عندنا انشغالات ونشغل أولادنا بالطبيعة، برياضة، بفن، دورات. أكثر شغلة يعني كمان بالأبحاث تبين أقل ناس معرضين للإدمان الشاشات هم الناس اللي بيمارسوا الرياضة أو موجودين بأطر رياضية بشكل ثابت، يعني جزء من برنامجهم الأسبوعي. طبعا مش شرط رياضة، أنا برأيي أي إطار،
0: أي نشاط،
1: فن، ثقافي، أي نشاط جدا مهم بعد ساعات المدرسة، وما نخلي فراغ. لأنه اليوم حتى صرنا نسأل حالنا، قبل عصر الشاشات الناس بإيش كانت تشغل حالها؟ وكأنه اليوم ما فيش بدائل، فجدا مهم ننتبه للبدائل ونخلق البدائل.
0: وهي هاي نقطة دكتور أسماء كتير مهمة. سؤالي لك، أين يخطئ الأهل عادة؟ لأنه كثيرون من الأهالي يقولون إنهم يجدون صعوبة في وضع حدود لأبنائهم. أين يخطئ الأهل عادة؟ هل إنه قرار مش غادر خلاص أنا فقدت السيطرة على ابني، مش غادر، بردش، بسمعش الكلمة، بديش أتغوش معه في البيت، بديش، يعني في نوع من الاستسلام المعين، أين يخطئ الأهل؟
1: صحيح. طبعا البدايات، يعني البدايات كثير مهمة. يعني لو نيجي نطلع على تعويد الأولاد من وهم صغار على أطر أخرى وبديلة يتعلقوا فيها، نسميها تعلق أو نسميها إدمان إيجابي، يعني يكون عندهم إدمان إيجابي على أمور اللي هي بتعيد بالفائدة على صحتهم وعلى حياتهم. يتعودوا على سبيل المثال يطلعوا مرتين في الأسبوع، يروحوا بدورة معينة، يلتقوا مع أصدقاء اللي الأهل عارفين من هذا الأصدقاء من بيوتهم إلى آخره. سميها، أنا بسميها لازم شلة الإيجابية تكون. جدا مهمة هاي البدائل، والأهل يشجعوها، مش إنه ندور على راحتنا كأهل ونقول أوكي ما هم فاكرين، مش عاملين إشي، مش طالعين برا، مش فايتين بمعركة مع شباب ثانيين بهالشاشة بهالبيت قاعدين. ننتبه إنه هاي كمان ممكن تؤدي لمخاطر لا تقل خطورة عن كمان الخروج لبرا. فجدا مهم نبلش، يعني احنا كمجتمع صحيح ان شح بالأطر والبدائل داخل بلداتنا العربية صحيح، ولكن من الموجود. يعني مش غلط انه الاهل يبلش يفكروا من صغار كيف يبنوا جماعات صحبة لأولادهم، صحبة آمنة اللي على الأقل مرتين وثلاث ييجوا على بيت حدا، يأكلوا مع بعض، يحلوا مع بعض، يلعبوا مع بعض. هاي الأمور كثير بتخليهم اجريهم على أرض الواقع موجودين، ما يعيشوا بخيال الشاشات وكأنه هذا كل العالم، لأنه مش هيوصلهم لأي محل. أخرى مرة بحكي على استخدام المفرط، استخدام العادي
0: صحيح.
1: والمتوازن جدا مهم وهو جزء من حياتنا. أنا بحكي بس عن الاستخدام المفرط، كثير لازم نحذر منه من بدري.
0: شكرا لك الدكتورة أسماء غنايم على كل هذه الإضافات، الباحثة المحاضرة في مجال تطوير التكنولوجيا في المجتمع والتربية. نأمل أن طبعا هذه النصائح على الأقل تترجم بداخل الأسر المختلفة، وأنه ما يكونش في إدمان شاشات، هو المطلوب. شكرا، شكرا جزيلا لك. شكرا،
1: باي باي.
2: الآن في مكان نسيم الصباح.

0: نتائج اختبارات المتساف تكشف صورة مقلقة، 3% فقط يستوفون المتطلبات في العلوم للصف التاسع. البيانات الأكثر خطورة تتعلق بالعلوم والتكنولوجيا في الصف التاسع، فقط 3% من الطلاب كما قلنا يستوفون كامل متطلبات المنهاج الدراسي. ووفقا لتقرير راما فإن 54% من الطلاب يتواجدون في أدنى مستوى من الأداء، بينما يوجد 27% إضافيون في المستوى المتوسط المنخفض. ويظهر هذا المعطى أيضا لدى الطلاب في الشرائح الاقتصادية الأعلى، ما يعني أن الحديث يدور عن فشل منظومي لا يرتبط بالخلفية الاجتماعية والاقتصادية. موضوع كبير جدا امتحان المتساف الذي ألغي قبل سنوات من قبل وزارة التربية والتعليم، ولكن يوم الثلاثاء وزير التربية والتعليم يوسف كيش أصدر طبعا التحصيل العلامات، وكانت كارثية بنظر كثيرين. عن كل ذلك وكل الانعكاسات مع دكتورة هدي الكيار رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، تحية لك دكتورة، أهلا بك، صباح الخير.
1: صباح الورد للجميع.
0: شكرا لك. ما الذي تكشفه نتائج اختبارات المتساف الأخيرة على مستوى التعليم في إسرائيل عامة الآن، المشهد العام؟
1: صحيح تكشف مشهدا قاتما صحيح للجميع، ولكن يعنيني هنا مجتمعنا العربي. هذا الواقع وهذا المشهد أنا صحيح تحدثت عنه مرارا وتكرارا، لم يكن مفاجئا إطلاقا، حتى وإن بدت الصورة التي تعكسها وزارة التربية والتعليم يعني أكثر فلنقل لطفا، ولكن أنا قلت هي صورة غير حقيقية، لأن الواقع الحقيقي هو ما نراه في صفوفنا في مدارسنا. المشهد التعليمي التربوي، وأنا أقول المشهد التعليمي التربوي لأن ارتباط التربية بالتعليم هو ارتباط وثيق ينطلق من البيت، ينطلق من القيم التي يعني تؤصلها المدرسة في نفوس طلابنا، وليس هذا ما نرى وليس هذا ما نجد. الفشل كبير والمشهد قاتم جدا، ولكن وأنا أريد هنا أن أضع يعني خطا تحت ولكن، بمقدورنا تجاوز هذا الوضع. طيب، وبمقدورنا أن نواجه التحديات.
0: طيب حكيت عن المجتمع العربي، وأنا بدي أدخل أكثر إلى يعني عمق هذه المعطيات، وأنا أنقل الآن عن التقرير الذي صدر والمعطيات طبعا التي نشرت من قبل وزارة التربية والتعليم. من أكثر المعطيات إثارة للقلق أنه فقط 20% من الطلاب العرب في الصف السادس بحسب امتحان المتساف يستوفون المستوى المطلوب في اللغة العبرية، وعندما نقول العبرية يعني اندماج، يعني معرفة الآخر، وهذا له دلالات كبيرة جدا وربما ينعكس في إتقان طلابنا للغة العبرية. هل هذا إلى هذه الدرجة يعتبر حساسا دكتور هديل؟
1: نعم، وليس فقط العبرية، ولكن بدأت أنت بالعبرية لأن المشكلة مشكلة لغات. صحيح. مشكلة لغات معناها مشكلة تفكير أولا ومشكلة تواصل ثانيا. صحيح. يعني إذا تحدثنا هنا عن العبرية والعربية، أنا أتحدث هنا عن التواصل مع أبناء مجتمعنا بالعربية وعن التواصل مع الآخر بالعبرية، وفي المكانين وفي الحالتين هو مكان قوة، إما أن نكون أقوياء بهذا التواصل أو لا، والنتائج تقول لا. وهذا يعني يشير إلى وضع برأيي أنا خطير جدا جدا. من لا يجيد لغة الحوار ولغة الخطاب مع أبناء مجتمعه ومع أبناء المجتمع الآخر هو في موقف حرج. كيف سيبني نفسه؟ كيف سيدافع عن نفسه؟ كيف سيطور هذه النفس؟ وهذا ما تشير إليه يعني أقصى ما في هذه النتائج. أنا أبدأ دائما باللغات، طبعا هذا لا يقلل بالمطلق من الرياضيات ومن العلوم، فلها المكانة المحفوظة، ولكن اللغة هي أداة تطوير التفكير. لا يمكن للفكر أن يتطور بعيدا عن اللغات.
0: دائما احنا بنتحدث انه يعني المجتمع اليهودي لا يريد ان يعرف الكثير عن المجتمع العربي، وبنعطي مثال انه هن بعلموش لغة عربية، ولكن المجتمع العربي يدرس اللغة العبرية وكموضوع أساسي بكل تأكيد. وأنت قلت إنه هذا يشير إلى مشكلة التواصل، هل هذا يعني إنه الطلاب الآن عندما يصبحون بعد 18 سنة طبعا، عندما بالغين يصبحون بالغين، هل هذا يعني أنهم سيكونون أكثر عزلة؟
1: أكثر عزلة وأكثر غربة كذلك الأمر مع العربية، ولكن أنا لا أريد أن أوجه إصبع الاتهام فقط إلى الطلاب أو إلى فئة محددة. المسؤولية مسؤولية الجميع، مسؤولية البيت ومسؤولية الوزارة ومسؤولية المدرسة ومسؤولية الطلاب، وعلينا أن نتحمل هذه المسؤولية بقوة. لا يمكن لطرائق التدريس أن تبقى على ما هي عليه، لا يمكن لتأهيل المعلمين في الجامعات وفي الكليات أن يبقى على ما هو عليه في ظل هذه النتائج المقيتة، لا يمكن للوزارة أن تقف صامتة إزاء هذه النتائج التي أوصلت المدارس إليها. على الجميع أن يتحمل المسؤولية، وعلى الجميع أن يعرف دوره لكي نصوب هذا الواقع. وأنا قلت في البداية بمقدورنا، نعم بمقدورنا أن أتحدث عن مجتمعنا. المجتمع العربي هو مجتمع قوي ويؤمن تماما بالتربية والتعليم، ولكن تنقصه الكثير، تنقصه البيئة المدرسية الداعمة والمشجعة طبعا التي تنطلق أولا مما تتيح الوزارة لهذه المدارس. يعني لا يمكن أن تقيد الوزارة معلمين ولا تتيح لهم حرية التعبير عن الرأي وتقول للمعلم حاول أن تعزز هذا الجيل. يعني
0: مهم جدا هذه الملاحظة، يعني هل هي هذا الفشل، هل هو فشل معلم أم فشل وزارة أم إنه الاثنين؟
1: بالضبط، يعني المفارقة واضحة. الوزارة لم تتحمل المسؤولية منذ البداية وقالت كلاما بعيدا عن أرض الواقع، وحتى لم يعني تبدأ باقتراح حلول، ولا أراها حلولا استراتيجية لأنها حلول ارتجالية دون دراسة وفحص معمق لنتائج مجتمعنا، يعني ترى فيها المفارقة الكبيرة. كيف يمكن لوزارة مقيدة لجمهور المعلمين أن تفرض أو أن تتيح بيئة مدرسية آمنة وقوية وداعمة للطلاب؟ ما هذه المفارقة؟ هذا أولا. والأمر الآخر، أنا أعود إلى منظومة التربية والتعليم وإلى ما يحمل البرنامج المدرسي الضاغط حتى الساعة الثالثة. هل نحتاج إلى هذه البرامج الضاغطة لطلابنا ومعلمينا؟
0: في مدارس فيها حصة تاسعة اليوم.
1: صحيح، كيف سيتعلم الطالب ونحن نعرف، جميعنا يعرف أن يعني دقائق التركيز عند الطلاب اليوم لا تصل إلى 6 دقائق بالكاد. يعني يحتاج المعلم إلى الانطلاق من محطة إلى محطة، أن يقفز من هنا إلى هناك ويعيد الربط بين هذه المحطات ليساعد الطالب على العودة إلى الحصة وإلى الموضوع. الوضع اليوم هو وضع صعب، وأنا يعني لا أريد أن أقلل من هذه الصعوبة لأن الواقع يقول أكثر مما أقول. سؤالنا مرة أخرى، كيف نعود لننهض بمنظومة التربية والتعليم في مجتمعنا العربي ونحن أكثر حاجة إلى التربية والتعليم في ظل السياسات التربوية القاسية والظالمة لمعلمينا ولطلابنا؟ التقليصات كثيرة، التقييدات أيضا كثيرة، البرامج ضاغطة، الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية وجرائم العنف والإجرام نرى انعكاساتها في المدرسة. هل يمكن للمنظومة التربوية التعليمية أن تبقى على حالها في ظل حالة الطوارئ التي نعيش إلا إذا رأت الوزارة أنها

0: المربي عروة ناصر الذي تعرض لإطلاق نار بالأمس في موقف السيارات لمدرسة البيادر الإعدادية في حورة، أصيب بجروح متوسطة. تحدثنا إليه وهو على الفراش في المستشفى، هذا ما قاله.
1: أنا وصلت للموقف الخاص بالسيارات قبل ما أنزل من السيارة، يعني بعدني بالسيارة، فاجأني واحد اللي كان ملثم أطلق الرصاص بالأول على المقدمة تاعت السيارة من قدام، وبعدها إجا لعندي يعني وين الشباك تاع الشوفير وأطلق الرصاص على إجري، يعني ثلاث رصاصات. وكنت أنا بعدني بالسيارة، يعني أنا واصل على الموقف وبعدني منزلت، كل إشي صار يعني بالسيارة. طبعا هو كان يعني ملثم، الشرطة إجت أخذت التحقيقات اللازمة. أنا بتأمل إنه هاي المرة يعني الشرطة تقوم بعملها، تعرف من الجناة والفاعلين، أهل كرة بالذات وأهالي الطلاب بالذات بشكل خاص، وأهلنا في النقد بشكل عام، الجميع وقف معي والجميع ساعدني والجميع زارني والجميع سنكر هذه الحادثة. الإشي ما له علاقة في عملي كمدرس، ولكن أنا حسب رأيي إنه الشيء المؤلم والشيء الخطير إنه هذا الحادث إطلاق رصاص يعني وقع أمام أعين الطلاب وفي الموقف الخاص في المدرسة وأمام المعلمين وفي حوض المدرسة. يعني هنا المسألة ما صارتش يعني تعدت عن كونها حادثة شخصية، يعني أصبحت مشهد يعني يفرض علينا جميعا الاعتداء على المعلم في ساحة المدرسة وأمام طلابه، الدخول إلى حرمة البيوت والأشياء والمشاهد التي نشهدها من العنف الموجود عندنا في مجتمعنا.
0: إذن المربي عروة ناصر. أيضا البروفيسور مصطفى كبهة المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني قال لنسيم الصباح قبل قليل بأن توقيع اتفاق فائض أصوات بين المشتركة الثلاثية والموحدة سيكون خلال أيام. وفي الناصرة، المحكمة العليا تلزم اللجنة المعينة بوضع خطة لتنظيف المدينة، قرار صدر بالأمس. أزمة النفايات في الناصرة، واللجنة المعينة بحسب طبعا هذا القرار مع المدة الزمنية للرد حتى الأول من كانون الأول القريب. إلى هنا نسيم الصباح، يوسف شداد، راني رشيد، أبو نمر، روبي أوسينولز وريتا ثيودوري، أهلا بكم دائما معنا، ابقوا على الأثير راديو مكان. إلى اللقاء.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
4: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
5: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.

0: عناوين الساعة من مكان. جيش الدفاع يؤكد عدم رصد تحضيرات إيرانية للرد على تفجير موقع علي الطاهر في لبنان. نبأ يفيد بأن ترامب رفض طلبا سعوديا لمهاجمة الحوثيين. إحباط تهريب وسائل قتالية من الأردن إلى إسرائيل. الشرطة تعلن استكمال استعداداتها لفترة الأعياد اليهودية، والحرارة تنخفض اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: العاشرة في أورشليم القدس، طاب صباحكم. كشف جيش الدفاع النقاب عن معلومات جديدة حول تدمير موقع علي الطاهر في جنوب لبنان، ونفذت العمليات التحضيرية بصورة سرية، وتم إطلاع الولايات المتحدة على الموضوع، وهي بدورها أطلعت حكومة لبنان. وبعد تفجير المنشأة رفع جيش الدفاع حالة التأهب خشية من رد إيراني، وحتى هذه اللحظة لم تلاحظ إسرائيل تحضيرات إيرانية لذلك. رفض الرئيس الأمريكي ترامب طلبا سعوديا لمهاجمة الحوثيين في اليمن. وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي، طلب منه ذلك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مكالمتين هاتفيتين أمس، مشيرا إلى أنهم يقتربون من المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، أي مضيق باب المندب. وأوضحت مصادر في واشنطن أن الإدارة لا تخطط للتدخل مباشرة ضد الجماعة الإرهابية في هذه المرحلة. أحبطت الليلة الماضية محاولة لتهريب حوالي 40 قطعة سلاح من الأردن إلى إسرائيل في منطقة غور الأردن، وجرى اعتقال 2 من سكان أريحة في الخمسينيات من العمر على ذمة التحقيق. استكملت الشرطة استعداداتها لفترة الأعياد اليهودية التي تبدأ مساء اليوم وتنتهي مطلع الشهر المقبل. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن الآلاف من أفرادها سينتشرون في أرجاء البلاد مع التركيز على الأماكن المقدسة والطرق والمتنزهات بهدف الحفاظ على النظام العام ومنع الإرهاب. في حيفا تستمر أعمال التمشيط واسعة النطاق بحثا عن شاب عشريني مفقود في شاطئ الطلاب حوفها ستودنتيم. وقد دخل هذا الشاب مياه البحر بعد ظهر أمس، إلا أنه لم يخرج منها حتى الآن. في قرية المشهد أوقفت الشرطة قاصرا يبلغ من العمر 12 عاما بعد رصده وهو يقود دراجة نارية مخصصة للطرق الوعرة بصورة متهورة. وقالت الشرطة أن القاصر كان يقود الدراجة ويرفع العجلة الأمامية عن الأرض أثناء سيره على الطريق قبل أن يتمكن أفرادها من إيقافه والتحقق من هويته.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في السهلين الساحلي والداخلي والنقب، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وغدا يبقى الجو على حاله. بهذا انتهت نشرة الأخبار، والنشرة القادمة في 11.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان،
2: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
8: خذ حبه فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
10: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: عناوين الساعة من مكان: الإعلان عن تصفية قائد لواء خان يونس في حماس، مصدر إسرائيلي يؤكد عدم نية جيش الدفاع لانسحاب من موقع علي الطاهر في لبنان بعد تفجيره، الوزير الأمريكي كينيدي يحذر من خطر الإسلام المتطرف على الولايات المتحدة، الشرطة تعلن استكمال استعداداتها لفترة الأعياد اليهودية، والحرارة تنخفض قليلا اليوم.
3: راديو مكان.

0: الأخبار.
1: الحادية عشر ساعتنا الآن في أورشليم القدس، طاب يومكم. أعلن جيش الدفاع تصفية قائد لواء خان يونس في حماس محمد اليزوري بغارة جوية البارحة، وعمل اليزوري في الآونة الأخيرة على توجيه اعتداءات ضد قوات الجيش وعلى محاولة لإعادة بناء قوة اللواء. وفي نفس الغارة تم أيضا القضاء على الإرهابي حذيفة معمر قائد سرية ومحمد بهجة راضي إرهابيا آخر في الجناح المسلح لحماس في لواء خان يونس. كشف جيش الدفاع النقاب عن أنه رفع حالة التأهب بعد تفجير موقع علي الطاهر في جنوب لبنان خشية من رد إيراني، وحتى هذه اللحظة لم تلاحظ إسرائيل أي تحضيرات إيرانية لذلك. وأفاد مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال أن إسرائيل نقلت رسالة تحذيرية إلى حزب الله وإيران من أن أي محاولة للرد بالنار ستقابل برد قوي لجيش الدفاع. ويشار إلى أن الاستعدادات للعملية استمرت 3 أشهر وشملت تصفية 50 إرهابيا في اشتباكات داخل الأنفاق، وبذلت جهود لمنع جر إيران وحزب الله إلى مواجهة عقبة هذا النشاط. وقال مصدر إسرائيلي لسكاي نيوز عربية إن جيش الدفاع لن ينسحب من منطقة علي الطاهر، بل سيعيد ترتيب قواته، وإن كل من يقترب من الموقع سيتم استهدافه. وأضاف المصدر أن نحو 50 عنصرا من حزب الله كانوا داخل موقع تلة علي الطاهر، مشيرا إلى مقتل غالبيتهم خلال تفجيره. حضر وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري من خطر الإسلام المتطرف على الولايات المتحدة، وأشار إلى أن النواب الديمقراطيين في الماضي وقفوا إلى جانب إسرائيل كقلعة للديمقراطية ومنارة لحرية الصحافة وحرية الاعتقاد وملجأ من قمع مثلي الجنس والنساء والأقليات الدينية في بحر إقليمي من عدم التسامح. في كفر سابا أصيب صباح اليوم رجل في 37 من العمر بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة وهو يركب دراجة نارية. ويفيد مراسلنا أية حرب أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى للمعالجة. استكملت الشرطة استعداداتها لفترة الأعياد اليهودية التي تبدأ مساء اليوم وتنتهي مطلع الشهر المقبل. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة أية حرب بأن الآلاف من أفرادها سينتشرون في أرجاء البلاد مع التركيز على الأماكن المقدسة والطرق والمتنزهات بهدف الحفاظ على النظام العام ومنع الإرهاب.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في السهلين الساحلي والداخلي والنقب، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وغدا يبقى الجو على حاله. إلى هنا نشرتنا الإخبارية، ونلتقي من جديد في 12:00.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. الليلة على قناة مكان
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان. نور على نور. موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل. نور على نور على راديو مكان.

الحمد لله الذي جعل للإيمان أثرا طيبا يظهر في السلوك، وللعبادة نورا ملهما ينعكس على المعاملات، وجعل الكلمة الطيبة صدقة، والبشاشة مودة، والعفو رفعة، والرفق زينة، وحسن الخلق من أجل ما يتزين به الإنسان. نحمده سبحانه حمد الشاكرين، ونسأله قلوبا نقية وألسنة صادقة ونفوسا سمحة وسرائر طاهرة، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي كان خلقه القرآن، وعلى كافة إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، أيها الإخوة والأخوات مستمعي راديو مكان الكرام، أحييكم بأطيب التحايا، وألتقي بكم عبر الأثير مباشرة. معكم أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول في برنامج نور على نور في موعظة الجمعة والدعاء. وموعدنا اليوم مع كلمات نبوية جامعة اختصرت جانبا عظيما من رسالة الإسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أحبتي في الله، ليس أجمل في الإنسان من خلق يرفعه، ولا أبقى في ذاكرة الحياة من أثر طيب يتركه في النفوس. فقد ينسى الناس ما قلت، وقد لا يذكرون ما ملكت، ولكنهم قلما ينسون يدا أحسنت، أو كلمة جبرت، أو موقفا حفظ لهم كرامتهم. ولذلك لم يجعل الإسلام حسن الخلق زينة زائدة في حياة المؤمن، بل جعله من صميم إيمانه. قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. فالإيمان ليس كلمة تقال، بل صدق إذا تكلمنا، وأمانة إذا وكلنا، وحلم إذا غضبنا، ووفاء إذا عاهدنا. عباد الله، لقد أراد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون القدوة العليا في مكارم الأخلاق، فأثنى عليه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم. ما أعظمها من شهادة! كان عليه الصلاة والسلام قريبا من الناس، يرفق بالصغير ويوقر الكبير، ويرحم الضعيف، ويعفو عمن أساء. وحين سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، أي أن القرآن لم يكن في حياته تلاوة باللسان فحسب، بل كان صدقا وعدلا، ورحمة وتواضعا، وحلما وإحسانا. أيها المؤمنون، إن الميزان الحقيقي للأخلاق يظهر عند الاختلاف، وعند الغضب، وعند القدرة على الرد. فليس الحليم من لا يغضب، ولكنه من يملك نفسه عند الغضب. وليس الكريم من يحسن إلى من أحسن إليه فقط، بل من يحفظ كرامة خلقه حتى مع من أساء. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صدق الله العظيم. فليس المطلوب أن نرد الخطأ بخطأ، ولا القسوة بقسوة، بل أن نرتقي بأخلاقنا ونحفظ لأنفسنا قدرها. أخي الكريم، أختي الكريمة، مكارم الأخلاق لا تحتاج دائما إلى مواقف كبيرة، هي تبدأ من تفاصيل حياتنا، في البيت بالكلمة الطيبة، وفي العمل بأداء الأمانة، وفي الطريق باحترام حقوق الآخرين، وفي الخلاف بحفظ الكرامة وأدب الحوار، وفي القدرة بالعفو والتسامح والإحسان. هنا يتحول الدين من معلومات نعرفها إلى قيم نعيشها. وقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقولوا للناس حسنا، صدق الله العظيم. فكم من كلمة طيبة جبرت خاطرة،
وكم من لطف أطفأ خصومة، وكم من عفو أعاد مودة كادت أن تنقطع. أحبتي في الله، ومن أولى الناس بحسن خلقنا أهل بيوتنا، فقد يكون الإنسان بشوشا مع البعيد، ثم يضيق خلقه مع أقرب الناس إليه. ولذلك قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فحسن الخلق يبدأ من البيت، ثم يخرج منه إلى الحي والمجتمع والحياة كلها. عباد الله، إننا في زمن نحتاج فيه إلى إعادة الاعتبار للكلمة الطيبة، ولحرمة الإنسان، ولأدب الحوار، ولإصلاح ذات البين. فالكراهية لا تبني مجتمعا مطمئنا، ولا تصنع مستقبلا زاهرا، والخصومة لا تورث إلا خصومة، أما الحلم فيطفئ، والعفو يجبر، والحكمة تجمع، والإصلاح يحفظ البيوت والمجتمعات. فليسأل كل واحد منا نفسه: ماذا يرى أهلي من خلقي؟ وماذا يبقى مني في قلوب من ألقاهم؟ فالعمر أخي يمضي، والمواقف تنقضي، ويبقى من الإنسان ذكر حسن، وأثر طيب، ودعاء صادق. وفي ختام موعظتنا، لا يسعنا إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى بنفوس راجية ويقين بواسع فضله ورحمته، فنقول: اللهم زيننا بزينة الإيمان والتقوى، وجملنا بمكارم الأخلاق، وطهر سرائرنا، وأصلح نياتنا، واجعل ألسنتنا عامرة بالصدق والذكر وطيب القول والأثر. اللهم ارزقنا حلما عند الغضب، وعفوا عند المقدرة، وصبرا جميلا عند البلاء، وحكمة عند الاختلاف. اللهم أصلح ذات بيننا، واحفظ أبناءنا وبناتنا وبيوتنا وأهلنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين. اللهم أحل الأمن والأمان في مجتمعنا بكافة أطيافه ومشاربه وربوع منطقتنا وبلادنا، وانشر السلام في العالم أجمع، وأبدل الخوف طمأنينة، والفرقة ألفة، والخصام وئاما، والحرب سلاما. اللهم اجعل أيامنا خيرا، ومستقبلنا أمنا، وأوطاننا سكينة، واختم لنا بالرضا والقبول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان معكم أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول، عبر الأثير مباشرة من راديو مكان، في برنامج نور على نور. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء يتجدد بكم ومعكم على الخير والمحبة والسلام. والسلام عليكم ورحمة

على نور. موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل، نور على نور على راديو مكان.

0: بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
3: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
4: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: عناوين الساعة من مكان. أنباء عن سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب. الولايات المتحدة تضيق الخناق على إيران. الإعلان عن تصفية قائد لواء خان يونس في حماس. الوزير الأمريكي كينيدي يحذر من خطر الإسلام المتطرف على الولايات المتحدة. والحرارة تنخفض قليلا اليوم.
0: راديو مكان الأخبار.
6: الثانية عشرة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طاب يومكم بكل خير. استكمل الحوثيون سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشار مقاتليهم في جزيرة مايون الاستراتيجية الواقعة وسط المضيق بعد انسحاب القوات الحكومية منها بالأمس. هذا ما أفاد به مسؤول حكومي محلي وشهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسية. تنوي الولايات المتحدة فرض عقوبات على بنك كبير الأسبوع المقبل في إطار مواصلة ممارسة الضغوط الاقتصادية على إيران. هذا ما أعلنه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الليلة الماضية دون أن يذكر اسم

0: المؤسسة المالية ولا البلد الذي تنتمي إليه، لكنه قال إن هذه الخطوة ستبدأ يوم الاثنين المقبل. أعلن جيش الدفاع تصفية قائد لواء خان يونس في حماس محمد اليزوري بغارة جوية البارحة. وعمل اليزوري في الأونة الأخيرة على توجيه اعتداءات ضد قوات الجيش وعلى محاولة لإعادة بناء قوة اللواء. وفي نفس الغارة تم أيضا القضاء على الإرهابي حذيفة معمر قائد سرية ومحمد بهجة راضي إرهابيا آخر في الجناح المسلح لحماس في لواء خان يونس. وفي غضون ذلك تحدثت مصادر فلسطينية عن قتيل وتسعة مصابين في هجوم إسرائيلي في منطقة المواصي بجنوب قطاع غزة. حذر وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري من خطر الإسلام المتطرف على الولايات المتحدة، وأشار إلى أن النواب الديمقراطيين في الماضي وقفوا إلى جانب إسرائيل كقلعة للديمقراطية ومنار لحرية الصحافة وحرية الاعتقاد وملجأ من قمع مثلي الجنس والنساء والأقليات الدينية في بحر إقليمي من عدم التسامح. رفع في حيفا أكبر علم إسرائيلي نقال في العالم بارتفاع 40 مترا في إطار مبادرة لتعزيز الشعور بالوحدة والانتماء والفخر الإسرائيلي عشية انطلاق السنة العبرية الجديدة. وقدم مؤخرا طلب لترشيحه لكتاب جينيس كأكبر علم متنقل في العالم. وقال رئيس البلدية يونا ياهف إن هناك شيئا رمزيا وعاطفيا، وقد تعرضت حيفا لهجمات في الحروب الأخيرة ولكنها بقيت مرفوعة الهامة وشامخة وتعرف كيفية الربط بين الناس والثقافات، ويذكرنا العلم بما هو مشترك لجميعنا.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في السهلين الساحلي والداخلي والنقب، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وغدا يبقى الجو على حاله. انتهت نشرة الأخبار، نلتقي مجددا في الواحدة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
7: دقيقة حبيبي بس شوي.
8: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
7: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن حديث الظهيرة مع نادر أبو تامر.
9: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى حديث الظهيرة، هذا الحديث الذي يجمعنا ما بين هموم الحياة اليومية واستحقاقات الانتخابات المقبلة، التساؤلات بين الناس وفي الشارع متى سيتم توقيع اتفاق فائض الأصوات بين الموحدة والمشتركة، هل سيكون هناك ميثاق شرف، كيف يمكن وقف المناكفات؟ هل نحن نقترب من السخونة التي لا يمكن تجاوزها في الانتخابات القادمة؟ نتحدث أيضا عن القضايا التي تشغل مجتمعنا العربي، لكنها تلتقي عند سؤال أساسي: كيف نستطيع أن نحمي هذه الحقوق؟ كيف من الممكن أن نرفع هذه القدرة على التأثير؟ هل ذلك من خلال التصويت بأعداد أكبر وبنسب أعلى؟ وسنطرح التساؤل أيضا في أماكن العمل وفي كل مكان آخر أيضا: هل هناك حدود بين المشروع والممنوع، بين المزاح والتصرف الذي قد يتحول إلى إساءة أو تجاوز؟ في السياسة بطبيعة الحال نحن سنتحدث عن أجندة المواطن العربي. إذا كان لدينا برنامج على الأجندة عادة، فحديث الشارع أو حديث هذه الظهيرة هو أجندة المجتمع العربي. ماذا يريد المواطن من المنتخبين، من النواب، من مندوبيه في الكنيسة وبشكل عام؟ هل هو موضوع الجريمة أو الوضع الاقتصادي أو القضايا الحقوقية اليومية أو البنية التحتية؟ كل هذه القضايا. أيضا سنتحدث عن الخطاب ضد الأطباء والطواقم الطبية العربية، وهناك تحالف الآن يطرح أسئلة قانونية ومجتمعية في هذا المضمار. كل هذه الملفات نفتحها تباعا من خلال برنامج حديث الظهيرة على الهواء مباشرة حتى الساعة 1. أهلا بكم.

0: أنتم مع حديث الظهيرة في الراديو المصور ريتا ثيودوري. جسلين محميد بريق تنتج هذا البرنامج. حند هان الهندسة الإذاعية في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر. نادر أبو تامر. تعالوا نكون مع رئيس قائمة الجبهة، مع رئيس قائمة المشتركة أيضا بروفيسور يوسف جبرين. أهلا وسهلا بك بروفيسور يوسف.
1: أهلا نادر والمستمعين والمستمعات، يعطيك العافية.
0: أهلا بك. طبعا كل الناس عم بتسألوا بشكل أو بآخر لما بتروح على أي مكان أو مناسبة اجتماعية، ودائما ما نلتقي في المناسبات المختلفة والله يكثر من المناسبات الطيبة، أين يقف توقيع فائض الأصوات بين الطرفين ولماذا يتأخر حتى الآن؟
1: نعم نادر، الحقيقة يعني إشي يعني يصج الصدر إنه الناس دائما بتسأل بقلق وباهتمام وبمتابعة. أنا أذكر كل الوقت كان طوال أشهر عديدة يعني وين أنت بدأ تكون في مشتركة، وين أنت بدك توقع المشتركة، وهذا فعلا يعني حدث أيضا يعني بسبب هذا الدعم من أهلنا يعني قبل عدة أيام. ونعم بعد ذلك بدأ السؤال بالنسبة لاتفاقية فائض الأصوات، وطبعا يعني أنا لدي فقط أخبار سارة لأهلنا أن يعني كلنا توافقنا، كلنا وأقصد يعني في المشتركة الجبهة التجمع العربي للتغيير وكذلك في القائمة العربية الموحدة على أن نوقع على فائض أصوات. للحقيقة الآن الأمور تقنية، بمعنى أن يعني التوقيع الرسمي يكون ما بعد المصادقة في لجنة الانتخابات على يعني على القوائم، فأتوقع يعني الأسبوع القادم، ولكن هذا الآن تقني أكثر، وموضوع الاتفاق فائض أصوات يعني أصبح الآن موضوع توافقي، وبالتالي أعتقد أن هذا سيكون الأسبوع القادم ولا توجد الآن أي تأخرات.
0: طبعا بروفيسور يوسف أنت بتحكي عن التوقيع الرسمي على الوثيقة الرسمية. نعم، نعم. اللي تتيح لواحد من الحزبين الانتفاع من الأصوات لكي لا تذهب هدرا.
1: فعلا هو للحقيقة يعني هنالك جانبين مهمين بهذا الموضوع، وأنا يعني للحقيقة أصدرت يعني بيان توضيحي لأهلنا أولا عن موافقتنا وعن التوجه الآن من كل الأحزاب نحو ذلك. الهدف الأول بلا شك ما ذكرته نادر أنه يعني لا نريد هدر أي صوت عربي في الانتخابات القريبة، ونريد استغلال قدر الإمكان كل أصواتنا. فبالتالي نعم اتفاق فائض الأصوات يعني يحمي الأصوات التي تكون زائدة ما بعد يعني عدد المقاعد المكتمل، ولكن هذا لا يقل أهمية، وهذا ما أكدت عليه بالأمس، نريدها لأن تكون رسالة اجتماعية أيضا لأهلنا ولجماهيرنا ولناسنا، بمعنى أننا نستطيع أن نتحاور، نستطيع أن نتناقش رغم اختلافات الرأي، وهنالك اختلافات واختلافات جوهرية في النقاشات حول الحكومة القادمة وتشكيلتها وإلى آخره.
0: بروفيسور يوسف، إذا كانت هناك اختلافات جوهرية أو كما تقول بشكل أو بآخر بون جوهري ما بين طرف وطرف، ليش كنتوا بدكم تعملوا مشتركة رباعية؟
1: من البداية الحديث كان على مشتركة رباعية اللي الإخوة في الموحدة طلبوا أن تكون تقنية. ما المقصود بالتقنية؟ المقصود بدون أي التزام لبرنامج سياسي لكل الأربعة أحزاب، في حين اتفقنا في الجبهة والتجمع والعربية للتغيير على برنامج سياسي مشترك، وكنا أن الباب مفتوح للأخوة في الموحدة للانضمام على أساس تقني. للأسف هذا لم يحدث، كانت لهم يعني خيارات أخرى، ولكن مهم جدا أننا حافظنا على المشتركة، والمشتركة عادت يعني نادر أنت تعرف الانتخابات الأخيرة لم تكن مشتركة، الأمر الذي أدى أننا فقدنا يعني عدد لا بأس
0: كانت
1: به
0: كانت ثنائية في ذلك الحين.
1: نعم، وبالتالي خسرنا مقاعد يعني
0: حوالي أربعة،
1: يعني التقدير من 3 إلى 4 مقاعد. وفي اعتقادي الآن رأينا خطورة المرحلة التي نمر بها، وبلا شك فضلنا يعني القائمة المشتركة الثلاثية على أي تشرذم إضافي، وهذا أيضا بالنسبة لقضية اتفاق فائض الأصوات نريد أن يعني نضمن
0: يعني نتوقع صورة مشتركة بينكم كرؤساء أحزاب، أنت دكتور أحمد طيب، سامة أبو شحادة، ومنصور عباس قريبا.
1: يعني هذه الأمور التقنية لم نصلها بعد الحقيقة، خاصة أنه يعني عادة يتم التوقيع من قبل من هم موكلون من قبل يعني الأحزاب، لذلك الطقوس هي أقل أهمية، الأهمية أكثر.
0: بتعرف شو أهمية الطقوس؟ بأنك أنت بتعطي صورة للجمهور بأنه هي أنا إحنا مع بعض، إحنا إيد واحدة، رغم أنه إحنا مش قائمة مشتركة كبيرة، إحنا صورة واحدة، صورة مشتركة.
1: بلا شك أنه إحنا يعني مجتمع واحد ولنا أهداف مشتركة بالأساس، بإسقاط يعني اليمين المتطرف وبمنع عودته، وهذا هو التوافق يعني السياسي
0: في
1: هذا الموضوع.
0: وهل من أجل عودته
1: الانتخابات؟ اسمح لي فقط نادر.
0: نعم.
1: ومهم لنا بالانتخابات، نحن نتحدث عن معركة انتخابية، ولكن نقول المعركة هي ليست بيننا، المعركة هي ليست يعني داخلية في مجتمعنا، المعركة هي أمام هذا اليمين.
0: بضل السؤال بروفيسور يوسف
1: على الإيجابيات فينا وليس على السلبيات في الآخرين.
0: تذكر بأنني يعني قبل حوالي أسبوعين عندما كنت عندي هنا في الاستوديو سألتك هل من الممكن أن يوسف جبرين بروفيسور يوسف يقتفي أثر أو يسير على خطة توفيق زياد؟ هل من الممكن هذه المرة نرى من أجل عدم إعادة سموتريتش وبينغفير، أنتم على الأقل في المشترك سواء أنتم كجبهة أو يعني زملائك الآخرين، ممكن يأخذوا خطوة في اتجاه توفيق زياد بمعنى تكونوا شبكة أمان أو جسم مانع؟
1: يعني قلنا بشكل واضح توفيق زياد قراره في حينه طبعا، ونحن طبعا نقدر هذا القرار القيادي، وأنا تبعته عن قرب في حينه كنت في يعني على مقاعد الدراسة في الجامعة العبرية. هو هذه كانت شبكة أمان لأهلنا ولشعبنا في ظروف سياسية سمحت بذلك، في حين كان هنالك أغلبية واضحة لحزب العمل وميرت شحنة. الآن صحيح أن الخارطة تبدلت، ولكن آمل فعلا أن يكون هنالك من يطرح بديل حقيقي من قبل أحزاب المعارضة اليوم، وبالتالي يتوجه إلينا لأن نكون شبكة أمان من أجل إسقاط الحكومة الحالية ومنع عودتها. أنا أقول أن يعني هذه السيناريوهات هي مفتوحة، ولكن طبعا يتوقف على يعني أيضا البرنامج الذي ستطرحه الأحزاب المعارضة اليوم. لا نريد تبديل فقط شخصية بشخصية أخرى بنفس البرنامج السياسي.
0: شايفين بايزنكوت
1: نعمل أن يكون فعلا لك خطاب مختلف يسمح بفرص تعاون، وبالطبع مثلا قضية أن نكون شبكة أمان أو جسم مانع يؤدي إلى إسقاط هذه الحكومة، وأن يكون لك بديل يمنع عودة نتنياهو إلى الحكومة.
0: شايفين في أيزنكوت هاي شخصية اللي من الممكن أن تحدث هذا الفارق؟ إحنا ننظر على الأقل إلى الاستطلاعات المختلفة المنشورة الآن تنبئ بأنه هو يستطيع أن يشكل الحكومة القادمة كما يبدو.
1: الامتحان للحقيقة سيكون ما بعد الانتخابات، وماذا ستكون الطروحات، ما هو توجه أيزنكوت وأحزاب المعارضة، هل هنالك حديث عن إعادة مسار المفاوضات مع قيادة الشعب الفلسطيني، هل هنالك حديث عن إيقاف الاستيطان، هل هنالك حديث عن برامج جدية وفعلية لمواجهة العنف والجريمة في مجتمعنا، هل هنالك حديث عن يعني ميزانيات وموارد نستحقها في بلداتنا العربية وفي مجتمعنا، هل هنالك حديث عن برامج للشباب للمناطق الصناعية لمناطق سكن؟ هذه القضايا وأنا فعلا يعني أطرحها بوضوح هنا. وإذا كان هنالك شريك في الأحزاب المعارضة اليوم ومن تريد أن تشكل الحكومة ما بعد الانتخابات، إذا كان هناك شريك بهذه القضايا للعمل معنا عليها، فنحن طبعا على استعداد لذلك، وهذا التغيير الذي نريده. ولذلك هذا أيضا يتوقف بما نسمعه ممن يريد فعلا أن يكون البديل لنتنياهو، هل هو بديل حقيقي

0: وجدي أم أننا الحديث فقط عن تغيير شخصيات بدون تغيير بالسياسات؟
1: أما في واضح أنه في انفتاح هذه المرة لطرح الموضوع وتدارسه. السؤال الأخير بروفيسور يوسف جبرين، الأسبوع الماضي كانت بطبيعة الحال بعد تعليق ترشيح جعفر فرح كان هناك تساؤل، لماذا طالما لا توجد امرأة في مكان واقع اليوم في القائمة المشتركة، لماذا لم يتم ترشيح امرأة في هذا الموقع الثاني المضمون في الجبهة الرابع في المشتركة؟
0: يعني سؤال طبعا يعني مهم ومشروع بهذه الحالة. ما حصل فعلا يعني بسبب يعني الأمور التي ظهرت في الفترة الأخيرة، باعتقادي لم يعني نملك وقت كفاية الآن لإعادة فتح باب الترشيحات من جديد وفتح الأمور وكأننا ننتخب من جديد. نحن نعرف أهمية أن يكون لك تمثيل لإمرأة في مواقع متقدمة، أعلننا عن ذلك منذ البداية أننا سننظر إلى ذلك في الانتخابات المقبلة. الآن الأمور فعلا يعني حدثت في اللحظات الأخيرة، لم يكن من الممكن أيضا تغيير يعني الدستور بهذه اللحظات. الجبهة تبقى ملتزمة يعني أولا بقضايا النساء وبحقوقهم ومكانتهم، ولكن أيضا بالعمل المشترك بين يعني من أجل أيضا أن يكون لك نساء في مواقع متقدمة أيضا في الكنيسة، ليس فقط في نعمات وفي أماكن أخرى. لازلنا ملتزمين طبعا بذلك، وأنا قلت أكثر من مرة سأقترح على مجلس الجبهة قبل الانتخابات يعني أي المقبلة يعني في السنوات القريبة، من يعرف قد تكون سنتين أو أقل، اقتراحي واضح بأن نضمن مكان متقدم لمرأة جبهوية أيضا في الكنيست. طبعا المرأة هي كل الوقت إلى يعني جانبنا في النضال والعمل، وهكذا طبعا يعني سنستمر.
1: أشكرك على هذا الحديث لبرنامج حديث ظهيرة بروفيسور يوسف جبرين بورك، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: نرحب بالمحاضر الأكاديمي رئيس قسم المجتمع العربي في مؤسسة شموئيل نئمان بروفيسور نهاد علي. أهلا وسهلا بك بروفيسور نهاد.
2: أهلا فيك عزيزي.
1: احنا بدنا نحكي طبعا عن
2: جمعة مباركة لك ولجميع المستمعين.
1: جمعة مباركة للجميع، ونريد ان نتحدث هل كانت ربما فرصة للجبهة للقائمة المشتركة الاسبوع الماضي فعلا ترشيح امرأة في مكان مضمون، علما بانه قد تخلو، قد ندعو طبعا انه ما يكونش ذلك، القائمة المشتركة والقائمة الموحدة على امل الا يحدث ذلك تخلو من وجوه نسائية؟
2: سؤال مهم، وهيك أنهيت مع صديقي يوسف عمليا الحديث في هاي القضية. أهل مكة أدرى بشعابها، وبروفيسور يوسف طبعا كان جوابه دبلوماسي بعض الشيء. السؤال عمليا هل فقدت الجبهة مرشحات نساء لهذا الموقع المهم داخل الجبهة؟ يعني تقييد هاي المكانة في عباءتين، في عباءة المرأة وفي عباءة الدين، أفكر أنه صعب على الجبهة إيجاد شخصية مناسبة، ولم نجد عمليا شخصيات نسائية متأسف أقولها مسيحية عمليا اللي رشحت حالها لهذا.
1: ليش بتقول متأسف؟ ما هو هيك في الجبهة، شو مشكلة؟ اوكي، مش في الدستور بشكل علني، مش بشكل مكتوب، لكن احنا معروف الاول ثاني ثالث وفي تقسيم طائفي.
2: يعني عمليا هذا التقسيم هو غير مريح لي بشكل شخصي، يعني كان مريح اكثر بالنسبه لي لو كان اختيار الانسان بغض النظر عن المكان اللي موجود فيه، اختيار الانسان الملائم اكثر والانساني الملائم اكثر لهذا المكان.
1: بس هذا ينسحب،
2: يعني بعيدا عن قضية الدين وما إلى ذلك.
1: إذا بعيد عن قضية الدين معناته مفروض يكون بعيد كمان عن قضية الجندر.
2: قضية الجندر يعني سؤال هو أعمق شوي من الإجابة الأولى اللي أنا طرحتها، يعني هل ممكن إنه الذكور يقدروا يتفاعلوا مع القضايا الجندرية النسائية في نفس العقلية اللي بتفاعلوا فيها النساء؟ يعني عمليا إذا بدنا نذكر بالخير طبعا الأخت عايدة عضوة الكنيسة عايدة طبعا بعدها مش السابقة، القضايا اللي طرحتها بما يخص قضايا الجندر كانت قضايا فيها كثير من الخصوصية، فيها كثير من العمق، فيها كثير من المعرفة، اللي بعض هاي القضايا يمكن كانت الذكور ما يقدروا

0: يمثلوها بالشكل اللي المرأة مثلتها فيها.
1: هل هذا ينطوي أيضا أو ينسحب كذلك على القطاعات، على الأماكن، على الأماكن الجغرافية؟ بتعرف كان في ادعاءات أنه ما فيش ناس من الشمال، اليوم في صار فاتن غطاس من الرامي، لكن كان الادعاء أنه ما فيش ناس من شمال البلاد، ما فيش ناس من جنوب البلاد. عندما نسأل السياسي هو يقول بالشكل الواضح والقاطع، أنا أمثل كل الناس بغض النظر وين من وين أنا موجود، أنا ابن شفعمر أو شعب أو مجد كروم، أنا بمثل كل الناس في كل مكان.
0: يعني ما يميز نوع الانتخابات الموجود في إسرائيل إنه الانتخابات هي عمليا ما هي منطقية. لو كانت الانتخابات منطقية كان الادعاء اللي طرح 100% صح، انه ابن هاي المنطقة لازم يمثلها. ولو كانت الاحزاب العربية اكبر عمليا من ناحية حجم، من ناحية عدد اعضاء كنيسة، كان ممكن لعب هاي اللعبة بشكل اكثر متقن. يعني كيف منشوف مثلا في الليكود في مرشحين اللي هن مرشحين عامين للدولة، وفي مرشحين اللي هن لمناطق معينة، ولكن الحجم الاحزاب العربية هو اصغر. على هذا الاساس هاي المعادلة مش دائما بتلعب، رغم الحرص عمليا انه يكون الاول من الشمال والثاني من منطقة المثلث والثالث من منطقة النقب وما الى ذلك. اللي قاعدين نشوفه في الفترة الاخيرة في الانتخابات المقبلة والانتخابات السابقة انه عمليا كان البحث أكثر عن مراكز القوة اللي موجودة عند هاي الأحزاب. يعني منلاحظ مثلا في القائمة الموحدة دائما عندهم التركيز على منطقة الجنوب، لأنه في عندهم تأييد أكثر في منطقة الجنوب. يا ريت لو كانت هاي المعادلات عمليا ما
1: مع العلم أنه هني أعطوا للجنوب المرشح الرابع في القائمة،
0: لأنه عمليا صار في تغيير في مبنى القائمة وفي وجود أكثر من شخص واحد من منطقة الشمال، ودخول سجالوفيتش ودخول امرأة غير بعض الشيء من المعايير. ولكن دائما الموحدة يعني في عندها دور خاص لمنطقة الجنوب، لأنه يعتبر يعني مركز ثقل بالنسبة للتصويت للقائمة الموحدة.
1: السؤال، ضم سيجالوفيتش هو سيغير الفكر الحزبي العربي أم أنه طفرة مؤقتة ستتلاشى بعد هذه الدورة؟
0: أنا أعتقد أنه يعني العملية بحد ذاتها كان بدها جرأة من الطرفين، كان بدها جرأة من القائمة الموحدة وكان بدها جرأة من سجالوفيتش. يعني إذا منشوف التعليقات اللي موجودة في الوسط اليهودي على سجالوفيتش، يعني عمليا هو حرق نفسه كليا في أي إمكانية أنه يترشح في المستقبل في أي حزب صهيوني، رغم أنه دافع عن مواقفه الصهيونية. وبالنسبة للقائمة الموحدة أنا بعتقد أنه كمان كان فيها بعض الجرأة في اختيار شخص خاصة مثل سجالوفيتش، اللي بخلاف يعني هون كان مش بس عنا جرأة، كان في عنا جرأة وكان في عنا خصوصية. بشكل عام اليهود اللي بترشحوا في القوائم العربية بشكل عام هن اللي بتبنوا الرواية العربية والرواية الفلسطينية، والعرب اللي بترشحوا في الأحزاب الصهيونية بطريقة أو في أخرى بتبنوا الرواية اليهودية أو الرواية الصهيونية، أو بحاولوا عمليين يلائموا ما بين الروايتين. اللي حدث عنا في القائمة الموحدة إنه عمليا سجالوفيتش انتقل إلى التمثيل في حزب عربي، ولكن في نفس الوقت هو ما تنازل عن الأيديولوجية الصهيونية اللي موجودة عنده في كل ما يتعلق في قضايا الأمن، في قضايا السياسات الخارجية، وأعطيت له على الأقل هذا اللي سمعناه في الإعلام.
1: بنصف دقيقة
0: أعطيت له هاي الإمكانية
1: بروفيسور، في نص دقيقة، لأنه بعدين أنا مخصص لك دقيقتين لشيء ثاني. بنصف دقيقة، هل هذا يدل على جرأة الموحدة في الطرح؟ إنه أنا أستطيع أن أقبلك كما أنت بروايتك، والهاي موطن ضعف لأن أنا بحاجة إليك عشان أفوت على الكنيسة أو ربما أفوت على ائتلاف؟
0: الخطوة هي فيها كثير من الاستراتيجية، ولكن فيها كثير كمان عمليا من التكتيك. أولا هي تدل على القوة الخاصة للدكتور عباس منصور داخل القائمة الموحدة، يعني فرض هاي الشخصية عمليا ما كان سهل، ولكن اللي سهل عليه هو الرضا عن الشخص بحد ذاته في قضية مكافحة الجريمة أو الإرهاب المدني في المجتمع العربي. يعني عمليا احنا جبنا هذا الشخص من شان يكون وزير، قد لا نكون نحن وزراء، وقد لا يكون عندنا التجربة والمعرفة اللي موجودة عند سجلوفيتش من أجل القيام في هاي الخطوة. فعمليا كان في عنا تحضير داخل القائمة الموحدة، بالإضافة إلى قوة عباس منصور داخل الحزب، هي عمليا اللي سهلت هاي القضية. طيب، إنه تتحول هاي قضية مستقبلية عليها علامة سؤال كبيرة.
1: دقيقتين ونص، شو مطلب الجمهور العربي اليوم، المواطن العربي، من أي شخص سيمثله في الكنيسة؟ شو حسب يعني تبويب الأهميات؟
0: اولا يعني يمكن تقسيم مطالب الناخب العربي بشكل عام، ليس فقط من الاحزاب العربيه ولكن بشكل عام، وممكن بشكل خاص على الاحزاب العربيه، يعني ممكن تقسيمه الى صعيدين متشابكين. الصعيد الاول اللي هو الصعيد المعنوي، الصعيد العاطفي، تعرف حتى بدي أسمي صعيد الانتقامي. يعني هون الناخب العربي بحاجة في طريقة أو في أخرى إلى رد اعتبار، إلى استعادة القوة. يعني مرينا في سنين عجاف، سنين عجاف جدا في ظل حكومة استعلاء، قهر، ظلم، اضطهاد، حتى كان فيها عند بعض الوزراء سادية معينة. لذلك مهم جدا انه الحكومة الحالية عمليا تغور في 60 داهية من المشهد السياسي. وطبعا الصعيد الثاني هو المنفعات العملي، اللي هي الطلبات اللي رايحين نقدمها. وانا بفكر الأهم عندنا هون إنه الأحزاب العربية يعني تنتقل إلى المبادرة وليس فقط الرد على المبادرات. وأعتقد إنه الدكتور أحمد طيبي في مقابلته، إن كان مش غلطان، مع عروس 12 يعني وضح هاي الصورة، إنه إحنا هاي المرة رايح تكون لعبتنا السياسية لعبة مختلفة.
1: يمكن كمان فت شوي متأخر بروفيسور على الحديث، كمان يوسف جبرين أكد ذلك، قال إذا كان لدينا بديل حقيقي ندرس إنه إحنا نكون شبكة أمان على خطى توفيق زياد.
0: بس انت شو اللي انا قلته، انه احنا لازم ننتقل لمرحله المبادره مش بس لمرحله الرد
1: الفعل.
0: على هذا الاساس، طبعا على هذا الاساس مهم جدا انه القائمتين العربيات المشتركه والموحده يوحدوا الطلبات ويوحدوا التوجه عمليا قبل تسميه هذا المرشح او ذاك من اجل اقامه حكومه. عندنا كثير قضايا
1: كان من مره لازم يعملوا توحيد للقائمة قبل ما يعملوا توحيد طلبات.
0: هاي يعني صارت شوي متأخر عليها، ومش متأكد يعني انه كمان هي يعني خطأ او فاجعة كبيرة. كمان ممكن الجماهير العربية تتقبل هاي الفكرة، لانه في عنا الجمهور العربي في الداخل، الجمهور الفلسطيني في الداخل منقسم عمليا الى قسمين. قسم بده المشاركة الفعالة داخل الائتلاف، وقسم بده التأثير من الخارج على هاي العملية. فمهم جدا انه يعني بقي الوضع كما هو عليه. انا لا ارى بذلك كارثة عمليا. كنت افضل قائمة موحدة للجميع، ولكن يعني ممكن اتفهم الطرح، لانه يأسفنا جدا انه نحط على سلم اولوياتنا قضية مكافحة الجريمة والعنف، لانه هذا لازم يكون الوضع الطبيعي قبل ما نطالب في المساواة.
1: بروفيسور نهاد، بدك اياها انت قائمة موحدة للجميع ولا قائمة مشتركة للجميع؟
0: قائمة مشتركة للجميع بدون شك.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية بروفيسور نهاد علي.
0: طبعا،
1: مع السلامة. ونحن إلى رئيس مجلس فصوت وناطق بلسان اللجنة القطرية إدغار دكور. أهلا وسهلا بك أخي إدغار.
2: أهلين أستاذ، أهلين أستاذ ماجد، أهلين هياك، أهلين فيك وجميع المستمعين.
1: بعد ما قدمت القوائم، هل الشارع في فصوطة ومختلف المجتمع العربي، لأنك أنت أيضا تتجول في مختلف الأماكن ولك حديث مطول أيضا مع زملائك، اليوم في عنا أفرز وضع جديد، هذا يعني تقديم القوائم أفرز وضعا جديدا، كيف الشارع عم بتفاعل مع هذا الوضع الـ الـ الـ الآخر؟
2: بتصور انه بالاخير الناس مجتمعنا فاهم انه بالوضع القائم الوضع ممنوع يستمر كيف هو، واحنا ما بنقدر نضلنا متفرجين. وانا بتصور في خلال الشهر ونص اللي بقوا لحد الانتخابات الناس راح تفهم يوم بعد يوم انه في واجب علينا هاي المرة، واجب كبير نطلع ندلي باصواتنا ونحاول نغير الوضع اللي احنا موجودين فيه، لانه الكل فاهم، رؤساء المجالس اولا، لانه احنا بنواجه طبعا الامر يوميا، وحتى اي مواطن شاعر بمدى الوضع السيء اللي احنا موجودين فيه، وانه الحكومة الحالية هي اسوأ حكومة عرفناها، وانه لازم نعمل احنا كمجتمع وبيدنا نعمل عشان نغير الواقع اللي احنا موجودين فيه. والطريقة المتاحة حاليا لتغيير هذا الواقع أضعف الإيمان هو أن نخرج نصوت ونحاول نكبر تمثيلنا من أجل تغيير المشهد اللي عم نشوفه أمامنا.
1: يعني هل هذا نداءك عمليا لكل واحد في الماضي لم يكن يصوت، لكل مواطن كان جالس في بيته في يوم الانتخابات، لكل مواطن طلع إجازي في هذا في يوم صناديق الاقتراع، أنه يترك منطقة الراحة تبعته ويطلع على صندوق الاقتراع ربع ساعة زمان؟
2: أنا بتصور يعني إحنا بوضع يعني مصيري، أنا بسميها انتخابات مصيرية انتخابات وجودية، إحنا عم نناضل حاليا من أجل نيل أضعف الحقوق وأبسط الحقوق وأول الحقوق، يعني قضية الجريمة والعنف اللي ما عدنا نقدر نسيطر عليها، قضية هدم البيوت، أزمة التخطيط، تقليص الميزانيات وعدم تحويلها، إلغاء وتغيير قرارات حكومية كانت تصالح المجتمع العربي، قضية المساواة، التمييز، العنصرية اللي عم نشوفها، الجمود السياسي وتأثيره على مجتمعنا، هاي الأمور يعني لا تتنافى مع كونك عندك موقف من الانتخابات أو عندك موقف مبدئي. فإحنا بنشوف إنه الحاجة اليوم إحنا بأمس الحاجة إنه نطلع ونأثر، لأنه ما عندنا طريق تاني. هذا ما بقول إنك أنت متنازل لا عن أفكارك ولا عن وجهة نظرك ولا عن مبادئك، لا سمح الله، يعني التصويت هو واجب، هو جزء من
1: سؤال، هل الناس
2: اللعبة السياسية اللي مجبورين إحنا نقوم فيها من أجل تغيير الوضع القائم.
1: هل الخلافات اللي كانت تنعرف بين أطراف مختلفة داخل القائمة المشتركة سواء أو بين القائمة المشتركة والقائمة الموحدة تؤدي أحيانا إلى تراجع ثقة الناس بالعمل السياسي؟
2: لا شك انه هاي الامور بتؤدي لتباطؤ، بتؤدي يعني لبعد الناس عن المشهد، وانه ما بدهم يشوفوا انه ممثلين مشغولين بهيك امور. ولكن انا بتصور بالاخر لا يصح غير الصحيح، ومع تقدم الوقت مع اقتراب الانتخابات ومع يعني اللي احنا بنعمله اللي احنا بنقوله اللي احنا بنوعي، يعني حملات التوعية في كل بلدي وبلدي راح توصل الناس لنتيجة انه راح نطلع ونصوت ونأثر ونغير، وانا متفائل بهذا الموضوع. واحنا كرؤساء مجالس محليه يعني اخذنا على عاتقنا ان نكون جزء من حمله التوعيه، انا بسميها عن طريق فيديوهات، رسائل توعيه، لقاءات مع مواطنين، جلسات بيتيه، تواصل مع فئات الشباب الجداد، الناشطين الاجتماعيين، الشخصيات اللي بتاثر. لازم نصل لاكبر عدد ممكن من الناس، اكبر عدد ممكن من الشباب.
1: وين الشباب اليوم بالضبط؟ يعني بتعرف انت في جيل كامل من الشباب اللي بصوتوا ربما لأول مرة أو ثاني مرة، والمرة اللي فاتت لم يشاركوا في عملية الحسم. هل تعتقد بأنه الشباب اليوم مؤهلين مهيئين أو بحاجة انك انت تعطيهم جرعات من التحفيز اطلعوا؟
2: أنا بتصور إنه يعني إجمالا فئة الشباب وفئة ما بتصوت ما بتقرب على الانتخابات عشان الأمر بعيد عنا، وما عم بتحس بالخطر الداهم وقديش مهم إنه يصوت ويأثر. وإحنا وظائفنا يعني كقيادات، كرؤساء سلطات محلية، كنشطاء، كأحزاب، نصل لهذه الفئات. في كتير وسائل نصل من خلال شبكات التواصل اللي هي يعني وسيلة ناجعة بالنسبة للشباب، من خلال لقاءات معهم ونفهمهم قديش مهم انه يطلعوا ويشاركوا ويأثروا من أجل مستقبلهم، ويفهموا بالأخير انه إذا ما أثروا وما صوتوا وما اشتركوا في حدا غيره بده يقرر مستقبلهم، احنا هذا ما بدنا إياه.
1: هذا من جهة. من جهة أخرى طبعا نتساءل اليوم على قضية أوضاع السلطات المحلية العربية في ظل الحكومة الأخيرة اللي أنت اعتبرتها الأسوأ. إذا أخذنا فصوت على سبيل المثال، كيف تأثرت فصوت كمجلس محلي وربما أيضا مجالس أخرى تعرفها في عهد الحكومة الأخيرة؟
2: أخي أبو فادي، إحنا إذا نتطلع بعشر سنين الأخرميات كان في عندنا قرارين حكومي مهمات جدا، قرار 92 وقرار 550، ولا شك إنه هدول القرارين تركوا أثر إيجابي ويعني ملحوظ بكل السلطات المحلية، بكل المجالس المحلية بدون استثناء. هذا أمر واقع، هذا أمر عشناه، هذا من شعرنا فيه. بالسنة الأخيرة والسنة الأخيرة كان من وزراء يعني متطرفين، وزيرة المساواة الاجتماعية وغيرها، اللي يعني بادروا لقرارات من أجل اقتطاع قسم كبير من هذه الميزانيات عن سنة 25 وعن سنة 26، وهذا عم بيعطل على استمرار العمل واستمرار التطوير واستمرار كل المشاريع داخل بلداتنا. وهذا الاشي الكل عم بحس فيه، وإذا مش عم بحس فيه إسا بحس فيه لقدام. فإحنا لازم نعمل أقصى جهدنا من أجل تغيير الوضع القائم، وأنه نوضع رؤية، وإحنا عم نشتغل بشكل مهني على رؤية اللي بنشوف فيها حالنا بسنة 2031 كيف لازم نكون. وأنا بتصور أنت حكيت مع قبلي عن دور المبادر، إحنا لازم نكون كقيادات وكرؤساء سلطات محلية دورنا يكون مبادر، نحط خطط مهنية ونطرحها أمام الحكومة الجاية، وما نتكل إنه عنا يعني إحنا وزن سياسي. وزن سياسي لحاله ما بكفي، يكون مقرون بخطة مدروسة علميا اقتصادية تفرجي انه يعني لازم تستثمروا بالمجتمع العربي بشكل كبير عشان يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام.
1: ليش
2: ادغار بعطينا قوة، احنا ما بدنا نكون سلعة للتفاوض، نطرح خطط مهنية عشان ناخذ حقوقنا، والموضوع السياسي يكون وسيلة مساعد عشان نحصل على حقوقنا اللي تطلع لنا كمواطنين بهاي الدولة، مش كمصوتين او داعمين. نعم. او اي شيء
1: ذلك. لان انتبهت له انك انت يعني عدت على كلمة خطة اكثر من مرة، هل ذلك لانه انت ترى لدى زملائك على الأقل في افتقار لهذه الخطط؟ أنا أذكرك بما قاله مسؤولون. لا خلينا أحكي لك كمان شغلي. يعني بعض المسؤولين الذين كنت أقابلهم في الماضي كانوا دائما ينحون باللائم على مجتمعنا وكأنه ما فيش عنده دائما خطط منهجية جاهزة. هل ما زالت السلطات المحلية لحد اليوم ترى إنها تفتقر لمثل هذه الخطط المنهجية المدروسة العلمية اللي تقدر من خلالها تحصل الميزانيات المطلوبة لتطوير مجتمعك وبلدتك؟
2: أنا بتصور أن الخطط موجودة على مستوى اللجنة القطرية بشكل عام وعلى مستوى السلطات المحلية، وأكيد في تغيير بهذا الموضوع. يعني إحنا كنا قبل يومين بمؤتمر بالقدس للسلطات المحلية، مهم جدا اللي فيه ركزنا على المستقبل، على التخطيط، على العمل المشترك تحت مبادرة اسمها رؤية 2031. يعني هناك كنا عدة رؤساء فكرنا مع بعض، كان مهنيين، كان ممثلين عن مكاتب الحكومة، رؤساء السلطات المحلية تحدثوا عن رؤية طويلة الأمدى للمجتمع العربي، انه لازم نبني مستقبل افضل، وبدون ما يكون قوة جماهيرية وتأثير سياسي مش ممكن نبني هذا المستقبل. واحنا بالنسبة لنا التصويت هو مثل ما قلت لك احد يعني واحد الأدوات لتحقيق ذلك، ولكن الأساس هي رؤية مهنية للمجتمع العربي اللي احنا عم نشتغل عليها مع طاقم كبير وبشكل جدي من أشهر ومستمرين، وهي راح تطرح بعد الانتخابات مباشرة على الحكومة المقبلة. مش احنا جايين نقول احنا بدنا تساعد،
1: نعم،
2: مبادرة ويعني بخطة مهنية ومتكلة على كثير أخصائيين بهذا الموضوع، وإحنا عم نشتغل بفكر بشكل مهني متطور.
1: شكراً.
2: على مستوى القطرية وعلى مستوى السلطات المحلية، كل سلطة وسلطة.
1: شكرا جزيلا، نعطيك العافية على هذا الحديث لبرنامجنا. رئيس مجلس فصوت الناطق باللسان اللجنة القطرية أدغار دكور، شكرا
2: دكور.
3: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة. يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج حديث ظهيرة، وحديثنا يأخذنا بطبيعة الحال إلى الخط الفاصل، إلى الخيط الرفيع بين المشروع والممنوع في العلاقات ما بين الرجال والنساء، بين الرجال والرجال، بين النساء والنساء في أماكن العمل وفي الأماكن الأخرى. حول ذلك نريد أن نتحدث مع العاملة الاجتماعية المتخصصة في مجال مكافحة الإجرام، تنضم إلينا من خلال الخط الهاتفي الأخت دعاء ياسين. تحياتي أخت دعاء.
1: اهلا نادر.
0: بدايه يعني وين بمرق الخط بين كلام عادي وكلام اللي قد يفسر احد الطرفين انه غير عادي؟
1: خليني بس هيك اشرح تعريف بسيط للمستمعين ايش هو التحرش. احنا بنفكر انه التحرش هو بس الشخص اللي بيحاول يلمس او يحضن شخص ثاني بدون موافقته. الموضوع أوسع من هيك بكتير. لما شخص يعلق على جسم بنت أو شكلها وهي حست إنه الكلام فيه إيحاءات جنسية، هي مش حابة تسمع هذا الحكي، هذا ممكن يكون تحرش. ولما شخص يبعث صورة أو نكتة فيها إيحاءات جنسية والطرف الثاني حس حاله مش مرتاح، برضو ممكن تكون تحرش. اختصار، التحرش الجنسي هو كل كلام، تصرف، نظرات، رسائل أو لمس فيها طابع جنسي بتجاوز حدود الشخص الثاني وهو ما بده هذا التصرف ومش مرتاح لإله. برجع لسؤالك أختامر،
0: وشو الخط بالضبط؟ يعني الكلمات المقبولة، كلمات غير المقبولة، وهل مفروض أن الطرف الآخر دائما يعرب عن رفضه لهذا التوجه عشان تفهم منه بشكل واضح، أم ليس بالضرورة؟ ما هي الأمور تقرأ من عناوينها.
1: تمام، خليني أشرح لك هون في نقطة حساسة، إنه مش كل كلمة فيها مزح أو مجاملة بتكون تحرش. أحياناً نفس الجملة ممكن تكون عادية موقف ومزعجة وغير مقبولة في موقف تاني. ببساطة الخط بمر عند حدود الاحترام والموافقة، يعني إذا الشخص قال كلمة أو مزحة والطرف الثاني تقبلها ومرتاح تمام، أما إذا كان فيها إهانة ضغط غالباً نعتبرها مش مزح. هذا إذا الشخص الثاني مش مرتاح قال وقف حاول يبعد والشخص استمر، هون ببلش يتجاوز حدود المزح. مثلا لو زميل قال لزميلته شو هاللبس الحلو اليوم أو شكلك طالع حلو اليوم، هون الموضوع بيعتمد على العلاقة بين الطرفين، طريقة الكلام ونبرة الصوت وأكيد الحدود الشخصية اللي كل شخص بيحطها لنفسه. المزح أو العفوية المفروض يكون مريحة ومقبولة للطرفين. الفرق بين المزح بيكون فيه احترام متبادل وأكيد الحفاظ على مساحة الطرف الثاني، بس التحرش فيه تجاوز لحدود ومساحة الأمان، خصوصي لما يكون التصرف غير مرغوب فيه ويستمر ويتكرر رغم
0: إنه يعني كل شيء عمليا نفسه. كل شيء يعتبره المتلقي غير مقبول عليه هو غير مقبول.
1: أكيد
0: وانت نعرف مجاملة بريئة ومجاملة اعتيادية. بتعرف احنا في المجتمع العربي كمان كتير الناس بتمزح مع بعض وبتجامل بعض واحيانا يعني بزتوا كلمات اللي قد تفسر من قبل المتلقي الشخص الاخر انها هي تجاوزت الحدود.
1: صح مزبوط. المجاملة البريئة بتتحول لكلام مش مقبول لما تتعدى حدود الشخص الثاني وتستمر رغم انه هو مش مرتاح. يعني مثلا لما شخص يحكي لزميلته انه شكلك حلو، هاي مجاملة عادية، بس اذا ضل الشخص يكررها رغم انه الطرف الثاني بشي مرحلة حس حاله مش مرتاح، صار الكلام فيه تلميحات او تجاوز حدود المقبول، صار يعلق على تفاصيل الجسد بطريقة غير مرغوبة، هون الموضوع بيختلف.
0: نعم. وطبعا في فرق وفي فرق ما بين أماكن العمل من جهة والأماكن الأخرى خارج مكان العمل، في فرق أم أنه يعني نفس الكلام ونفس القوانين والقواعد تنطبق على كلا المكانين؟
1: أكيد طبعا. العلاقة بين الأشخاص وطبيعة المكان كتير بتفرق. يعني مثلا لما مزحة بين أصحاب قرايب ممكن تكون عادية، نفس المزحة بين زملاء عمل ممكن تكون غير مقبولة أو غير مهنية. يعني مكان العمل لازم يكون حدود واضحة أكثر، في علاقة مهنية، عشان هيك مش كل إشي بنعتبره إنه عادي وتمام طبيعي بالحياة الشخصية مريح لو صار بالشغل.
0: طيب، هل هذا الأمر أو هذه القوانين تسري أيضا على العلاقة بين أفراد من نفس النوع؟ يعني امرأة تجاه رجل، رجل تجاه رجل آخر، هل هي القوانين نفس القوانين اللي تسري على الجميع؟ تعرف إحنا عادة بنسمع أنه التحرش هو يأتي من قبل رجل تجاه امرأة، هل هناك أيضا حالات عكسية؟
1: التحرش الجنسي ممكن يصير من رجل لامرأة، وممكن من امرأة لرجل، وممكن كمان يصير بين شخصين من نفس الجنس. الموضوع مش متعلق بجنس الشخص المتحرش أو جنس الشخص اللي بتعرض للتحرش، إنما بالتصرف نفسه، هل كان مقبول ولا فيه تجاوز لحدود الطرف الثاني. ممكن امرأة تكرر كلمات تلميحات تجاه رجل وهو مش مرتاح، أو رجل لا اتجاه رجل آخر. كل الحالات المعيار الأساسي هو الاحترام والحدود والموافقة والتقبل، عدم الضغط أو الإصرار على الطرف الثاني إذا كان هو مش مرتاح أو رافض هاي الكلمات أو هاي السلوكيات.
0: تعرف المثل العام كان يقول دائما وأبدا أنه يمكن ما زال وخاصة في مثل هذه الحالات ابعد عن الشر وغني له. لماذا نقترب أصلا من هذه المناطق الملغومة؟
1: ليش الشخص ممكن يتصرف هيك؟ برأيي في كتير أسباب. أوقات الشخص ما عنده وعي كافي لحدود الآخرين، فبيعتبر إنه الكلمات أو التصرف هي مجرد مزاح عادي، ما بحس أو ما عنده فهم كافي لشو الشخص التاني ممكن يحس أو كيف ممكن يتقبلها أو إنها ممكن تكون مزعجة له. كمان ممكن يكون سبب الاستغلال شخص لمكانته، سلطته مثل مسؤول، شخص كبير، مدير. في بحالات الخوف كمان من ردة فعل الناس للشخص اللي بتم التحرش بيه بخلي الشخص المتحرش إنه يستمر فيستغل هاي النقطة. الضحية بتفضل السكوت، فالمتحرش بيستغل هذا الموضوع إنه هو يتمادى أكثر. وهون مهم نشدد ونشجع الناس إنها تطلب المساعدة وتبلغ عن كل حالات التحرش.
0: نعم، على أمل دائما وأبدا طبعا أنه الأمور تتم كما قلت باحترام بتقدير وبدون هذه النزوات. شكرا جزيلا لك على هذا الحديث لبرنامج حديث الظهيرة، الأخت دعاء ياسين العاملة الاجتماعية. شكرا جزيلا لك.
1: أهلا فيك تامر.
0: مع السلامة.
1: شكرا
0: للقاء. بالرياضة ننهي من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة هذا حديث الظهيرة، عمليا أجندة الظهيرة إذا أمكن القول. تعالى ونلخص مباريات الأمس في دوري الأبطال. ينضم إلينا المدرب والمحلل أحمد وهب. تحياتي أستاذ أحمد.
2: تحياتي نادر لك جميع المستمعين.
0: نظرة تلخيصية بتعرف للأيام الثلاثة الأخيرة، لكن أمس شفنا يعني أعداد هائلة من الأهداف، كمان قبل بيومين وثلاثة 5-4 و3 في عنا بايرن ميونخ مع بودو غليمت، مان يونايتد 4-0، يعني في عنا عدد كبير جدا من الأهداف.
2: طبعا أول شيء اليوم الناحية الهجومية بتاخذ الطابة يعني في عالم كرة القدم، ولكن تنساش كمان الأرسنال 1-0 بصعوبة ضد نابولي، يعني كان كمان المباراة مش سهلة كانت. تنساش كمان روما وفينربختشي 1-1 كمان مباراة ما كانت سهلة، ولكن المباريات اللي للفرق الكبرى دائما بتاخذ الطابع التكتيكي، والمباريات لما بتكون هناك مع فرق أقل مستوى دائما بتشوف الأهداف. واليوم انت بتشوف بكفي تقول أوليسي وهاري كين وليوس دياس في بايرن، فانت بتقول لما كنت في باريس سان جيرمان عندك دوي وعندك لاعبين، عندك عثمان ديمبلي وعندك كفارتسخيليا، عندك لاعبين في كل الفرق على الطراز الاول والافضل. ولكن اليوم الشيء في هاي على الفورمات الجديد اللي بالنسبه لدوري الابطال حسب رايي انه صار اكثر مهم، صارت الفرق اكثر تشترك 36 فريق، هذا مش شيء سهل. ولكن في نهايه الامر احنا بدنا نستمتع في كره القدم، وحتى الان بفكر المباريات كانت جيده وجميله اغلب المباريات وكانت على مستوى عالي جدا، وهذا الشيء المهم في كره القدم انه المشجع يستمتع في كره القدم.
0: طيب شو بتاخذ معك من الايام الثلاثه الاخيره؟ مين الفريق اللي كان اكثر اقناعا؟ هل باريس تعود الى تقديم المعزوف الافضل؟
2: نادر تنساش انه باريس سان جيرمان كانت خيبه امل في بدايه الموسم، يعني ثلاث مباريات ولا يفوز لاول مره بيصير في شيء انا زي ما باريس سان جيرمان، ولكن بسبب النجوميه الموجوده ترك باركولا ترك فراغ كبير جدا لليفربول، لذلك هذا اللاعب راح يكون له تاثير خسارته كبير لانه هو اللاعب رقم 12 وهو اللاعب اللي كان دائما يدخل غير مجريات المباراه. اليوم فيتينيا وجو نيفيش وسط الملعب لاعبين اللي قدموا اكثر من ما عندهم خلال السنوات، السنه في تراجع في باريس سان جيرمان، السنه برشلونه حسب رايي فريق يكون جيد، بحصل كمان سيتي راح يكون فريق جيد، بايرن ميونخ، يعني صعب جدا اشوف باريس سان جيرمان تاخذ على المره الثالثه بطوله اوروبا وبطوله دوري الابطال.
0: ليش عملتها في الماضي؟ عملتها ريال مدريد كما اذكر مع ايام زين الدين زيدان، عملتها
2: زين الدين زيدان 17-18 بدون شك، ولكن زين الدين زيدان وكان عنده اللاعبين اللي على اعلى المستويات. باريس سان جيرمان فريق ممتاز، ولكن صعب جدا اشوفه في التركيب الحالي هذا الموسم، انه هناك بسبب انه هناك ماركينوس اصابات كثير، باتشو اصابات كثير، وباريس سان جيرمان مش محافظ، اشرف حكيمي في عنده اصابات، لذلك صعب جدا تقدر اقول هناك الانظار على هذا الفريق. حسب رايي راح يكون هذا السنه مفاجاه، وحسب رايي الارسنال هو الافضل على الساحه الاوروبيه.
0: الارسنال احنا شو عم نشوفه كمان في الليغا وايضا في دوري الابطال، هل السنه هو في دور مقنع اكثر؟ في السنوات الثلاث الاخيره احنا عم نشوفه تقريبا هو يقدم نفس الاداء المقنع دائما.
2: السبب انه هذا المدرب، يعني خذ بتعطيك بس على ملاحظه صغيره جدا، مش بالصدفه ميرسكا اخذت مانشستر سيتي، هذا المدرب تلميذ غوارديولا، من اجل ما يغيروش طريقه اللعب واسلوب اخذوا هذا المدرب بسبب انه كان مساعد غوارديولا 4 سنوات. ارتيتا في نفس الطريق استمر لما كان مساعد غوارديولا على طريقه اللعب، الضغط الجماعي، كره قدم سريعه، كره قدم الى الامام، وعنده اودغور اليوم اودغور في قمه عطائه، وداكلان رايس نص هائل، هافرتس في القسم الامامي، ساكا في القسم الامامي، عنده فريق بين وايت في الدفاع، جابريل وصليبا افضل لاعبي دفاع على الساحه الاوروبيه والعالميه، الارسنال دافيد رايا حارس مرمى ممتاز، وانا استغربت كيف ما كانش حارس الاول في اسبانيا في كاس العالم بدل سيمون، ولكن باريس الارسنال فريق متكامل، فريق في كل الحلقات عنده لاعبين بدلاء ممتازين، صعب جدا اشوف الند او فريق يقدر ياخذ الارسنال هذا الموسم.
0: كيف بتفسر انه كيليان امبابي عم نشوف اسمه يتردد في الاونه الاخيره انه هو ربما يكون مرشحا قويا للفوز بالكره الذهبيه؟
2: تسألني أنا نادر بس كيليان امبابي راح يكون ياخذ الكره الذهبيه؟ انا بقول لك ليش،
0: لحظه شوي، خليني اسالك اسئله الناس، حنجره الناس. بقول لك يا عمي كيليان امبابي مع كل احترام، انت كنت في باريس سان جيرمان وجبت لنا دوري الابطال بس طلعت جابوها، انت كيليان امبابي سجلت اعداد كبيره من الاهداف، لكن انت ما جبتش ولا لقب لريال مدريد.
2: هذا السؤال هون انا بقول لك ليش. السبب اول شيء اليوم كاس العالم اخذته اسبانيا، ولا اي لاعب حط الختم تبعه لانه هذا اللاعب اللي ممكن نقول انه هذا اللاعب الافضل في كاس العالم، انه ممكن هو ياخذ كاس العالم. من كل الاسماء اللي موجوده 30 اسم المطروحي، كيليان امبابي هداف كاس العالم، كيليان امبابي هداف الدوري الاسباني، كيليان امبابي هو الافضل اليوم على الساحه العالميه من ناحيه لعيب، لذلك اليوم راح يروحوا على شاهين الناحيه من ناحيه اللقب الشخصي، مش هناك الفريق اذا اخذ اللقب ولا لا، لانه خذ اذا اسبانيا اعطيني لاعب واحد تقدر تقول عنه، اذا رافينيا خارج الاسماء خارج القائمه، لذلك صعب جدا اليوم تقدر تعطي لاعب. رودري هو الوحيد اللي ممكن يخطر، لامين يامال ما كان جاي
0: بس رودري كان العالم. رودري ما كانش في ذلك، يعني في السنة الأخيرة ما كانش دائما في أداء جيد. رودري رجع في كأس العالم، لكن قبل ذلك ما كانش.
2: لذلك صعب جدا أشوف الوحيد اللي حافظ خلال كل الموسم على كرة قدم جم وعلى أداء وعلى الأهداف وإمبابي. لذلك حسب رأيي أنا وأنا كمان من ناحية تحليلي أنا بقول هو الوحيد اللي يستحق الكرة الذهبية، وحسب رأيي في نهاية الأمر هو الوحيد اللي راح يأخذ هاي الكرة الذهبية، بسبب لأنه إمبابي هو الأفضل اليوم على الساحة العالمية بدون شك.
0: وهي بتعرف البطولات الفردية، إذا أخذ هو هذه الجائزة وهذا الوسام الرفيع، هذا يعني بأنه انفتحت قضية الكرة الذهبية على شغلات جديدة، على مشهد جديد ما كناش نعرفه
2: بدون شك. خذ أكبر دليل على ذلك فينيسيوس ورودري. فينيسيوس كان جاي مع الطيارة مع عزم ما يقارب 50 شخص أصدقاء تيجوا معه.

أحد فيش لقاء رأس السنة العبرية كل عام والجميع بألف خير. لقاؤنا يتجدد بإذنه تعالى يوم الاثنين صباحا. أنا معكم الأسبوع القادم اثنين ثلاثاء وخميس. إلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
3: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
4: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
6: هذه عناوين الساعة من مكان. استطلاع للرأي العام يشير إلى حصول الأحزاب العربية على 12 مقعدا نيابيا. الرئيس الإيراني يقول إنه لا يؤيد استمرار الحرب. أنباء عن سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب. وفي أحوال الطقس، الحرارة تنخفض قليلا اليوم. سنكون مع التفاصيل بعد قليل.
0: راديو مكان، الأخبار.
6: الواحدة في أورشليم القدس، طاب يومكم. يستشف من استطلاع للرأي العام لصحيفة معاريف أن الليكود يهوى إلى أدنى مستوى في السنوات الأخيرة، 19 مقعدا فقط، ولكن تكتل أحزاب نتنياهو يتعزز بثلاثة مقاعد ويصل إلى 50 مقعدا في أعقاب تجاوز الحزب الجديد شعب إسرائيل برئاسة عوفر فينتر نسبة الحسم. وحصلت أحزاب المعارضة على 58 مقعدا، والأحزاب العربية على 12. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه لا يؤيد استمرار الحرب، لكنه شدد على وجوب الصمود أمام الظروف المقبلة حتى لا تضطر البلاد للتفاوض من موقع ضعف. كذلك شدد على حساسية القرارات الاقتصادية، محذرا من أن أي تدخلات اقتصادية يجب أن تراعي ظروف المجتمع وواقعه، وإلا تحولت إلى عبء مدمر بدلا من أن تكون علاجا. هذا وتنوي الولايات المتحدة فرض عقوبات على بنك كبير الأسبوع المقبل في إطار مواصلة ممارسة الضغوط الاقتصادية على إيران. هذا ما أعلنه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الليلة الماضية، دون أن يذكر اسم المؤسسة المالية أو البلد الذي تنتمي إليه، لكنه قال إن هذه الخطوة ستبدأ يوم الاثنين المقبل.

0: استكمل الحوثيون سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشار مقاتليهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة وسط المضيق بعد انسحاب القوات الحكومية منها بالأمس. هذا ما أفاد به مسؤول حكومي محلي وشهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسية. وقد رفض الرئيس الأمريكي ترامب طلبا سعوديا لمهاجمة الحوثيين في اليمن. وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي، طلب منه ذلك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مكالمتين هاتفيتين أمس. وأوضحت مصادر في واشنطن أن الإدارة لا تخطط للتدخل مباشرة ضد الجماعة الإرهابية في هذه المرحلة. رفع في حيفا أكبر علم إسرائيلي نقال في العالم بارتفاع 40 مترا في إطار مبادرة لتعزيز الشعور بالوحدة والانتماء والفخر الإسرائيلي عشية انطلاق السنة العبرية الجديدة. وقدم مؤخرا طلب لترشيحه لكتاب جينيس كأكبر علم متنقل في العالم. وقال رئيس البلدية يونا ياهف إن هناك شيئا رمزيا وعاطفيا، وقد تعرضت حيفا لهجمات في الحروب الأخيرة لكنها بقيت مرفوعة الهامة وشامخة وتعرف كيفية الربط بين الناس والثقافات، ويذكرنا العلم بما هو مشترك لجميعنا.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في السهلين الساحلي والداخلي والنقب، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. غدا يبقى الجو على حاله. بهذا انتهت هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في الثانية بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
3: يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوك اللي فيهن بهالمطعم ويروقها.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
5: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. غدا على قناة مكان،
2: بلحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا.
4: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: كب القشر وعيد. خذ حبة فصفصها كل اللبّة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
0: خذ حبة فصفصها كل اللبّة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي السالم، طاب يومكم. يستشف من استطلاع للرأي العام لصحيفة معاريف أن الليكود يحصل على 19 مقعدا فقط، ولكن تكتل الأحزاب المؤيدة لنتنياهو يصل إلى 50 مقعدا في أعقاب تجاوز الحزب الجديد شعب إسرائيل برئاسة عوفر فينتر نسبة الحسم. ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 70، بينها 7 للقائمة المشتركة الثلاثية و5 للقائمة الموحدة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أنه لا يؤيد استمرار الحرب، لكنه شدد على وجوب الصمود أمام الظروف المقبلة حتى لا تضطر البلاد للتفاوض من موقع ضعف. كذلك شدد على حساسية القرارات الاقتصادية، محذرا من أن أي تدخلات اقتصادية يجب أن تراعي ظروف المجتمع وواقعه، وإلا تحولت إلى عبء مدمر بدلا من أن تكون علاجا. أفادت وكالة الأنباء رويترز أن الإمارات تنوي تغيير مشروعها لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي، بحيث يتم إنشاء عدة مراكز تحت الأرض في أماكن مختلفة في الدولة بدلا من مجمع كبير في أبو ظبي. وقالت مصادر للوكالة إن القرار اتخذ استخلاصا للعبر من الحرب ضد إيران. كما تدرس السلطات الإماراتية السبل لتعزيز الدفاع عن هذه المنشآت من هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ. قبالة شاطئ ستودنتم في حيفا تتواصل أعمال البحث عن الشاب العشريني المفقود الذي دخل مياه البحر بعد ظهر أمس ولم يخرج منها حتى الآن. وأفيد أنه كان يمارس الغوص الحر دون معدات تنفس. يحتفل

0: ابناء الشعب اليهودي في إسرائيل والمهجر الليلة وغدا وبعد غد الأحد بعيد رأس السنة العبرية الجديدة الذي تبدأ فيه سنة 5787 للخليقة حسب التقويم العبري، وتقام في الكنس صلوات وشعائر خاصة أبرزها النفخ في قرن الكبش رمزا لكبش الفداء الذي من به الباري عز وجل على سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام عندما امتثل لأمره وهم بذبح ابنه إسحاق عليه السلام.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة غدا على حالها، وبعد غد الأحد يطرأ ارتفاع طفيف عليها لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر. وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة: أورشليم القدس 17، تل أبيب وحيفا 24، 22 في الناصرة وبئر السبع، جبال الجليل 19، هضبط الجولان 20، و 23 في اللد والرملة. في الثالثة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. مكان.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.

0: في ايه عجبك؟ باخد رقمك هلا وبعدين قلبك. لكي قد ايه بعد بدنا لنصير سوا؟ حبك.
1: بساعدك بشي؟
2: اه

0: على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

شغفك ده ما وحشوش.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
4: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط، امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
5: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
1: راديو مكان، الأخبار.
7: نشرة الثالثة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. غدات تدمير البنية التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، أكد رئيس الأركان الجنرال زمير أن جيش الدفاع سيواصل الدفاع عن تجمعات السكنية الإسرائيلية وسيرد بقوة على أي اعتداء. وأضاف زمير أن المناطق الواقعة ضمن الخط الأصفر ستبقى تحت سيطرة إسرائيل. جاءت أقواله خلال جولة قام بها اليوم في مقر قيادة فرقة 36 في الجبهة الشمالية بمعية قائد المنطقة الماجر جنرال رافي ميلو وضباط كبار آخرين. هذا ومع دخول السنة العبرية الجديدة الليلة، تشدد الناطق العسكري على أن قوات معززة من جيش الدفاع منتشرة على كافة الجبهات للتصدي لأي اعتداء محتمل، موضحا أن العمليات الهجومية ستستمر خلال العيد. استكمل الحوثيون سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشار مقاتلين في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة وسط المضيق بعد انسحاب القوات الحكومية منها بالأمس. هذا وقد استولت جماعة الحوثي بشكل كامل على مدينة وميناء المخا أمس. أفادت وكالة الأنباء رويترز أن الإمارات تنوي تغيير مشروعها لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي، بحيث يتم إنشاء عدة مراكز تحت الأرض في أماكن مختلفة في الدولة بدلا من مجمع كبير في أبوظبي. وقالت مصادر للوكالة إن القرار اتخذ استخلاصا للعبر من الحرب ضد إيران. كما تدرس السلطات الإماراتية سبل لتعزيز الدفاع عن هذه المنشآت من هجمات بطائرات مسيرة والصواريخ. قبالة شاطئ هاستودنتم في حيفا تتواصل أعمال البحث عن الشاب العشريني المفقود الذي دخل مياه البحر بعد ظهر أمس ولم يخرج منها حتى الآن. وأفيد أنه كان يمارس الغوص الحر دون معدات تنفس.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
7: تكون درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وبعد غد الأحد يطرأ ارتفاع طفيف عليها وتشتد وطأة الحر.

0: وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس 29، تل أبيب واللد والرملة وجبال الجليل 31، 30 في حيفا، الناصر 32، هضبة الجولان 35، و33 في بئر السبع. في الرابع سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل ملاعب وأهداف مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
2: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
2: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان،
4: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
2: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
4: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون للبرنامج الرياضي ملعب وهداف. نحن معكم بإذن تعالى حتى الساعة الخامسة، كل ذلك من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. جوسلين محمد بريك، حندهان ومحمد الشيخ خليل معكم في هذا البث. أمس الخميس فريق مكابي لقاء الناصرة كان قاب قوسين أو أدنى من أن يعود من المباراة الخارجية بالفوز الكبير 3-2، ولكن حانت الدقيقة في الدقيقة 88 نجح الفريق في التعادل بعد أن تأخر لقاء الناصرة. إذن كفار شليم عادل في الدقيقة 88 من عمر المباراة. مباراة كما قال الكثيرون كانت مثيرة للغاية متقلبة. معي على الخط الهاتفي مالك الفريق ورئيس إدارة فريق مكابي لقاء الناصرة ماهر حامد، تحية لك، مساء الخير، أهلا بك ماهر.
1: مساء النور أخ محمد لك ولجميع المستمعين.
0: خدني للعبة، بأي انطباعات خرجت في البداية قبل ما نخوض في بعض التفاصيل؟
1: أخ محمد اللي كان بالمباراة شاف فريق الأخاء أنه بالشوط الأول وصلنا لكتير فرص وضيعنا ضربة جزاء، ولكن من أخطاء إلنا الأخطاء إحنا اللي عملناها غدروا كفار شليم بيتغلبوا علينا بالشوط الأول 2-0 يعني، وكان الإشي صعب علي. بخبش عليك نزلت عندنا غرفة الملابس يعني ما وبخت كل اللعيبة بالعربي أخي محمد يعني ما قلتش وطلعت وقلت إن هذا الفريق إذا أنت اليوم ما بتجيبوا نتيجة منيحة أنا بكرة بدي أعمل هزة أرضية كبيرة لهذا الفريق، لأنه ما لا يعقل إنه فريق أنت مش منقص من واجبه ولا أي شيء، معاشات بالوقت كل شيء، إيش بتطلب الفريق المدرب إيش بتطلب بجيب وما بنحصل على النتائج، هذا الإشي لا يعقل. في إشي مش مظبوط كان امبارح لحديت الدقيقة 45، بعد الدقيقة 45 ما شفت الفريق ولا هو فريق تاني، صار اللعيبة تركض بحرارة، النتيجة انقلبت يعني اللي صار امبارح ما بتصدق أخي محمد.
0: السؤال، أنت طالع بانطباع ما تتأخرت 2-0، طالع بانطباع أنك ربحت نقطة ولا خسرت نقطتين وليش؟
1: أنا أخ محمد امبارح خسرت نقطتين، لا المباراة كان لازم نكون نفوز فيها، لأنه اطلع عندي الدوري قاعد بنزل شوي شوي علينا وإحنا مش صحينا حالنا.
0: صحيح اليوم صحيح.
1: اليوم أنت خامس مباراة 4 نقط من 15، هذا مش إنجاز أخ محمد. خلينا نكون واقعيين، أنت لازم يكون أقل ما فيها يكون معك 7-8 نقط لحد هاي المباراة، ولكن إن شاء الله إن شاء الله المباراة القادمة عندنا مع أبويل
0: عكا يوم الخميس القادم
1: المدرب يحضر اللعيبة زي ما لازم. أنا صبري قليل أخي محمد، أنا بطلت أقدر يعني وبالوجه حكيت للمدرب أنا بدي نتائج، أنا بطلت أسحن أي أحد، لأنه أنا اللي بجيب المصاري، أنا اللي بدفع المصاري للعيبة، ما بقصر من حق اللعيبة ولا بأي شيء، أنا بدي نتائج. واللي ما بده يركض الفريق أخي الناصري ويشتغل 200% عشان نقدر نجيب نتائج بهذا الفريق، محله مش بالأخي.
0: واو واو واو، طيب يعني جابت نتيجة عمليا هذا الحديث في الشوط الأول حسب رأيك؟
1: في الاستراحة بفكر جابت نتيجة، واللعيبة صحية على حالها امبارح بالاستراحة ما بين الشوطين، صحية على حالها وعرفوا انه الله حق، يعني انه ما بصير انت تضلك تحسمس وتلمس على اللعيبة اللي بتفكرك انه انت يعني مش جاي من عالم كرة القدم، بتفكرك انه انت بتعرفش فوتبول. طب احنا اليوم احنا بنشوف احنا صلنا عمر بهذا المجال، اللي اللعيبة اللي بركدش واللعيبة اللي بغلط، واللي لما بيجي المدرب بعطيك حاسة فيديو مكالمة فيديو بقول لك الأخطاء اللي أنت عملتها باللعب، ما بصير إنه تعاود تعيد نفس الأخطاء ونوت الأهداف من تحت راس هاي الأخطاء. إحنا اليوم هذا فريق بدرجة ممتازة، إحنا أنت مش بالدرجة الأولى مع الاحترام بالدرجة الأولى، اليوم الغلطة بترجع بجول أخي محمد.
0: طيب والتجربة أكبر برهان من قبل كم سنة. ماهر خدني إلى طبعا قربنا إغلاق باب التنقلات، شو ممكن يطرأ على الإخاء الناصري؟
1: والله اخي محمد ما ضلش معي مصاري اقدر اشيب لعيبي يعني بالعربي، جبت لهم كل شيء ايش بتطلب جبت لهم، هذا الواجب عليهم انه هن يرجعوا لنا كيف احنا اعطيناهم اخي محمد.
0: هذا هو الكادر عمليا، بتقول اغلق الكادر بشكل نهائي؟
1: يمكن اذا بدنا
0: تبديل تبديل ولا اضافي كيف
1: تبديل او لاعب خط وسط او لاعب خط دفاع يعني اللي نقدر نكمل الكادر.
0: يعني بفهم من كلامك انه مش اشي يعني المستعجل يعني اذا كان في اشي منيح اما الاشي مش هالقد مستعجل ولا بالعكس؟
1: لانه اخي محمد مليون ما بطل فيه يعني اللاعب اللي منيح كلها تصفيق الفرق يعني اليوم انت اذا بدك تجيب لك لاعب اللي هو صلوا شهرين ثلاثة مش لاعب
0: بدون عقد يعني بدون عقد
1: اكيد اخي محمد اليوم مش هوين انه تجيب لاعب متميز تحطه بالفريق بس تحصيل حاصل اذا بدك تجيب يعني.
0: الجمهور حاطط ثقة كبيرة بالفريق هل هذه مسؤولية على ماهر حامد اخرى؟
1: امبارح اخي محمد تخرفت انا وياهن يعني بالليل تخرفت انا وياهن للجمهور اللي وشافوا كل شيء على ارض الواقع. اخي محمد انا ما بكذب على جمهوري هذا جمهوري اللي انا بحبه وبحبني وبحترمني وبحترمه انا ورجيتهم كل الوقائع والدلائل اللي انا مش مكسر بهذا الفريق وايش بدهن. شفت فيه فريق زي اخي الناصر فيه ما يقارب الست سبع المهاجمين يعني ما يعني ولا اي تطريق فيها هذا الكادر كل لاعب فيه له بديل او لاعب او اثنين ما بصير انه احنا ما نجيب نتائج يعني قفح الكيل اخي محمد يعني انه خلص اجى الوقت انه نجيب نقاط ما بصير انه نخسر بالبيت ونجيب نقطه برا او يعني هذا الفريق لازم يكون لحديث هذا اليوم لازم يكون جايب على الاقل على الاقل من 7 إلى 8 نقاط.
0: ليه ما جابش؟
1: بعرفش هو كل الحظ هو
0: يعني شفت مع الريني ارجع للعبة الريني على الأقل كان بيستحق تعادل الفريق على الرغم انه بعشر لعيب يعني يعني انت قلت لي ما عنديش الجواب الكافي كل الحظ اكثر هي
1: كل الحظ ولعبة العفولي كمان بالبيت اخ محمد كان لازم نجيب فيها نقاط مش لازم نجيب التعادل كان لازم نفوز على لعبة العفولي ولعبة الريني نفس الشيء بعرف شو اللي بصير هي ثقة بالناس بين اللعيبة هن بعدين عايشين بالدرجة الأولى هن بعدين يعني غير أمجد سليمان بتطلع على أرضية الملعب بنزل الزلمة كله مي يعني أكثر واحد يعني أكثر واحد فيهن بركض بنبح طب وين الحرارة أنا بدي حرارة بدي لعيب اللي تركض حتى المدرب يعني انا ما ببخل على المدرب بالتوبيخ كمان ما بتحيش من اي حدا لانه انا اللي بدفع المصاري انا اللي بجيب المصاري انا ما بدي ارجع للسنين اللي نزلنا فيها للدرجه الاولى وصلنا كلياتنا معيط احنا بدنا نسبق الاحداث اللي هذا الفريق حتى اذا في حاجه غير مدرب كمان بغير مدرب مش راح اسحب ولا من حدا ولا راح ابخل على هذا الفريق ايش بتطلب مني هذا الفريق راح اجيب له يا محمد
0: حاليا المدرب ما بفهم منك كل الثقه الكامله
1: ولا واحد ما اخذ كل الثقه كامله منك محمد انا انت اكثر واحد بتعرف ماهر حامد ماهر حامد مجنون ماهر حامد شو بيقرر بيسوي على المحل
0: خلينا نفهم المستمعين مجنون بمعنى يعشق مصلحه الفريق هذا المقصود
1: انا بهمني مصلحه الفريق اذا بشوف مصلحه الفريق انه لازم يتغير مدرب او لازم لعيبه تقعد على دكه الاحتياط خليها تقعد طيب. احنا هذا بلد فريق بمثل بلد محمد هذا الفريق لازم كل لعيب يحترم البلوز اللي هو لابسها هاي بلوز عريقة هاي هذا فريق بكرة القدم من أول الفرق العربية اللي كانت بالدرجات العليا لازم نحترم هذا الفريق نحترم هاي البلوز نحترم أرضية الملعب نحترم الناصر كلياتها عشان هذا البلد.
0: طيب الخميس القادم أمام أبويل عكا الكل بقول يا ريت ألعب ضد عكا فريق عن جد تعبان حتى اللحظة ومشاكل إدارة يمكن تيجي إدارة جديدة تأخذ الفريق وحتى لو أخذته مش راح يترتب ليوم الجمعة ليوم الخميس القادم هل هذه فرصة لإحضار نقاط وافتراس الفريق ولا أنت شايفها مطب من خلال خبرتك في كرة القدم؟
1: والله أخي محمد إذا إحنا بدنا نفكر بهذا التفكير إنه فريق عكا ضعيف وفريق عكا مش متكامل ومش متواصل مع بعض معناته أنا من اليوم أنا بقول لك فريق الأخاء راح يخسر مع عكا لأنه إذا بتفكر بهذا المنهاج وبتفكر بهاي القوانين إنه الفريق ضعيف ولا فريق ضعيف بالدرجة الممتازة اليوم أنت عندك كل مباراة بالدرجة الممتازة هي 90 دقيقة بتعرفش كيف بيجيك الفريق اللي قبالك يعني بس وبالذات المباراة اللي ضد كفار شليم أخ محمد يعني اللي شاف المباراة مباراة متقلبة ما بتشوفه إلا أنت متفوق بعدين بتتعادل بعدين بتخسر بعدين يعني اللي صار مع أكبر مثال لمباريات كرة القدم بالدرجة الممتازة درجة مجنونة طبعا
0: ماهر حامد مالك الفريق ورئيس فريق إدارة مكابي الخان الناصرة، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا،
1: شكرا لك.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. اتحاد أبناء سخنين على الرغم من الخسارة أمام بيطار إلا أن هناك نقاط إيجابية يعني رآها الجمهور ورآها بعض المهنيين، وسنرى كيف نظرت الإدارة إلى هذا الأمر. معي على الخط الهاتفي إدارة الفريق ياسر أبو عبدو، تحية لك، مساء الخير ياسر.
2: مساء الورد أخي محمد، إلى جميع المستمعين.
0: شو الأشياء الإيجابية اللي أخذتها من مباراة بيطار؟ نبدأ بكمية الجمهور وسلوك الجمهور الرائع، وبعدين مهنيا.
2: صراحة أنا عندي خيبة أمل كبيرة يعني، والإدارة عندنا خيبة أمل كبيرة، رغم اللي يعني اللي كان الأداء الحسن والمليح، هذا الإشي ما بعزينا أخي محمد. إحنا كنا بدنا لازم كنا نأخذ 3 نقاط ملانات. برضو الجمهور ما كان عباك العدد الكافي، لأنت بتشهد أخي محمد والجميع بيشهد إنه بسنين قادمة كان الملعب يكون
0: سنين سابقة
2: أيضا أسف كان يكون دائما المدرجات ملانة. أي المرة كان يعني ما يقارب 3000 وإشي، هذا إشي لا يكفي لفريق زي اتحاد أبناء سخنين.
0: طيب بس دير بالك التصرف والسلوك والتشجيع اللي أجوا أكيد يعطيهن ألف عافية، يعني أنت ما إلك لوم على اللي أجوا، إلك لوم على اللي ما أجوا.
2: طبعا مشكور كل إنسان أجا ودعم ووقف حد الفريق، إحنا مشكروا هذا فريق، مش لأنه هذا فريق، لأنه فريق للوصل العربي أخي محمد.
0: ليه الفريق ما غلبش؟ طب تقول أداء يعني أجمع الاسمع شوي، أجمع المحللون اللي يوسي أبوكسيس عمل لعبة حلوة كمدرب، وبنفس الوقت أجمع المحللون إذا أنت تابعت برامجنا وبرامج أخرى إنه شغلة شغلة مش عجبتك أنت وحقك، إنه عدد من اللاعبين في الفريق مش قد الدرجة العليا الأبوكسيس اللي عليه عمله في اللعبة، عقب على ذلك وشو ما رأيكم أنتم؟
2: مظبوط أخي محمد. الفريق أنا حكيت معك مع مقابلة سابقة قبل أسبوع أخي محمد، إنه الفريق عمال أول بول عمال يتلحم
0: يتأقلم مع بعض
2: وإن شاء الله أخي محمد أنا هيك مآمن إنه بأسابيع القادمة راح يكون أحسن أداء.
0: أسابيع إذا قضية أسابيع قادمة ممكن يكون فات الأوان، يعني أسابيع كتير.
2: لا شو أسابيع، ما هو
0: عندك اللعب الجاي يوم الاثنين هبوعي الحيفة، وفريق سخنين بحب يلعب ضد هبوعي الحيفة، من هون ممكن يأتي الفوز القادم
2: إن شاء الله. بالأخص إن عندنا إحنا شانس أخي محمد على استاد سامي عوفر، ومنتأمل هناك تكون فتحة خير بسامي عوفر، لأنه صراحة سخنين وجمهور سخنين على الدعم اللي كان العام والدعم اللي كان السنة بيستاهل يعني. إحنا يعني أخي محمد صرنا نتمنى الفوز هيك، والفرحة الفوز يعني عطشانين هذا الإشي ونفكر فيه 24 ساعة. وأنا بفهم الجمهور، بفهم كل الانتقادات وكله بده يفوز يعني، مش هذا المعهود من اتحاد ابناء سخنين. احنا كنا بعزنا لما بعز بيطار، لما كان فريق بيطار كان مع النجوم ومع احلى اداء كنا نغلبه بسخنين وبتيدي.
0: طيب يعني أفهم من كلامك إنه يوسف بوكسيس ماخذ الثقة الكاملة من الإدارة، لا غبار على عمله، على العمل اللي بيكون فيه؟
2: طبعا احنا معطين ثقه كامله للمدرب. اليوم يوسي أبوكسيس ما نسي يلعب فوتبول، ماشي في اخطاء، كله اخطاء. وخلينا نكون خليني اقول لك شغله اخي محمد، يعني اعطيني انت يعني تعرف روح يوسي أبوكسيس،
0: اعطيني مدرب فاضي بيستاهل، ما فيش
2: يعني. انا بشوف انه يعني اغلب المدربين اخي محمد هن نفس المستوى، يعني احنا السنه اللي قبلها العام السابق جبنا شارون ميمير اللي هو كان احنا جبناه انه على بنا انه هو من الاوائل باسرائيل، وحصل اللي حصل اخي محمد. انا بقول اخي محمد اليوم اذا عندك انت نجوم على الملعب او عندك لعيب واحد اثنين بيقدروا ان ياخذوا على تئن او يسحبوا الفريق لفوق، الأكثر أنا بآمن إنه إذا عندك أنت لعيبة على مستوى هي تقدر تعمل التغيير. عارش إذا بتوافقين الرأي أخي
0: محمد؟ طبعا طبعا، مشان هيك بقول لك أنا يعني قسم من اللعيبة كما يقول المحللون محلهم مش درجة عليا حاليا. طيب قربنا على إغلاق باب التنقلات، شوفي على الطريق لاتحاد أبناء سخنين إذا في.
2: إحنا مش مخبى وما منخبي على حدا، إحنا عم نفاوض وظيفتين لحد ثلاثة لعيب لاعبين، إنه ممكن إنه مش ممكن أكيد، إحنا إن شاء الله الله بوفقنا لحد ما يسكر تنقلات بالضبط. وإحنا رايحين نعزز الفريق أخي محمد، الفريق إحنا بعز علينا ومش راح ندشه يتيم، أو مش راح إحنا أكثر من هيك إنه يكون يعني يكون الفريق يعني بوضعية اللي ما يعطي نتائج حلوة وأداء حلو على أرض الملعب، لأنه أخي محمد إحنا أقول لك أنا عم بحكيك أنا من قلبي يعني بحكي رأيح قلبي إنه أنا الوضع مش عاجبني، يعني لحد إسه مش عاجبني، لأنه إحنا بنستاهل أكثر من هيك. يعني وين سخنين؟ وين كانت اللي كان نيجي الفريق الضيف يحط النقاط بمسرع المبيل
0: مبين أخي محمد
2: قبل مزقاب
0: قبل
2: وين رهبة الدوحة أخي محمد وين رهبة الدوحة شايف
0: تفضل
2: بعش انت حاسس يعني قديش أنا يعني بحكي من حرقة أخي محمد بحكي من لأنه أخي محمد أنا إنسان اللي أو أحد أعضاء الإدارة لأنه أنا بدور عند الناس، يعني إحنا مش عاملين نعلن زي السنة اللي فاتت إنه كيف عم نضب التبرعات، إحنا إسا بنضب بس على السكيت، أنت فاهم أخي محمد والجماهير والمستمعين فاهمين ليش مش قادرين نعلن الأوضاع الموجودة بالبلاد، بس مشكورين يعني الناس عم تعطي وتدعم، يا عم بيقولونك يا عم جيب أداء حلو وجيب نقاط وتعال تفضل اللي بدك إياه. إشي بيقهر أخي محمد لما إنسان بيفتح جيبته ورغم الظروف المعيشة الصعبة ورغم إنه أنت اللي تعرف الأوضاع المالية والمادية بالدولة وبالوصف العربي، الناس عم تعطي على حساب أوتا تعطي وتفضل هاي تكرم هاي تبرع، بس يا عم يعطونا فطبول حلو، إحنا فيش عنا غير الفريق اللي هو أملنا الوحيد بهالبلد، يعني يوم السبت إحنا بنستنى من يوم ليوم من ساعة لساعة تتيجي المباراة هيك، يعني لو على التلفزيون بدنا هيك ننبسط، بدنا إشي بسطنا أخي محمد.
0: ياسر أبو عبدو بالنجاح والتوفيق، شكرا جزيلا لك، وربما هذه الحركة تصل إلى قلوب الآخرين وإلى عدد من اللاعبين حتى يكون في حرارة أكبر على أرض الملعب. شكرا جزيلا.
2: شكرا.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. أمس الخميس انتهى الأسبوع الأول من دوري الأبطال.

0: أبطال متعة ولا أحلى. يعني مباريات ظن الجميع بأنه ستكون ساحقة، فعلا كانت نتائج ساحقة، ومباريات أخرى ظن الجميع ولكن تغيرت الأمور. باسل إزريك أمس في برنامج البرلمان الرياضي كان عنده لفتة نظر أنه ولا مباراة انتهت بالتعادل، فقالوا له يمكن يصير تعادل، وافق. امبارح فعلا كان تعادل وكمان تعادل. نترك الميكروفون لزميل باسل إزريك ما يشاء ليحدثنا عن دوري الأبطال. مساء الخير، تحية لك باسل.
1: أجمل تحية مسائية لك زميل محمد وعمر المستمعين. بالفعل يعني كسرت القاعدة، وأمس سجل تعادلان. إذن كما ذكرت محمد، أسدل الستار ليلة أمس الخميس على الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي الحالي، والتي كانت انطلقت الثلاثاء مرورا بأمس الأول الأربعاء. أمس الخميس حققت النتائج التالية: فريق بي اس في ايندهوفن الهولندي تعادل أمام ضيف شختار دونيتسك الأوكراني 1-1، وكذلك الأمر فينرباختشي بنفس النتيجة تعادل أمام روما الإيطالي. نتيجتا تعادل كسرت القاعدة كما ذكرت. لانس الفرنسي استغل النقص العددي أمس لمستضيف سلافيا براغ التشيكي بعد إبعاد كونتسي في الدقيقة 49 وعاد فائزا إلى دياره 3-2. مانشستر يونايتد على غير العادة سحق الصباح باكو الأذري المغمور 4-0. كومو الإيطالي الرائع فاز، ضرب لايبسيغ الألماني 4-1. وبايرن ميونخ فاز أو سحق ضيفه بودا غليمت النرويجي 5 أهداف. نضيف غليمت أنهى أمس المباراة مع 10 لاعبين. هذا وشهدت ليلة الثلاثاء والأربعاء محمد وجبة دسمة من الأهداف، وصلت إلى 69 هدفا في المباريات 18 جميعها بما فيها أمس، ما يعتبر معدلا كبيرا من الأهداف. عموما لم تسجل مفاجآت كبرى في هذه الجولة، وجميع الكبار فازوا، حيث تميزت فرق برشلونة الذي فاز على ضيف فاينورد الهولندي أمس الأول 5-1. بطل أوروبا باريس سان جيرمان سحق ضيفه براتيسلافا السلوفاكي 6 أهداف مقابل هدف أيضا أمس الأول أربعاء. ريال مدريد مع أداء غير مقنع نجح بالفوز أخيرا على ضيف إنتر ميلانو 2-1 بشق الأنفس في المباراة المركزية لهذه الجولة. كذلك الأمر وصيف بطل أوروبا أرسنال عاد فائزا من نابولي 1-0، 3 نقاط ثمينة لوصيف بطل أوروبا. ومانشستر سيتي أيضا عاد فائزا من بورتو في البرتغال 2-0، وقام بالمهمة على أتم وجه ممكن من هدفي هالاند. بالنسبة للائحة الهدفين محمد، بعد الجولة الأولى يتصدر اللائحة كل من البوسني أرمدين ديميروفيتش ب3 أهداف سجلها في شباك فيكينج النرويجي، طبعا لاعب شتوتغارت. وكذلك الأمر الفرنسي فيران توريس مهاجم باريس سان جيرمان الذي غرس 3 أهداف أخرى لمصلحة فريقه في الفوز 6-1 على براتيسلافا. محمد، الانتصارات بفارق كبير في يعني عدة مباريات أثبتت فارق المستويات بين بعض الفرق، وبرأيي الشخصي هناك بعض الفرق يجب أن لا تكون في هذه المسابقة، ولم أخفي مرارا وتكرارا رأيي بهذا الخصوص. يجب تقليص الفرق المشاركة والعودة إلى النمط القديم، وبالتالي رفع المستوى. رفع المستوى، نعم هذا هو رأيي محمد. الآن سوف تخرج البطولة إلى الاستراحة، ودور الأبطال سوف يتجدد فقط في 14 من شهر تشرين أول أكتوبر القادم محمد.
0: شكرا جزيلا لك زميل باسل إزريك. ونحن تعالوا بنا إلى بعلم الفحم بعد أن خسر النقطة أمام نوفا قليل في التعادل بسبب إشراكه لاعب بشكل غير قانوني، وفوز كبير يحققه في المباراة الثانية. معي على الخط الهاتفي إداري الفريق الناطق الرسمي باسم فريق بعلم الفحم وسام أبو راعي، التحية لك، مساء الخير، أهلا بك.
2: مساء الخير أخ محمد لك ولا جميع المستمعين.
0: أنت كإدارة، مش كوسام، أنت كإدارة مستعد تتحمل مسؤولية إشراك عبد الرؤوف بشكل غير قانوني؟
2: يعني أخ محمد، لما الاتحاد العام وموظفينه بيعطوك التصريحات وبالرسائل إنه هذا اللاعب يمكن إشراكه في المباراة، وبكون في الفرتال عندهم إنه اللاعب هذا قد قضى يعني عقابه ومسموح انه يلعب، وبتحكي معك موظف الاتحاد العام وبتقول لك في الحرف يعني الصريح والكلمات الواضحه انه هذا اللاعب لازم يلعب، ممكن يلعب، ادى عقوبته، فانت لعبته بناء على قرارات الاتحاد العام ومعنا الاثباتات لذلك.
0: طب انا لحظه، معك الاثباتات ومعك الرسائل والطيب
2: ومع الرسائل ومع كل شيء انه اشراك اللاعب هذا مسموح، فقدمناها كلها للمحكمة. بيجي المحكمة بناء على انه اللاعب يعلم انه لديه بطاقة حمراء.

0: طيب
1: ولكن هو لعب بمباراة الكاس في ملابس قاعد في مباراة الكاس لما كان بعكا، ومعنى الإثباتات أنه هو ريتسات عنشوب العبراني مكتوب بالفورتال، يعني قضى العقوبة تاعيته. ما يعني قرار مجحف، يعني راح يسعى أنه
0: لا لا لحظة
1: يستبدل.
0: لحظة شوي شوي شوي شوي شوي بتقول موجود وكلياته معاكم موثقة، والما القاضي ما هي ألف باء، ليه ما خدهاش؟ ايش حجته، ايش حجته
1: ما
0: تنو
1: أعرفش،
0: خسركم؟ انه مش مسجل في سلطة مراقبة الميزانيات بعده؟
1: ادعاء ممكن انه مش مسجل بسلطة مراقبة الميزانيات، ولكن احنا يعني بصدد انه او بندرس قرار انه ان نقدم
0: ليه لا
1: التماس
0: لحظة
1: لمحكمة
0: لحظة لحظة
1: العليا.
0: بنيجي على الالتماس، ليش مش مسجل بعده بسلطة مراقبة الميزانيات؟ ليه ما سجلتهوش؟
1: مش عندنا، ما بتحكي انت عندنا، نحكي عن عكا لما كان هناك.
0: ما هو لما اجى لعندك كمان بده الدرجة الأولى، ما في سلطة، في مراقبة ميزانيات، في طيب السؤال المطروح رايح بتقول على استئناف، أنت كيف بدك تروح مع محامي معين، محامي مختص بهذا الشكل، شو الترتيبات؟ ولا ما فيش
1: طبعا
0: حاجة نغلب حالنا من شان هالنقطة هاي وندفع مصاري؟
1: عندنا طاقم محامين، يعني كيف محمد حلوك محاجني وباسل جبرين، هن بدرسوا الوضع، هن من الفريق نفسه محامين، يعني موجودين معنا في الإدارة بالفريق نفسه، هن رايحين يدرسوا الوضع ورايحين يقرروا شو بدهن يعملوا، التماس للمحكمة العليا أو عدم التماس للمحكمة
0: سؤال
1: العليا.
0: اللي لك بشكل شخصي، هاي نقطة بسوى تقعد تنشغل فيها وعندك مباريات والفريق ممتاز وحلو لآخره، فاضيين لها الشغلات ولا لا رايحين؟ حتى برأيك الشخصي أنا بقول
1: عزيز محمد، يعني مين قد عنده خبرة في مجال كرة القدم؟ يعني مرات الهدف الوحيد بفرق،
0: صحيح،
1: فبنهاية الدور
0: والتجربة براء مليان حدث.
1: مليون أحداث في هالنوع، يعني فأنا باعتقادي برأيي الشخصي لازم نروح للالتماس.
0: باعتقادك انه لازم تروح على استئناف؟
1: أكيد.
0: عاجبك الفريق؟ حتى نشوف شو الراي كشتان المدرب، شو راي الإدارة، كيف الجمهور شايف ابو علم الفحم؟
1: أخي محمد طبعا كشتن هو مدرب مهني، أجى عنده طلبات معينة، أعطيناه الساحة، أعطيناه الإمكانية إنه يجيب من بده، ملينا يعني كل اللعيبة جبناها، بنقص
0: اللي طلبها،
1: لاعب
0: اللي طلبها
1: اثنين اللي طلبها طبعا، بنقص لاعب أو اثنين، يعني اللي إحنا بنشتغل على إنه نجيبه هو بطلب، وإحنا بنشتغل من أساس إنه نمركن بسلطة الميزانيات، وإن شاء الله خير.
0: طيب خدني على الأداء، أنت كيف شايفه الجمهور، كيف ينظر إلى أداء الفريق، الجمهور كيف يتفاعل مع الفريق المتجدد، مع كل المشروع اللي اسمه أبو علم الفحم اللي هو يعتبر متجدد هاي السنة؟
1: في إحدى المقابلات معك أخي محمد ذكرت إنك كنت تقعد بين الجمهور
0: أنا بقعد، أنا
1: وتمسك
0: باجي على
1: كيس
0: اللعب بقعد بين الجمهور.
1: وتمسك كيس البزر وتبلش تشاهد الجمهور مش المباراة أكثر.
0: صحيح،
1: فهاي الأيام رجعت في أبو علي من الفحم،
0: واو واو
1: 1200 حنجرة بتهتف باسم أبو علي من الفحم، اللون الأحمر رايحين نعيده بشكل كامل لمدرجات أبو علي من الفحم، وإحنا في الطريق السليم.
0: 2-1 على بطمرة، يعكس ما دار على أرض الملعب، أساس المباراة كانت بوقت مش وقت بث،
1: هنالك ظروف حطت ما قبل المباراة اللي أثرت على
0: قولها قولها للمستمعين.
1: نفسية اللاعبين، يعني كان في عندنا خطأ معين بعدم يعني تجهيز اللاعبين ذهنيا من قبل الطاقم لأسباب معينة بديش أخوض فيها، ولكن إحنا نتجاوز هذا الأمر ونتداركه، وقعدنا مع المدرب والطاقم وفي الآخر وصلنا لآلية عمل مستقبلية.
0: قديش كان جمهور في المباراة؟
1: تقريبا 1000 مشجع.
0: مقبول كمباراة أولى على أرض الملعب بين
1: مقبول لأنه لا مش مباراة أولى، مباراة ثانية أمام طمرة.
0: لا لا
1: مقبول
0: بحكي
1: لأنه
0: مباراة مباراة دوري تاني، صحيح.
1: مباراة دوري ثانية، مقبول لأنه كان يوم 4 والساعة 8:30 وفينا كثير عندنا التزامات
0: بدك
1: كانت.
0: تقول لي إذا بترجع المباراة على الساعة 3 أو 2:30 3 بعد الصلاة وتتغدى الجماهير، أفضل الفحماويين هاي الأوقات أيام جمعة أو سبت إذا بدك تلعب سبت؟
1: يعني يوم جمعة أو سبت طبعا بيكون أفضل، راح يكون جمهور أكثر، ولكن احنا مربوطين يعني في الاتحاد العام، وانت بوافقولنا وانت بوافقولناش نلعب.
0: طبعا وفرق تاني اللي مسجلة على إنها مدينة كثير شغلات اللي هي مش بالإيد
1: هذول
0: أحيانا.
1: عندي
0: لا
1: حساب بيوم انت عارف، هذول
0: أنا
1: عندي
0: بقول
1: حساب
0: لك يعني
1: بيوم
0: أحيانا الأمور بخلي الجمهور يعرف إنه بتعلقش فيك وكل الأمر.
1: إيش أكيد ما بتعلق فينا. إحنا بنقدم لأيام معينة، الاتحاد العام بيبعث لك شو رأيه وحسب هذا الشيء هو بقرر يعني أي أيام.
0: طيب خدني على افتتاح الملعب، تعرف برامجنا الرياضية إذا كنت تتابع أو ما تتابعش، ضغطنا كتير وحكينا كتير حتى وصلوا لنا يعني من طرف معين مالكو في راديو مكانها الضغط على افتتاح الملعب، ضغطونا ضغطونا هي فتحنا للملعب. خدني على هاي النقطة تحديدا.
1: يعني انتوا لكم حصة الأسد
0: دائما. لا انتوا شغلكم الأكثر، احنا إعلام، احنا إعلام.
1: الإعلام اللي بيشتغل شغل اليوم يعني كل العالم عايش على الميديا، ف شغلكم هو يعني وشغل جميع اللي ساعدوا في هذا الاشي انه نجيب الترخيصات للملعب ادى يعني بثماره في الاخر، وانك ضغطت انت ضغطت بايجابيه معينه يعني ما ضغطت بسلبي، انت ما سبيت على حدا، انت طلبت في حق بسيط يعني مشان جماهير الفحماويين كان ابو عين كان مكابي او اي فريق كان.
0: شو بتطلع شو بيعملوا المكابي ولا بهمكاش كثير؟
1: والله صدقني انا يوم كل يوم نقعد مع في المقاهي وبنتبادل الامور.
0: بتحب يغلبوا ولا بتحب
1: يعني ابن بلدك لما
0: بفوز؟ انا بسالك، انا بس
1: انا بقول لك انا عني شخصي وعن الشباب اللي معي، انا شخصي والشباب اللي معي كل يوم احنا بنجلس ونتحدث مع دوله المكابي، بنستشير واحد الثاني وبنساعد واحد الثاني لما في اي شيء بده مساعده. والله العظيم صدقا هذا اللي بحدث، واسال اداره المكابي نفسها.
0: راح اسال انا، مش انه مش مصدقك، انا في مقابله المكابي الاسبوع القادم بدنا نسال كيف بتدور الفريق. سالنا الاسبوع الماضي فايك وتحدث عن الفريق، بعد في ترتيبات تغييرات تبديلات اضافات لابويل من الفحم وسام؟
1: طبعا رايحين نعزز الفريق بمهاجم وبنعمل على هذا الشيء.
0: اذا في اسم في اسم على الطريق؟
1: لا فيش، اذا لقينا الاسم المهاجم اللي بتلاقى مع منظومتنا احنا يعني بأسرع وقت ممكن لازم نحضره، غير اللاعبين الموجودين عندك في يعني اللي بنتظره انه يوافقوا عليه سلطة الميزانية.
0: الميزانية منيحة، الوضع المادي مقبول ولا ممتاز؟
1: محمد احنا بنشتغل ليل نهار على اساس انه نوفر قدر المستطاع الاشياء المطلوبة. في تفاعل من الجمهور، في تفاعل من رجال الاعمال زي ما حكينا في السابق. نتأمل انه البلدية تحن علينا في الآخر وتجي ميزانيتها للفريق على أساس نقدر نصمد يعني ونمرك السنة هاي بدون أي شوائب.
0: ننتظر طبعا رئيس البلدية افتتاح سنة دراسية وشغلات، ننتظر أنه يتفضلنا إن شاء الله كم من يوم ونتحدث معاه عن ضروريات هبايل أم الفحم ومكابي أم الفحم والرياضة في أم الفحم والميزانيات. برجع اللي بديت فيه بنهي فيه، وسام أبو راعد والإدارة على ثقة كبيرة إن النقطة سترجع ولا سنقوم بالمحاولة من حقنا وما يأتي ينتهي؟
1: يعني ما قبل المحكمة الأخيرة يوم الأربعاء كنا مؤمنين إنه النقطة رح ترجع لأنه معنا كل الأدلة، ولكن أنت تريد والقضاء يريد شيئا آخر يعني. فإحنا ننتظر يعني نشوف أول شيء رد الشباب شو بالنسبة للالتماس نقدمه ونقدموش وشو الأمل وقديش النسبة اللي احنا نقدر نرجع هاي النقطة. يعني الموضوع قيد البحث وإن شاء الله سوف نأتيكم بالأخبار السليمة بإذن الله.
0: كل الجملة ممتازة، أنت أحيانا هدف واحد بفرق وين يكون الفريق فكان بالحال نقطة. شكرا جزيلا وسام أبو راعد الناطق الرسمي لفريق أبو الفحم وإدارة الفريق، شكرا
1: بالنجاح
0: إلى اللقاء. ومساء الخير لحنا فرهود مدرب فريق كوكب هبوا الكوكب.
2: مساء الخير لك
0: ولجميع
2: المستمعين.
0: تعال نعمل مع سمير طبرية. سمير انتقل من بير السبع، حدثنا عن هاي الخطوة كيف وليش ولماذا من أجل العودة بعد الإصابة.
2: الحقيقة سمير مدد العقد بتاعه لكمان موسمين ببير السبع، وبير السبع عشان الإصابة الصعبة اللي مر فيها سمير فضل إنه سمير يكون في عنده دقائق لعب بفريق تاني، وعلى هذا السبب انتقل لطبرية، وبالموسم القادم برجع لبير السبع مع إنه في عنده بالعقد إنه بشهر واحد بيقدر يرجع كمان لبير السبع.
0: طيب السؤال المطروح أنت من تجربتك قبل نجي عن كوكب، الخطوة سليمة لا؟
2: أنا حسب رأيي هي خطوة كتير منيحة، كان عنده عدة عروضات بس أنا فضلت طبرية لأنه دقائق اللعب بطبرية بتكون أكبر من دقائق لعب فريق تاني، وشفنا بالأسبوع اللي فات سمير فات وكان واحد من الأسباب صحيح. اللي الفريق فاز ضد بيتا خفيقبة، وبتأمل إنه بالأسابيع القادمة بس يفوت على اللياقة البدنية اللي عودنا عليها. سمير رايح يكون لاعب مركزي بطبرية ورايح يسجل أهداف إن شاء الله.
0: إن شاء الله. الإصابة من وراه حاليا بنتظر إنه يعود على لياقة اللعب واللياقة البدنية السليم هيك.
2: الحمد لله هو بعد الإصابة الحمد لله اليوم الولد أنا شفته الحمد لله متعافي من الإصابة ورايح يكون إن شاء الله لاعب مركزي بالدرجة العليا إن شاء الله.
0: بالأمس مباراة الكأس 3-0 شو انتهت 3-0؟
2: انتهت 3-0
0: شفا عمر يفوز 3-0 على كوكب مباراة كأس ليش؟
2: صح أول إشي اللي كان بالمباراة شاف أخطاء كبيرة لإلنا تسجل أهداف ما تعال ما ننسى إنه بنتيجة 2-0 أهدرنا ضربة جزاء 11 متر
0: صحيح.
2: وبعدها بعد الإهدار بنفس الهجمة سجل بمرمانا الهدف الثالث ولكن مباراة الكاس ولا إحنا ولا شفا عمر رايحين نسلم على رئيس الدولة هي أكيد.
0: طيب على كل حال بتعرف مرات مباراة الكاس كثير فرق كثير فرق
2: نكهة
0: بس كثير فرق في درجات الدنيا بتفضل بديش اياها يا عمي انا فيها اصابات فيها اصفر فيها احمر واثبت ذلك في العديد من المباريات يعني
2: اثبت ذلك يوم امس في لاعبين من شفا عمر اصيبوا بعرفش قديش رايحين يقعدوا برا وانا عندي لاعب اخذ بطاقة حمراء وعندي لاعب اصيب يعني مباراة الكاس
0: ضرر. طيب هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية بتعرف إنه إدارة شفا عمر مثل برئيس الإدارة عمار سواعد أبركوا للمحكمة بناء على مباراة الدوري الأولى إنه كوكب ما هيأ ملعب يعني كان بإمكان الاتحاد أو المحكمة تفصل فوز إداري وثلاث نقاط لشفا عمر. شفا عمر أبركت إنه إحنا على استعداد أن يعني نعمل مباراة معادية يعني بما معناه بدناش المحكمة تربحنا إداري. كيف كوكب ينتظر لهذه الخطوة؟
2: أول إشي كل الاحترام لإدارة شفا عمر. أنا حسب رأيي هذا بدل على الروح الرياضية وأنا حسب رأيي مش بس شفا عمر كل فريق لازم يجي.
0: أنا معاك ممنوع تفصل النتائج في الاتحاد في الأروك على العشب الأخضر.
2: مظبوط وأنا عم بقول لك يعني شفا عمر كان تقدر تفوز على بثلاث نقاط وثلاثة صفر. وإسا بالمباراة اللي راح تكون بيناتنا محتمل شفا عمر كمان تخسر المباراة أو تتعادل بالمباراة والإشي ما يجيش لصالحها وهذا الإشي هني ما تطلعوا على هذا الإشي وعملوا مباراة بيناتنا وكل الاحترام لإلهم. إحنا كمان أسبوعين رايحين نلعب معاهن كمان مرة وبتأمل النتيجة ما تكون زي ما كانت يوم أمس.
0: كيف ممكن يصير ترنو ما تكونش نفس النتيجة؟ إيش اللي لازم يصير بكوكب؟
2: أول شيء كوكب مش راح يجي على هاي المباراة بنفسها يعني
0: مش بروح مش بروح الكأس ها؟ مش بروح مباراة الكأس أنت بتقول
2: مباراة دوري إشي تاني بعدين هاي مباراة بونس لإلنا لأنه إحنا أنا 99% وتسع أعشار من هاي المواقف اللي كانت الفريق كان يهزم بالنتيجة 3-0 وما بيعيدوا المباراة هاي لعبة بونس لإلنا ورايح يكون في كمان لاعبين أو ثلاثة لحديث مباراة شفا عمر فريق كوكب بنقصوا لاعبين أو ثلاثة عشان يكون فريق
0: كامل أنا بالضبط خدني على بطاقة هوية كوكب هذا الموسم يعني مش شايف النجوم الكبيرة اللي موجودة عند حنا فرهود.
2: مظبوط فإحنا فيش عنا نجوم بالفريق بس عنا لاعبين اللي عندنا الروح القتالية عالي جدا بس أكيد هذا ما بكفي والإدارة عارفة ومتفهم الوضع وإني رايحين يساعدوني إنه نجيب لاعبين أو ثلاثة خلال أسبوع وبتأمل إنه ضد شفا عمر يكون في عندي كمان اللاعبين والثلاثة اللي أنا بدي إياهم. إحنا شايفين إنه الدوري صعب رايح يكون طلع مش سر الفرق اللي رايحة تكون فوق هن مبينين هن رايحين يكونوا إبطن شفا عمر ويركا إبطن امبارح كمان ختموا علي خطيب اللي حسب رأيي رايح يعطيهن دفعة قوية.
0: طيب شو تحدياتك كوكب هذا الموسم؟
2: أول إشي كوكب إحنا متوضعين إحنا بدنا أهم إشي إنه ما الفريق يكون زي الموسم الفائت بصراعات القاع بدنا نبقى بالدوري على بأسرع إشي. أنا بعرف إنه أنا مفاجئك إنه حنا فرهود بده بس يضلوا بالدوري
0: هي رجعيك ما مين قالك أنا بديش بدي أعلق على هاي الملاحظة طبعا وياك أنت بديت فيها
2: صح صح، لأنه الأوضاع المادية بكوكب ما بتسمح إنه نحط مبالغ باهظة للاعبين، وهذا مش النهج تاع النادي. عشان هيك النادي ماسك حاله وما بيكون في عنده شكاوي من لاعبين، أو ببداية الموسم ما بيقدروا يبلشوا الدوري عشان المديونين لهذا اللاعب أو لهذا اللاعب. كوكب محل اللي ما صح انه ما بيدفع كثير مصاري، ولكن فيش لاعب ما باخذ مستحقات.
0: حنا تعودنا في بعض الاحيان اللي كنت تدرب فيها كنت يكون عندك ولدين ثلاثه صغار اسامي ويطلعوا فيه السنه، في شيء من الشكل تعتمد عليه؟
2: في عندي لاعبين ثلاثه اللي بتأمل إنه بنهاية الموسم ما يبقوا بالدرجة الثانية ويتقدموا، وأنا متأكد إنه هدول الأولاد رايحين يعملوا القفز هاي السنة معاي، لأنه أنا بحب الأولاد وبتأمل إنه أنا أساعدهم ويخترتوا بأعلى الدرجات، لأنه الدرجة الثانية أنا حسب رأيي راح تكون محطة لإلهم.
0: تتدخل في الأمور الإدارية بناء على ما يحدث مثلا بسبب الميزانية وإلى آخره؟
2: لا أنا بحترم الإدارة تاعتي، عندنا إياد عودي وأبو نجوان وأبو أحمد بيعرفوا بالضبط كيف الأشياء تدار، وأنا بقول لك إنه أنا بشهد لأن أنا تدربت ولعبت عند عدة مدراء فرق، ولكن زي ما كوكب بتدير الفريق أنا حسب رأيي قلائل الفرق بوسطنا العربي بيقدروا يديروا الفرق زي ما هي. وتعال أقول لك صح أنه كانت المباراة رجعت شفا عمر، ولكن لو أنه كوكب فريق ما بيحترم حاله ما أظنش أنه الاتحاد العام بيقبل كان يرجع المباراة أنه نلعب مع شفا عمر كمان مرة.
0: حنا فاروق شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. ونقول تحية لك، مساء الخير أحمد جابر مدير عام فريق مكابي أبناء الريني من الدرجة الممتازة.
3: مساء الخير الأستاذ محمد وجميع مستمعين مستمعات.
0: يعني مش بعد غلب أخذناك، بعد غلبين متتاليات وراء بعض، هذا هو الريني بس رح الجمهور يشوف بس فوز فوز فوز من هون للآخر
3: إن شاء الله، يعني من هون للآخر نوعدش، ولكن يعني بلشت تبين بوادر الفريق القوي اللي بنيناه، كمان زي ما حكيت قبل معك بعد الخسارة أمام مجدود في لقنوب الثلث ساعة الأخيرة بالمباراة شاركوا اللاعبين اللي كانوا مصابين، وشفنا تغيير جذري بالأداء تاع الفريق. التغيير هذا كمل بالشوط الأول أمام خان الناصري وبجميع مراحل المباراة بالأمس. كمان مرة ما استغلناش الفرص اللي وصلنا لها زي ما لازم، مع أنه سجلنا 4 أهداف بس صعبنا على حالنا اللعبة شوي صغيرة، ولكن الكل شاف انه في هناك فريق قوي، في فريق اللي هو حتى بتاخر 2-0 عنده الامكانيات كمان من الدكه كمان من التشكيله انه يقلب النتيجه والحمد لله.
0: طيب اخذت هاي النقطه سنرجع لها، ولكن ارجع لها قبل كم من يوم، فريق متفوق 2-0 شوط اول بقدم اداء درجه عليا، 10 لعيب الاخاء بفوت الشوط الثاني الاخاء يسيطر سيطره شبه تامه. طب كمان هاي النقطه، كيف يعني فريق بتراجع و2-0 ولازم يفترس بتراجع، ولولا شوي التعادل كان قريب من الاخاء، على الرغم من الاخاء يعني غامر على كل الصندوق وانت اشطر مني بهاي الشغلات، وجوز رحتوا ما تسجلوا هدف باخر دقيقه، يعني المعادلتين متعاكسات في الفريق، يعني واحد عكس الثاني في المباراه امس ومباراه قبل 3-4 ايام.
3: أو يعني موضوع بالمباراة الأخيرة نقسم الإشي لقسمين. بالأول القسم الأول إنه لعبنا أمام فريق ممتاز حتى بعشر لاعبين بملعب جدا صعب، يعني مين كده بيعرف كديش صعب تلعب بملعب علوت بالذات لما الجمهور بيكون متواجد، فالفوز كان ممتاز. فيش عند أي سبب غير إنه الفريق موجود بضغوط كبيرة بسبب البداية اللي مش موفقة، وبسبب إنه اللاعبين والإدارة والمدربين بيعرفوا إنه الفريق بيستاهل يكون بمواقع أعلى بكتير، لهيك بيكون في هناك شوية ضغط زيادة، وهذا هو الإشي اللي بتخيل يخلي اللاعب ترجع لورا ب2-1 وكان بدها تحافظ على الفوز بأي ثمن من دون علاقة للأداء بالدقائق الأخيرة أو بالنص ساعة الأخيرة من المباراة. ولكن أنا متأكد مع كمان فوز وكمان فوز وهاي راح الأشياء هاي تكون أهون علينا وراح تتصلح، وكمان مرة يعني شفنا الأشياء بالمباراة الأخيرة كمان كمان مرة الفريق يعني فات على ضغط اللي هو مش بحاجة يفوت عليه، ولكن متأمل أنه نحسن هذا الموضوع.
0: كيف بتفسر من 2-0 4-2؟ حكيت بديت يعني أعطيت طرف أنه عندنا دكة احتياط قوية، بفوت اللعيبة الكل اليوم أو شبه متعافي، هذا هو الأمر فقط لا غير.
3: اول شيء بالربع ساعه الاولى يعني قبل الهدف يعني كان في بس فريق واحد عرض الملعب وهي مكابي الريني، وشفنا انه اكلنا هدف من يعني من كره ثابته، كمان من كمان الهدف الثاني كان من كره ثابته، ولكن اداء دائما طول ال 90 دقيقه كان الفريق افضل بكثير. ما كانش عندي شك انه راح نرجع للمباراه 2-0، كنت متأكد انه مجرد نسجل 2-1 راح نفوز بالمباراة، والحمد لله انه هذا اللي صار.
0: طيب الخميس القادم مكابي يافا الريني، 3 نقاط بالجيبة، مكابي يافا الأخير راح غلبهن وروح.
3: لا اول شيء فيش ولا اي مباراة صارت بهذا الدوري،
0: فرق
3: ولكن
0: شاسع، فرق شاسع ولكن بين ما
3: احنا
0: يوجد بيافا والريني من ناحية كادر.
3: احنا انا استاذ احنا في كل مباراة احنا زي ما بيقولوا هالفيفوريت، واحنا لازم نفوز فيها من دون علاقة اذا كانت مكابي يافا
0: طبعا
3: حتى اشدود وحتى بني يهودا، انا بقول لك لهي الدرجة احنا في كل مباراة لازم نفوز، ولكن فيش مباراة هو يعني هذا الاشي بصيرش بالحكي، هذا الاشي بصير بشغل على ارض الملعب، شغل خلال الاسبوع، وان شاء الله انه نفوز بالمباراة.
0: طيب قربنا اغلاق شباك التنكلات، شوف الريني بيستنى تبديل تغيير، شفنا حارس المرمى طلع، شفنا سيفر طلع، مين كمان ممكن يتبدل ويتغير او يضاف؟
3: على الأغلب الفريق يضم بين لاعبين لثلاثة، كمان بخط الوسط، كمان بحلقة الدفاع، كمان بحلقة الهجوم. احنا حررنا أنطونيو سيفر لإعارة وما جبناش بعد لاعب مكانه، وكمان بخط الهجوم ممكن يكون في هناك تغيير، كمان إضافة كمان لاعب وكمان بخط
0: إضافي
3: الدفاع.
0: ولا استغناء عن لاعب؟
3: لا لا مش استغناء، حاليا إضافي، يعني احنا بنقصنا لاعب خط الوسط محل أنطونيو سيفر، وممكن بخط الهجوم نستبدل لاعب، وممكن بخط الدفاع نضم كمان لاعب.
0: السؤال مطروح، محلي أجنبي ولا واحد هيك وواحد هيك
3: لا احنا في عنا محل لاعب أجنبي، إذا شفنا انه في حدا مناسب احنا إذا شفنا
0: صار
3: في حدا
0: صعب
3: مناسب
0: اليومين ثلاثة تدور على أجنبي وتشوف انه ذات قدرة إلا إذا كان مجرب. لا
3: هو للتنويه كمان انه احنا بنفع نضم لاعبين بعد 16/9 اذا كانوا لاعبين من دون فريق،
0: بدون
3: يعني
0: عقد، بدون عقد، بدون عقد،
3: بدون عقد. فاحنا يعني الاهم لنا انه نجيب لاعبين اللي هن مناسبين واللي هن بيقدروا يطوروا من الفريق، مش بس نقول انه جبنا. فعشان هيك احنا بنحاول انه نضم لاعبين على مستوى عالي، وان شاء الله انه قبل يوم الاربعاء نستطيع نضم على الاقل لاعبين.
0: اذكر اسامي من اللي انت حاب تشوفهم بالفريق، مش شرط انه انت عم تتفاوض معهم.
3: لا لا الاشي راح يأثر على المفاوضات، فلهيك بنفضل انه نشوفهم بعد ما يكونوا خاتمين في الفريق.
0: عندك الجرأة والقدرة تقول مين من لعيبة التعزيز اللي بنينا عليهم كتير لحتى الآن، بديش أقول خيبوا الأمل، ما عطوش اللازم وممكن يتحسنوا لقدام؟
3: يعني اللي شاف الكادر بالمباراة الأخيرة والمباراة قبلها شاف أنه رعي زكري كان موجود خارج الكادر، وهو في خيبة أمل من الأداء اللي أداه من بداية السنة. عدا هيك اللاعبين كلها قسم كان مصاب، قسم بأدب أداء منيح، كلنا أمل أنه نشوف هذا التطور اللي بالأداء من مباراة لمباراة.
0: زكري مطالب بعدة فرق، ويعني وإحنا نشرنا ذلك، هو الأكثر لمغادرة الفريق، الأكثر قربا ليغادر الفريق.
3: إذا ضمينا لاعب بخط الهجوم ممكن إنه يكون على حساب رعي زكريا.
0: توجهوا لكم عدة فرق، وهو أجا قالكم إنه في فرق بدهياني.
3: باللحظة اللي بنضم فيها لاعب ممكن إنه نستبدل زكريا إذا شفنا إنه بنضم لاعب بمستوى أعلى منه.
0: خدني على جليكليخ، بدأ بعثتوا له رسالة مؤثرة جدا، هو من الأول ما كانش بده يكمل وإلى آخره، وين المسيرة راحت وشو الكلمات اللي يقال لهذا الحارس اللي عمليا لولا الريني وأجا أدهم هادي وأعطاه الفرصة الكبيرة كان ظله مغمور هذا الحارس.
3: أول شيء الحكي يقال لجليكليخ أنه كان في عنده على الأقل 5-6 عروض من الدرجة العليا خلال الصيف، وهو قال ولا بأي حال أنا باكب الريني وهدف أنه أصعد مع الفريق للدرجة العليا، ولكن لما أجا الحلم زي بتخيل كل أي لاعب تاني أنه يكون موجود بأوروبا، فإحنا احترمنا هذا الإشي زي ما هو، جدا احترم الفريق، وكان عنده عروضات كحارس أساسي بطبرية وبقعر رماد جان وحارس منافس بكريات شموني، هو فضل البقاء بالريني على حساب كل هاي العروضات، إحنا احترمنا جدا هذا الإشي، ولهيك أول ما أجته فرصة أنه يكون بأوروبا احترمنا طلبه، طبعا هذا الشيء كان مقابل مادي اللي
0: دخلك
3: هو مش بسيط، ل
0: قدير بحثوا عليه مليون
3: تقريبا
0: شيكل
3: 140 الف يورو. لا 140 الف يورو، مش انه جليكليخ هو حارس اللي انضم لنا بس قبل بسنه وعقده بنتهي كان بهذا الصيف، فصعب نوصل لهي الارقام مع لاعب اللي عقده بنتهي بالصيف القريب، ولكن يعني بتخيل انه احنا استثمرنا فيه استفدنا منه كمان من ناحيه اداء، ادى اداء ممتاز بهذيك السنه رغم الهبوط للدرجه الممتازه، وماديا استفدنا منه بالصيف هذا.
0: ما يقارب 450 ألف شيكل، مش يعني مرضي عنهن هذول الفريق، يمكن مش بحاجة هاي السنة لماديات، أما مناه لا
3: بالاخر يعني لاعب ضميته انت كلاعب حر وكان العائد المادي تاعه الشهري واطي نسبيا، وكمان تستفيد منه من ناحيه اداء وكمان تستفيد منه من ناحيه ماديه، بتخيل هذه صفقه ممتازه كانت للفريق.
0: أجا جمهور زيادة عن بعد فوز على الأخاء مباراة الأمس؟
3: لا صراحة ما جاء جمهور زيادة، ولكن أنا بتأمل أنه من بعد انتصارين وإن شاء الله من بعد ما نرجع بنتيجة إيجابية كتير من يافا ونكون في عنا 3 انتصارات ورا بعض، المباراة البيتية الجاي نشوف عدد أكبر من المدرجات، إحنا بحاجة للجماهير، فيش فريق فوتبول بيقدر يتواجد من دون جمهور داعم وجمهور مشجع، وبالذات لما يكون في عنده أهداف واضحة، بتأمل نشوفهم بأسرع وقت بالمدرجات.
0: خمن، وكثير أصبت أنت في الماضي، مين في نهاية الموسم سيرتقي للدرجة العليا؟ أعطيني اسم فريقين، مش
3: إن شاء
0: ثلاثة
3: الله
0: اثنين،
3: مكابر رين، مكابر رين وأي فريق تاني موجود
0: مش مهم مين، هرتسلية
3: اللي راحوا ينافسوا لا شك
0: ريشون
3: ريشون
0: يهودا
3: وابن يهودا وأشدود،
0: أشدود.
3: ولكن أنا كل أمل وثقة إنه مكابر رين بتكون واحدة من الأسماء وبنضم لها كمان واحد من هدول.
0: أحمد جابر مدير عام فريق مكابي أبناء الريني من الدرجة الممتازة، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا،
3: شكرا شكرا
0: إلى اللقاء
3: شكرا.
0: إلى اللقاء. إذن سيداتي وسادتي، الساعة الأولى من عمر برنامج ملاعب وهداف انتهت، بعد قليل نستمع إلى نشرة أخبار الساعة الرابعة، بعدها نعود وإياكم لنواصل بإذنه تعالى برنامج ملاعب وهداف والساعة الثانية حتى الخامسة. جسلين محميد بريك حندهان محمد شيخ خليل كنا معكم، الأخبار ومن ثم نعود بإذنه تعالى إلى الساعة الثانية من ملاعب وهداف.

0: اللي الكل حبه. راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دائما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكانبو.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
3: ديكولاين
4: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
3: ديكولاين.
5: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار الرابعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. قامت قوات من جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك بتصفية قائد خلية قنصن في لواء رفح الحمسوية يدعى مؤمن جبر السيد أبو لبدي، وتم القضاء عليه من خلال غارة نفذت أمس في منطقة خان يونس. وجاء في بيان مشترك صدر عنهما أنه كان يتدرب على القنص داخل القطاع استعدادا لارتكاب اعتداء ضد قوات جيش الدفاع ومواطني الدولة. غدات تدمير البنية التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، أكد رئيس الأركان الجنرال زمير أن جيش الدفاع سيواصل الدفاع عن التجمعات السكنية الإسرائيلية وسيرد بقوة على أي اعتداء. وأضاف زمير أن المناطق الواقعة ضمن الخط الأصفر ستبقى تحت سيطرة إسرائيل. جاءت أقواله خلال جولة قام بها اليوم في مقر قيادة فرقة 36 في الجبهات الشمالية بمعية قائد المنطقة الميجر جنرال رافي ميلو وضباط كبار آخرين. هذا ومع دخول السنة العبرية الجديدة الليلة، شدد الناطق العسكري على أن قوات معززة من جيش الدفاع منتشرة على كافة الجبهات للتصدي لأي اعتداء محتمل، موضحا أن العمليات الهجومية ستستمر خلال العيد. في برلين قدمت لائحة اتهام بحق 7 أشخاص للاشتباه فيهم بالانتماء إلى حركة حماس وشراء وسائل قتالية والتخطيط لارتكاب اعتداء ضد أهداف إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا أو النمسا قبل عام. وأكد مدعي فيدرالي أنهم تلقوا تعليمات من مسؤولين حمسويين، وعثر بحوزة المتهمين على بندقية و13 مسدسا وأكثر من 700 رصاصة. قرب يجور بمنطقة حيفا أصيب راكب دراجة نارية في الأربعينيات من العمر بجروح متوسطة بعد أن صدمته مركبة، وتم نقله إلى مستشفى رمبام لتلقي العلاج.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة. يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: تكون درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وبعد غد الأحد يطرأ ارتفاع طفيف عليها وتشتد وطأة الحر. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المدن: أورشليم القدس 29، تل أفيف 31، حيفا 30، الناصرة 32، و33 في بئر السبع. في الخامسة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم،

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا.
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: تحية مجددة سيداتي وسادتي، مرحبا. هداف الساعة الثانية من عمر البرنامج بإذن تعالى، نتواصل معكم حتى الساعة الخامسة، كل ذلك من استوديوهاتنا في حيفا. جسدين محميد بريك، حندهان محمد شيخ خليل معكم، نواصل في هذا البرنامج. ينضم إلينا ويسرني أن أستضيف في بداية هذه الساعة باسم الشيخ سليمان، القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لكرة القدم، في حديث مطول عن عدة مواضيع. تحية لك، مساء الخير، أهلا بك باسم.
1: مساء الخير محمد، لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: تعال نبدأ مما حدث، يعني الحدث المميز، شفنا مجموعة من المدربين السابقين للمنتخب، عدد هائل من اللاعبين من الصغار من الكبار وإلى آخره. شو هاي المبادرة اللي قام فيها الاتحاد العام لكرة القدم؟
1: في الواقع المبادرة هي الفكرة بالأساس هي لنائب رئيس الاتحاد العام لكرة القدم مران مئيري، وهي كانت الفكرة تكريم وتقدير أساطير كرة القدم اللي احنا بنسميهن أجادوت باللغة العبرية، أساطير كرة القدم، من مدربين، من لاعبين، من حتى مساعدين مدربين، كل الأشخاص اللي كانوا في الحقبة السابقة هن تابعين لمنتخب كرة القدم الإسرائيلي، وكل واحد له أكثر من 20 مباراة مع المنتخب، ويعتبر اعتبرناه ينعد من هاي الأساطير. البرنامج له 3 سنين، بس السنة أخذ طابع مميز وطابع جميل.
0: صحيح.
1: فبالإضافة لهيك كمان بالأمس مش بس كرمنا الأساطير السابقين، كمان ضمينا قسم جديد، أشخاص جداد، لاعبين جداد لهاي المجموعة اللي هن تركوا كرة القدم بال3 سنين الأخرانيات وكانوا لاعبي منتخب. كتير كان الحدث جميل جدا ومؤثر حسب رأيي، الكل كان مبسوط، الكل كان منفعم ومتأثر من الحدث. شفنا لأشخاص مثل شلومو شارف، مثل كرمو جروندمان، شنيور، دوفيد شفايتسر كمان كرموا، كانوا أهليهن كانوا اللي تكرموا بدلا عنهم. شفنا كمان لاعبين كبار اللي هن شبيغلر، شبيغل.
0: أكثر شيء كان مؤثر عندما جمعتوا شبيغل وشبيغلر مع بعض، هذا يحضر الهدف لذاك في كأس العالم 70، كان كثير مؤثر.
1: كتير كتير الحدث كان جميل جدا ومؤثر، وإن شاء الله راح نستمر في إحنا كمان بالفترة بالسنين 3 سنين الأخرانيات. كل مباراة للمنتخب كنا نضم لاعبين تنين أساطير، تنين من هاي الأساطير للمباريات، لحضروا المباريات، يعطوا نوع من الدعم للاعبين الحاليين. فكل هاي الأمور اللي قام عليها كانت من الفكرة، كانت من ابتكار لمران مئير الواقع.
0: إيش تضمن الإشي يعني؟ تكريم ووجبة مشتركة للجميع هيك يعني بهاي الروح؟
1: أكيد كان في هناك نوع تكريم، كان كلمات لرئيس الاتحاد ولمران، وكان في هناك ضم توزيع للأساطير اللي فارقوا الحياة لأهليهن، تكريم لأهليهن، وكان في هناك فقرة ضمينا فيهن اللاعبين اللي تركوا المنتخب بال3 سنين الأخرانيات وانضموا لهاي المجموعة. وبالنهاية كان هناك وجبة عشاء جدا محترمة وفاخرة، والكل كان مبسوط، الكل كان يسلم على الكل، وكتير كتير الحدث كان جميل جدا.
0: يعني أنا من خلال قراءتي لردود فعل اللاعبين القدامى الأساطير بتقول عنهن، قالوا كان رائع جدا هذا اللقاء، أعدنا الذكريات، شفنا بعض من جديد، اللي كان بيناتهم مشاكل بسبب هذا بيشتغل بوسيلة إعلام، هذا هناك، هذا ينتقد ذاك، تم تصفيته، هيك كانوا يحكوا، والكل التقى مع الكل، يعني أشادوا بشكل كبير على صعيد شخصي ولا صعيد عام على هذه الخطوة. هذا يشجع إلى أي مدى؟
1: لا، هذا بعطيك محفز، إنه مش بس محفز، هذا بتش يعني بعطيك نوع من الانتماء لهاي الأشخاص، بتشوف قديش إن انتمائهم للكرة القدم الإسرائيلية، قديش إن كانوا يفتكروا لهاي اللفت إنك تكرمهم. فإنه إنه تلاقي حدا يقدرك ويعطيك احترامك ويحترمك ويعطيك، هاي اللفتة جدا جدا مهمة حسب رأيي.
0: حدثنا عن التواجد من المجتمع العربي.
1: طلع في الواقع اللي بالأمس أنا اللي شفت بس بيرم كيان
0: ماذا؟
1: اللي هو
0: طب ليش
1: انضم،
0: وين الباقي؟ يعني أنا
1: اندعى
0: فوجئت
1: كل
0: زيه.
1: الكل اندعى،
0: أين
1: وكان في هناك
0: النجوم
1: حتى اللي بقى
0: الكبار؟
1: أنا فحصت بنفسي، يعني كان في دعوات لزاهر أرملة، لرفعت الترك،
0: التورك.
1: لعباس صوان، لعدة أشياء، وأغلبهم اللي فهمته أعطوا موافقة على الحضور، وللأسف ما أجوش.
0: بخيب للأمال نوعا ما.
1: بفكر
0: طلع واضح
1: في
0: لو تقول
1: نوع
0: كل واحد ظرفه معاه، بس شغلي من هالشكل الواحد بيقدر يهيئ لنفسه الظروف يضعها جانبا ويتواجد في مثل حدث من هذا النوع.
1: انا ما بحبش انتقد شخص، لانه بعرف ظروفهم، كل واحد ظروفه، ممكن زي ما حكيت انت ظروفه ما سمحتلوش، بس بتامل في الحدث القادم يكونوا متواجدين كمان.
0: طيب باسم، هذا بالنسبة لما كان. تعال نتحدث كمان نقطتين. النقطة الثانية اللي بنحكي عنها انطلاق الدرجات الدنيا اللي تابعة للاتحاد العام، درجة أولى درجة ثانية. شفنا في الدرجة العليا من أول جمعة ومشكلتين كبار، مكابي تل أفيف وأبو القدس، سخنين. سؤالي هون لإلك، كيف يقيم الافتتاح؟ يعني بعد بكير ما بنقدر نلخص.
1: لا حاليا حسب رأيي الافتتاح كان جيد جدا، في هناك كان بعض الإشكاليات في الملاعب اللي لم يصادق عليها، تغلبنا على هاي الأمور، كنا لينين مع الفرق. من ناحية رياضية حسب رأيي الافتتاحية جدا مرضية، ما شفناش أي مشاكل خاصة ما عدا حدث واحد كان بين مكابي عسفيا و
0: وبالكاس
1: جفعت
0: مباراة
1: أولجوية
0: أولجا
1: مباراة الكاس.
0: رامي ميازدي، خلينا نقول أبعد ل 15 مباراة
1: حسب رأيي بحق، مش ما ظلموهوش، حسب رأيي ما انظلمش اللاعب اللي بعد، لأنه ما فيش شيء كان بيستاهل التصرف اللي تصرفوه. أما بشكل عام كانت البداية جدا مريحة وجدا رياضية، وجدا إحنا مبسوطين وراضين عن افتتاحية الموسم.
0: صارت مشكلة قضية الملاعب. مشكلة هذا ما عندوش ملعب،
1: مش ما
0: أعطيته
1: عندش ملعب، بنرجع لنفس الكلام اللي بنحكيه دايما، دوريات الدرجات الدنيا توقفت في شهر 3 2026، واحنا اليوم شهر 9 2026، كان معهن الفرق كان معها كتير وقت تحضن الملاعب، بس شو نساوي، كل دايما عنا مشكلتنا الوسط العربي، بنفطن بآخر لحظة بنصير نراكد، وعنا وتنساش انه شهر 9 وشهر عياد عند اليهود، والموظفين اللي بيفحصوا الملاعب مش دايما موجودين، ومش دايما كل واحد عنده التزاماته
0: إجازات،
1: بالناحب
0: فترة إجازات هاي بتكون عادة.
1: فترة إجازات. بس بتأمل كمان مرات بنحاول قد ما بنقدر نساعد، وساعدنا بفتح قسم كبير من هاي الملاعب.
0: طيب باسم، خدني إلى قضية إذا بدك تعقب عليها. شفنا إنه المحكمة كان بتقدر تعطي شفا عمر فوز إداري 3-0، 3 نقاط. قامت إدارة شفا عمر وودت للمحكمة إنه إحنا مستعدين وعلى استعداد إن تعاد المباراة، بدنا نحسمها على أرض الملعب. كيف يرى باسم يعني كشخص وكاتحاد هاي الخطوة؟
1: في الواقع محمد أنا كنت واحد من الأشخاص اللي بادروا
0: حلو.
1: لهاي الموضوع، وطلبت أنا شخصيا، توجهت لإدارة شفا عمر وقلت لهم، طلبت قلت من المفضل إنه الأمور تحسب على أرض الملعب، وكل الاحترام لإدارة شفا عمر، تجاوبوا بشكل جدا إيجابي مع الموضوع، وما كانش عندهم مانع أن يعيدوا المباراة، حسب رأيي هذا مثل يحتذى به، والمفروض الجميع يكون بهاي الروح وبهاي الأخلاق الرياضية، إنه كل النتائج تحسم على أرض الملعب مش بالمحاكم.
0: من خلال خبرتك، لو لم يوافق عمار سواع إدارة شوف عمر على هذا الأمر، تحسم فوز إداري ل...
1: إداري بشكل قاطع راح كانت، لو عمار سواعد ما موافقش بيخسروا إداري بشكل قاطع.
0: بعد هذا الوساع معطينه أنت للفرق اللي بده يلاقي ملعب الخميس بعد بالليل، اللي بده يلاقي الجمعة، اللي بده يلاقي السبت
1: أكيد
0: الأحد.
1: الخميس، من الخميس الساعة 6 مساءً الأيام الجمعة والسبت كمان، إذا الفرق عربية ببعض بقدر يلعب بأي ساعة بده يوم السبت، إذا مع فريق يهودي بعد خروج السبت، دخول ودخول خروج السبت.
0: صار معك وقت تحضر مباريات في الدرجات الدنيا؟
1: كنت الأسبوع الفائت كنت بانجدات
0: آه.
1: مع
0: مع
1: طيري،
0: الطير
1: كانت مباراة كتير جميلة. ومنروح أكيد يعني بلشنا نتحرك.
0: كل ما تتاح لك الفرصة بتتواجد. أنا بعرف في بعض الأيام كنت تحضر 3 مباريات.
1: صحيح صحيح، شوي فترة شوية شغل بداية السنة، في التزامات لبعض الأمور، وإن شاء الله بس ننهي هاي الأمور راح نتواجد بلعبتين وثلاثة بالأسبوع.
0: يلا نروح على الموضوع الهام، المنتخب مختفي، المنتخب مع أنه قرب أن يعود المنتخب على نار هادئة. شو اللي عم بيصير في المنتخب حاليا؟
1: الاستعدادات على قدم وساق، في عنا مجموعة مباريات، المنتخب راح يسافر ب18/9 لغاية راح يبقى لمدة 17 أو 18 يوم متتالي خارج البلاد لإجراء مباريات كأس الأمم. والأمور المهنية طبعا فيها المدرب مع المساعدين تعاونوا مع الطاقم المهني بيشتغلوا بشكل قوي، راح يخرج مع المنتخب 24 لاعب، أعطيناه مجال حتى يكبر شوي الكادر لأنه في عنده مجموعة مباريات متتالية وكلها بوقت قصير. راح يكون هناك عدد اللاعبين اللي راح يخرجوا مع المنتخب 24 لاعب. في عندنا مشكلة صغيرة باللاعبين اللي بيلعبوا في أمريكا، راح يصلوا بس قبل اللعبة الأولى بيوم واحد، لأنه في هناك جولة مباريات قريبة على تواريخ المنتخب. شوي هذا الموضوع بيأثر على من ناحية مهنية، إنه اللاعبين مش راح يتواجدوا كفاية وقت مع المدرب. بتأمل إنه نطلع على هاي الأمور.
0: باسم الشيخ سليمان، القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لكرة القدم، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: وكل بوا النادي الرياضي الطيري عبد المنان تيتي، تحية لك، مساء الخير.
2: تحية للجميع، مساء الخير للجميع لك وكل المستمعين.
0: 6-6 مؤشر هذا انه احنا في الطريق الصح ولا بكير بكير بكير كلهم لعبتين؟
2: اول شيء مش سر للمعنويات كيف بيقولوها، للاجواء اللي موجوده في البلد بالفريق الاشي كثير حلو. اول شيء احنا 6 من 6 بالدوري، عندنا كمان فوز على بيتشان، عملنا طبعا ريمونتادا كبيرة من 2-0 ل3-2، فتنا على فريق اللي هو طبعا مرشح كمان للصعود اللي مدجج بالنجوم. 3 مباريات ما حلمناش، مضبوط ما حلمتش انا شخصيا، انا السنة بنيت فريق وعلمتها جميع المواقع. احنا فريق متواضع مبني على لاعبين شباب صغار، ميزانية متواضعة، مع عندنا في الكادر اول مرة من سنين 8 لاعبين بالكادر، كل لعبة 5 لاعبين بيشاركوا من تركيب اول من تبديلات. وعلى اللاعبين البيت حاليا ان شاء الله يستمروا، عم بيسجلوا كمان اهداف بفتحوا حل اللاعبين الصغار. الفريق طبعا بحاجه لكمان مهاجم صريح 9 راس حربه، بنحاول
0: في بالسوق فاضي، كل لعيبه الرؤوس الحربه اختفت،
2: اللي اختفت بالضبط بالضبط. غريب اول سنه متغلب طبعا اللاعب اللي المعروفين، يعني انه في كل يستغلوا اللاعبين واللاعبين هاي الشغله وبطالبوا مبالغ كبيره جدا، والفرق اللي معها ميزانية كبيرة هي اللي بتحظى فيهم. أنا مش هناك، أنا مش بهاي الصراع والله بهاي الحرب، ندبر حالنا بكل وضع. اتوجهنا للاعبين طلبوا أرقام خيالية يعني مستحيل أفكر فيها، يعني حتى مستحيل أني أبلش أناقش أو أني أنا أعمل مفاوضات من هاي النقطة. وشوفنا أكبر دليل يعني ماتش شارون اللي ما خلوش ولا مهاجم بالسوق اللي أخذوه، هاي لعبتين مش عم بفوزوا مع فرق اللي هي قاع الدرجة الأولى الجنوبية، مش عم بسجلوا مش عم تفوقوا، واللاعبين اللي النجوم مش عم تشارك كمان، فالإشي غير عادل يعني وغير منصف وغير مفهوم أصلا. فإحنا اللاعبين صغار الزين، فزنا بلعبتين سجلنا أهداف يعني طيب. عشان تكون فريق كمي بلزمش انك تحط الميزانيات
0: مزبوط مزبوط اثبت ذلك اثبت. عبد المنان تيتي، هذه الافتتاحيه الممتازه بسبب تحضير ممتاز للفريق ولا انه من حظ النادي الرياضي الطيري اصطدم في فريقين مش جاهزين للانجدات وعرابي بشكل جيد؟
2: إيه طلعت اقول لك ان اخذنا يعني فرق اللي هي منافسه اكيد، لا طبعا مرات الكره بتساعدك بس برضو انت اذا انت مش فريق جاهز وعندك الفريق الكادر وعندك الجاهزية المناسبة كمان مش راح تفوز يعني، برضو المفروض ان احنا فريق متواضع كمان لازم يكون عندنا صعوبات. طلع المباراة الاولى بيتشان في الشوط الاول تفوقوا علينا بالاداء والنتيجة، هشام الزعبي طبعا مدرب محنك اللي عمل تبديلات بين الشوطين، دخل لاعبين اللي عملوا عن جد تغيير، عملنا 2-1 من اللاعب حسن حسن، فتح اللجنة جديد، عملنا انقلاب كارت أحمر لبيتشان ساعدنا، جينا على انجدات، مباراة كانت كثير صعبة الفريق انجدات السنة
0: يختلف. والدليل والدليل انك حسمتها في اللحظات الأخيرة،
2: أنا يعني بقول لك إياها مش سر مش مستحي، أنا من بعد الكارت الأحمر بتاع كريم بلعوم طلبت من اللاعبين يحاولوا يحافظوا على النتيجة 0-0 لو روحت التعادل 0-0
0: رضيع
2: يعني. طبعا بعد 10 لاعبين مباراة اللي احمد السبع حضر فريق عن جد كل احترام لاحمد، كيف من يعني من كادر بسيط يعني جاب لاعبين باخر لحظه، جاب حارس السخنين وعنده حسن مناع وعنده كمان لاعب كمال ابنه كمان وكمان لاعب اللي بخط الهجوم اللي عن جد خطرونا كثير.
0: لا لا هو المدرب محمد انجداد زكش السبع اجى يتفرج على ابنه بس يحضر اللعبة، المدرب هناك احمد انجداد زكش لكل يعني ما يعني تحمل كلمة من معنى اجى بس متفرج يحضر ابنه،
2: اجى متفرج شوف ابنه بس كان
0: متفرج طيب كان ناكي. متفرج قال لا حقيقة كان انا حاولت واستفسرت جاء متفرج فقط لا غير، المدرب هناك زكش احمد انجداد طيب. المهم يعني لو انك طلعت متعادل بتقول بتطلع راضي
2: أكيد طبعا. إحنا كمان مرة مين حضر الفريق مش مهم، إحنا عارفين الصورة مضبوط مين مدرب مش مدرب، أما مش موضوعنا على الراديو، الموضوع إنه الفريق كان فريق وقف كيف لازم، الفريق عن جد عملنا حياة صعبة وفزنا عليه طبعا، أعطانا طبعا معنويات أعطانا نوع من التفاؤل، عملنا أجواء كثير حلوة، جينا كمان على مباراة مع الرابي، الرابي كمان فريق اللي هو بيعاني من أزمة مالية اللي جاب لاعبين صغار السن اللي بدهم يثبتوا حالهم، وقت لعبات أنا كنت بالماضي حتى مع فريق من النجوم كنا كثير نصعب في هاي المباريات، وحضرنا اللاعبين من هاي الشغلة هشام وبريتي اشتغل كل أسبوع على هذا الموضوع، وطلبنا أنهم يحاولوا يسجلوا كام يعني بأقرب فرصة بأقرب وقت عشان ما فوتش مع الوقت لنوع من الضغط، وهي اللي صار. رامي سلطان لاعب محلي مدافع أيسر السنة أنا صممت إن أمتي الفرصة وما أمن هذا اللاعب، سجل الهدف الأول، إنك تفوز بثلاث مباريات حتى المباريات ودية حتى لما درجة ثالثة أو ثانية مش مفهوم ضمناً، أما تعال نكون واقعيين مش هالمباريات اللي هي اللي تير يعني تتوقع لقدام، راح تكون مباراة صعبة فرق زي من الفحم نوفا قليل كريات أتا وكثير فرق اللي راح تنافس المباراة هي اللي نسميها ونشر، هاي الفرق اللي منافسي اللي بدأت تجيب النجوم، هاي الفرق اللي معها ميزانيات اللي احنا نقدرش حتى ننافس هاي الميزانيات ولا بدي ننافس الميزانيات، لانه انا بقول دائما الفريق اللي بده ينجح لمدة طويلة بيقدرش يخاطر بسنة واحدة والسنة اللي بعدها لكي حاله بنسميها بلجنة الطاعة وحاكم وبديون اللي بالاخر بتلاقي الفريق مصيره معروف. احنا دائما يعني انا حذر جدا وفهمت الجمهور والجمهور تفهم هاي الشغلة، حتى في الناس اللي بيقول لك أنا هذا فيش منافسة أنا مش رايح أجي مثلا، ما عنديش أي مشكلة، اللي بيحب الفريق أنا بقولها هاي ثقافة وهذا انتماء لبلد، اللي بيحب بلده وبيحب فريقه لازم يتفهم وضع الفريق، إحنا ما منجيب يعني المصاري بسهولة محمد، إحنا كثير نصعب إن وجد هاي الميزانيات وهي المعاشات، أنا عن نفسي كثير تعبت يعني، وأنا بعرفش لو أنت معاي نفس أكمل في هاي
0: لو
2: المشروع.
0: أنت بتعرف لو أنت معك نفس.
2: أنا مخليها تسهيل يعني، أنا مني وعلي والله بقول لك يمين، لو بيجيني هسه رجل أعمال أو حدا بكل اسمه أبو الورد يديك العافية، وعارف إنه واحد قد حاله، بقول هاي المفاتيح يا عمي
0: ما
2: أعطيني أروح
0: فيش
2: أحكي.
0: حدا سائل. ها
2: مش حدا سائل، أنا عارف الاسم عشان تدير الفريق كيف لازم. هاي المهمة يعني، بيجوا إدارات معاي بيشوفون، لما يشوفوا الإشي عن كريم بقول لي أنت جبار، كيف أنت قادر تدير كل هاي الأمور يعني بسنين، والفريق يعني فيش عليه ديون، وفريق ناجح، والفريق انت يعني موقف على الفريق. تعال انت اعمل هسه فحص كل الفرق العربيه، شوف من الفريق صمد، مش لانه ما صمدوش، لان الظروف صعبه جدا جدا جدا. انا بقول لك صعب اليوم احنا بلدياتنا الموجوده، وهذا اهم موضوع محمد لازم تحكوا فيه، ان هاي الادارات يا عمي لازم تكتسوها وتساعدوها. يعني اليوم فريق بليجا الف عشان انه ينجح يكون فريق محترم، يعني بدك ميزانية، أقل ميزانية من 800 مليون شيكل، أقل ميزانية عشانها تظلك
0: طيب.
2: انت بالدوري.
0: على فكرة احنا هذا الموضوع بنتركه، بدي اقول لك شغلة واحدة ويانا بعد اليوم، انا في البرنامج حكيت بدنا نجرب مع رئيس البلدية في ام الفحم، بنحاول مع رؤساء سلطات محلية، البعض بيعتذر وبأخر، على اي حال موضوع للفحص. شكرا جزيلا لك عبد المنان تيتي، بالنجاح والتوفيق، شكرا جزيلا، الى اللقاء. الى اللقاء. وكسيفي في الدرجة الثانية، يسرني أن أستضيف رئيس الإدارة سليمان أبو عبيد الزبارقة، تحية لك، مساء الخير، أهلا بك سليمان.
3: أهلا بك، أهلا بك، مساء الخير، صباح الخير.
0: إلى أين ذاهب هذا الفريق السني؟ أين الاتجاه؟ ما هي الأهداف بعد ما كان في الدرجة الأولى قبل فترة كسيفي؟
3: أولا ما كان في الدرجة الأولى ولا مرة، هذاك إيرونيك سيف اللي هو
0: قبل. لا لا لا، ما حكيتش عن الفريق نفسه، البلد كان فيها فريق في الدرجة الأولى بعد ما كان كسيفي في الدرجة الأولى. نعم
3: مظبوط، هذاك الفريق اتذكر من زمان.
0: هذا القصد، إنه البلد كان فيها درجة أولى، إلى أين ذاهبون هذا الموسم؟
3: هذا الموسم تاع أبو علي بن كسيف قصدك؟ أبو علي بن كسيف.
0: نعم نعم، عنه الحديث.
3: الحديث عنه، هذا الفريق بدأ في 2020-21، مضينا 5 سنوات، طبعا طلعنا درجة ثانية في 2023-24، لكن لسوء الحظ برضو نزلنا ليجا، لأنه ما عندنا ملعب بيتي، بنعاني من 6-7 سنوات في قلة الملعب البيتي، فرجعنا السنة الماضية يعني تقوينا شوية فطلعنا لليغا بيت السنة هذه.
0: كان ارتقاء هذا الموسم.
3: كان ارتقاء لما كنا في المرتبة الثانية، ووقفوا الدوري مشان الحرب، لكن احنا كنا في المرتبة الثانية ونقصنا 3 نقاط عن المرتبة الأولى اللي أشكلون، لكن في الأهداف 11 هدف أكثر من أشكلون. فالحمد لله رب العالمين، ربنا بينا الصح وبينا الحق، إن طلعنا للدرجة الثانية لأننا نستحق الدرجة الثانية، مع أنه ما عندنا ملعب بيتي بالمرة، مع كل شح المدنيات وقلة الملعب، وهذا إن صعب علينا، بس بنتأمل إن شاء الله أقل شيء الهدف تبعنا إن شاء الله نظلنا في اللي
0: طيب. كيف هذا؟ شوف شو الخطة اللي حاطتها سليمان أبو عبيد الزباركة، بتقول بدون دعم، بدون ميزانيات، بدون ملعب بيتي، كيف بدك تمشي أمورك؟ يعني شو الخطة اللي حاطتها؟
3: صراحة أنا يعني من اثنين على المجلس المحلي، المجلس بيدعم مش ما بيدعم، بس اللي بيدعمه الشيخ يعني ما بكفي 30% من المصروفات تاعت الفريق.
0: بدك على الأقل 300,000 من المجلس على الأقل.
3: أقل إشي 300-400,000، أقل إشي، لأنه أقل من هذا الكلام صراحة يعني صعب علينا نكمل في الدوري. أنا بتأمل إن شاء الله من رئيس المجلس التكثيف المحلي المحامي عبد العزيز النصاصري أن ينظر لهذا الفريق بإيجابية، ويقف مع الفريق ويتضامن مع الفريق، لأنه هذا الفريق الوحيد اللي هو بمثل كسيف وضوحية خاصة والنقب عامة.
0: من خلال جلساتكم مع المجلس المحلي مع الرئيس، شو الحديث بدور؟ في نية أنه يدعم بشكل قوي واضح، في تعهد، في وعد، في بما ما أعرف كله؟
3: والله إلى الأسف لحد الآن الساعة ما قعدت مع رئيس المجلس بعد ما طلعنا الدرجة الثانية، بعد ما صعدنا ما قعد معاه، وإن شاء الله بتأمل يوم الأحد أوعدنا إن شاء الله يقعد معانا، ونتأمل إنه يدعم الفريق يعني كامل، مش إنه يعني 20% أو 30%، لأن هذا ما بكفينا. ملعب بيتي معنا قاعدين بندفع في الديمونة وفي روحهم حوالي 50,000 شيكل في الموسم، وهذا عبء كثير على الفريق.
0: مين في داعم بديل حاليا يعني؟
3: حتى فيش ولا داعم بالمرة بديل. أنا بنفسي أنا بنفسي بدعم الفريق. الفريق لأبو عيل ابن كثيف ومو لسليمان أبو عبيد.
0: طيب السؤال كديش بتقدر تصمد في هذا الأمر؟ سنة سنتين كديش ممكن أنه تقدر تتحمل هذا العبء لوحدك؟
3: والله أنا بتأمل أنه يعني رجال الأعمال اليوم برضي يساعدونا في هذا الموضوع. بس مع الوضع المأساوي اللي بعد الحرب هالثلاث من ثلاث سنوات جاي يعني نطلب وبقول لك معيش عندنا مشكلة بالحرب وعندنا لقدام شوية. فتوجهت لعديد من رجال الأعمال لكن للأسف الشديد ما حد أعطى شيء.
0: طيب أعطيني فكرة عن الفريق، الطاقم المهني، أبرز اللاعبين، يعتمد على أي كادر؟
3: طبعا الفريق يعتمد على كادر اللي هو 9 لعيبة من البلد أو 10 كادر محلي، والباقي من ضواحي البلد. وفي عندنا من النقب، في عندنا من حورة، في عندنا من اللقي كانوا، عندنا من ثلث سبع كم لاعب يعني لعيبة الصراحة يعني بالنسبة لي بمثله النقب كل ليته. فهم علي؟ الحين عندنا برضو كمان احنا اليوم قاعد عندنا اللعبة يوم الأسبوع الجاي، يوم الثلاثاء الجاي عندنا اللعبة ضد بترقى البياد، هذه اللي كانت مأجلة مشان طلعنا الليغا. فاللعبة هذه إذا بلعب اليوم في عراد يعني 6000 شيكل بتكلفني اللعبة البيتية.
0: واو
3: بين
0: واو واو.
3: بين تأجير ملعب لبين كمان الصدرانيم اللي هو
0: منظمين
3: بالضبط 6000 شيكل بتكلفني 6000 شيكل. وأنا ما عندنا ملعب بيتي، أنا مش عارف في 7 سنوات أنا ما عارف كي وين عايشا جد يعني صراحة. أنا قاعد يعني يزيم ولا البلد كلها ليت والله وحيها. فأنا لحالي بقدرش أسوي شيء لحالي، لازم إيد واحد ما بتصفق لحالة. بتأمل كمان مرة من رئيس المجلس المحلي ورجال الأعمال بنادي عليهم إن شاء الله الفريق هذا يظل مستمر وإن يعني يكون
0: إله جمهور. الفريق إله جمهور، الجمهور بيلحق بدور طبعاً. هذا السؤال طبعاً. مهم لأنه إحنا سنبذل جهدنا للتحدث مع الدكتور النصاصرة رئيس المجلس المحامي النصاصرة، نتحدث معاه حول الفريق، نتأمل في فرصة قريبة جدا. قلت لي في جمهور
3: الفريق فيه جمهور. الفريق هذا الممثل الوحيد في كسيف وضوحيها، فيش يعني فريق ثاني بيمثل النقب كل ليته يعني إدارة سليمة والحمد لله إن شعبية كبيرة في كسيف والنقب كله. فكمان مرة إحنا الهدف منه اليوم بنادي رئيس المجلس وعدونا إن شاء الله السنة هذه إنه يضبطوا الملعب ويعني وسعوه ويضبطوه. أنا بتأمل مش مشكلة بس نستنى أكون أخرى سنة. بس السؤال هي إن مكفي معاناة بنلعب عند اليهود وبيطردونا من غاد وطردونا من السبع وطردونا من ديمونة وبيخشوع يعني بيصعبوا علينا. حتى هذول المنظمين بيطلب منا 6 و7 و8 منظمين على 500 شيكل أو 4000 شيكل، وعندك 2500 ملعب تأجير، عندك حوالي 6500 شيكل. هل يعقل هذا كلام في ليغا ألف أو في ليغا الأميت؟ ما بيخش هذا.
0: هذا الأمر نعيدك إن شاء الله في القريب العاجل نتحدث مع رئيس المجلس المحلي في كسيفي. أشكرك في هذه المرحلة السيد السم.
3: ملاحظة طبعا عندنا السنة الماضية عمر لاسم اللي هو قاد الفريق السنة الماضية، كل احترام للمدرب القدير عمر ومستمر معنا السنة هاي. بتأمل إن شاء الله يا ربنا إن يأخذ بالأمور ونتقدم لقدام، الأقل شيء نكون يعني في نص اللائحة اللي ما ننزل زي المرة اللي فاتت. ونزولنا المرة فاتت الصراحة لكان من شح المدنيات وقلت الملعب البيتي ونعاني ونطالب كمان يعني بستغل هذه الظروف ونطالب كل رؤساء المجالس والبلديات العربية في النقب إنهم يضبطوا الملاعب تعينهم. مش معقولة إحنا نلعب برا وبيكشوا بيصعبوا علينا الوضع والعنصرية من الجهة الثانية، وإحنا مستهدفين كل العرب بعد الحرب والكل بيعرف هذا الكلام. ونتأمل إن شاء الله يصحوا المجالس والعربية والكل طيب. ويسوي له ملعب عنده ونلعب طيب. الأقلش نستكفي منا فينا
0: بالنجاح والتوفيق. بدنا نرجعك على الإنتاج وشكرا جزيلا لك سيد سليمان أبو عبيد الزباركة رئيس إدارة فريق أبو عيل كسيفي. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.
0: وتحية لك. مساء الخير بلال زعرور، تحية لك.
4: مساء النور أبو جمال، مساء الخير، كيف حالك شو أخبارك؟
0: أنت اللي شو كيف حالك، موجود في الأردن مهرجان خيل، أعطينا فكرة.
4: هاي بطولة شرق أوسط كل سنة بتصير بالخيل العربية من كل البلاد طبعا، من عنا من دول الخليج من دول بكل الدول، بطولة دولية معترف فيها طبعا افريقيا كاهو،
0: اها
4: وبتقدموا فيها كثير هالشغلات. والشغلة الحلوة انه صار عندنا تعون بلادنا صار يشاركوا فيها.
0: هذا اللي بدي أسأله، قديش من البلاد في مشاركة؟
4: اسمع، مشاركة خيول هن قلنا نقول 4 5 روس مثلا كان، وبس انه الناس اللي بتيجي تحضر البطولة كثير. يعني امبارح كنت امبارح كنا يعني نقول مثلا كان الجمهور مثلا 500 300 من عندنا، مثلا
0: يا
4: قول 300 من
0: سلام
4: عندنا.
0: يا سلام يا سلام يا سلام.
4: امبارح شاركة امبارح
0: اس احكي لي
4: شاركنا
0: عن المشاركة. ايوه
4: في عنا عبودي شالبي شارك برضه، بتعرف العارض مخضرم هذا الشاب دوليا بيشتغل، شارك امبارح بفلسطين، واحد ياخذ الاولى بالصف، والثانية عندنا ناس من مربط الحسن من رهط طبعا، أرضه أخذ محل ثالث. تخيل أنت على بطولة دولية مش بطولة يعني عادية،
0: واضح انه الاشي على مستوى بتقول عالمي دولي مش اشي محلي.
4: مستوى عالي معروف، معروف كيف معروف بطولة الشرق الأوسط هاي، بصير كل سنة مرة بعمان طبعا، وكل سنة طبعا بتنتقل فيه. مثلا آخر 27 9 عندك بشهر 10 بطولة، بشهر 11 بطولة، كل شيء عن الشكل ليت عن الشكل، هاي
0: طيب
4: تجمع نقاط وفوتوا فيها.
0: طيب السؤال، قد ايه بيستمر هذا المهرجان؟ يوم يومين ثلاثة لوين انتهى؟
4: المهرجان ببلش خميس جمعة سبت، بيخلص 3 أيام، وبساوي دائما كل بطولة مزاد خيل. اليوم الأحد مثلا نقول بساوي مزاد خيل، بصير مزادات غاد حلوة، بيعرضوا خيل بقلب بدوك، وبصير يعرضوا خيل، بصير تشتري مضرب انت طبعا، بصير ترفع باسمك تشتري مثلا نشتري خيل، بيعرضوا مثلا الفرس بنت مين، ابوها مين، انتاجها مين، بصير مزايدة عليها، واللي بيربح صحتين.
0: طب شو اللي بحدد سعرها؟ انه بيرفع السعر للفرس اكثر اشي، السلالة ولا الانجازات اللي بتعملها؟ انت مطلع، اعطينا فكرة.
4: تحكي لك شغله واحده، اليوم الخيل هي كلها خيل نحكي، بس في خيل عن خيل بتفرق، في
0: طيب
4: انتاجات طبعا، في خيل بتنتج صح يعني مواليد تاعونا بيصلوا عالميا، ها طبعا مش راح ينباعوا بمبلغ بسيط. وفي خيل للجمال، الجمال نفسه هو يوم كيف حكينا قبل بمره انه بتقسم لخمس شغلات، بده يكون الهويه العربيه تكون موجوده بالفرس هاي تتنباع سعر صح. فيش شيء مكتمل طبعا كمان لله طبعا، بس مجبور كل فرس تنباع، ببلشوا بيها مثلا نقول 200، بينزل بينزل بيطلع بينزل بيطلع، بصير مزايده. وانت بقول مثلا بالسوق، يعني بالسوق انا يعني لسه صاحبها بقدر افلتها، بفضل نبلش مزايدات عليها.
0: طيب قديش يعني، خلي المستمع يجفل شوي صغيري، قديش انت بتعرف بحياتك مبلغ فرس انباعت او حصان؟
4: إيه اسمع، الحصن فيش لها، في مثلا حصان اسمه اكسكالبر دفع فيه 6 مليون دولار ما بيقبل يفلتوه.
0: اوف،
4: طبعا بخرفك صح، يعني نخرفك تعون بلادنا. امبارح كان في اول قبل 4 ايام كان في مزايد خيول بالسعوديه، الفرس بمليون ريال، مليون وشوي ريال، كله بيصير على الشكل،
0: وفي لها
4: الناس
0: في ناس
4: صارت
0: بتشتري،
4: مصاري.
0: او في حدا بيشتري، في ناس قاعدة تشتريها.
4: في ناس انا احكي لك شغله واحد، الخيل صارت يعني متاسف على شيء زي الحشيش، شو معك مصاري بتشتري، شو معك بتشتري.
0: طيب انت موجود بالاردن مشارك؟
4: انا جيت، لا انا جيت مع اصحابي اللي مشاركين مربط الحصن من رهط، ومع عبود الشلبي جاي يعرض خيل هنا، فجينا مع بعض. انا بحب، انا بحب الخيول وبحب اجي
0: وانت الاشي
4: احضر.
0: وانت الاشي المركزي هو السبت، ممكن يكون اكثر اشي.
4: اليوم امبارح واليوم بيكونوا اليوم زي تحضير البطوله، بيطلع لبصروا للنهائي، ويوم السبت بجمعوا الابطال مع بعض، وفي بصير مسابقه اللي بياخذ بطل الابطال.
0: طيب اعطي للمستمعين فكره، شو هي المعايير والمقاييس اللي الحكام بيقرروا على اثرها انه هاي الخيل هي الاجمل والافضل هي اللي فازت، حسب ايش؟
4: هذا اقول لك التقدير هو من 100 طبعا،
0: من 100
4: اللي هو الراس والرقبه 20،
0: الراس والرقبه 20،
4: من 20 بنطوك، يعني تناسق الرقبه، مطلع رقبه مع جمال الراس طبعا.
0: طيب
4: من 20 بنطو الجسم نفسه، من 20 الايدين والرجلين، سياق الاجر والايدين من 20، من الحركه من 20، وفي النهاية طبعا الطيب العربي الهوية العربية من 20.
0: يا سلام يا سلام، ده أقول لك إشي.
4: واليوم مثلا
0: قول قول.
4: اليوم ما هي مقسم لمية، اليوم كله صار يعرف بالخيل. يوم تشتري فرس تعرف كيف انت صح تكون بلاك بالخيل، مش تفوت على الخيل ولا انت متدردك طبعا، او اللي بيعلق بروح
0: بده يكون عارف. طيب انا امبارح شاهدت مهرجان خيل كان بالروابي، شفته انا امبارح طلعت عليه من خلال، بعرف اذا انت عندك فكره عنه او سمعت او الى اخره. وانا اتفرج يعني، واحد عرض كان رقمه 36 عرض، وشفت عده عروض. انا من برا من بريت وانا اتفرج على الشاشه قلت انه هاي راح تربح انا كمتفرج، وفعلا بعد ما انتهى العرض اللي انا شفتها الحلوه هي اللي ربحت. يعني كمان المشاهد بيقدر شوي يميز غير الحكام.
4: انا بحكي لك شغله واحده، مرات يعني انا مش بدي اقول لك انه وانا بتسال عني، انا بحب بطوله روابي اول شغله، دائما بشارك بطولات عندنا محليه روابي بقريحه وكل محلات هاي، وانا متأسف بروح على روابي لان بس احنا حبينا.
0: لا القصد يعني انه انا بقدر روابي. اشوف بقدر اعرف
4: اليوم طبعا شوف، بس انه ايش اليوم في ناس مثلا واحد اختصاص الكار الدخول تبعه صح المجال اللي هو فيه اليوم مثلا انت عندك شيء حلو، بس عشان مثلا تشتري شيء حلو تروح معك ناس تعرف الخيل اللي عشان ما يبينش انه يعني مثلا من المكيزة تبين حلوه بتغسلها تطلع مش حلوه، بتطلع عليها تفاصيلها كتف صح، راس جمال صح، حركه صح، في كثير شغلات امور زي كيف بيجيب مطور السياره بحطوا له دوساف بتتحرك هاي بتفقدها هاي. طيب. تاخذ معك واحد يفهم بليش الخيل صح.
0: اعطيتنا الفكره التامه بالنجاح والتوفيق. انبسطوا بلال زعرور مهرجان الخيل في الاردن. شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لك.
0: الى اللقاء الى اللقاء الى اللقاء. ونحن نواصل سيداتي وسادتي في برنامج ملاعب وأهداف هذا اليوم الجمعة، وهذه فرصة لنقول بشكل خاص ومميز كل التقدير والمباركة والتهنئة المميزة للسيد المحترم قاسم عتامني أبو الرامي بمناسبة عيد ميلاده، وهو من الرياضيين المشجعين الدائمين والإداريين، يشجع فريق الريني الإخاء، وكان إداريا في الإخاء الناصرة، يحتفل بعيد ميلاده وشاهد كل المباريات. كن إن شاء الله عقبال 117 سنة يا أبو الرامي، ويقدم لك هذه الثانية. أيضا رياضي وهو من مؤسسي فريق مكابي الإخاء الناصرة الحاج رؤوف هريش أبو المنذر، بالصحة والسلامة والعافية إن شاء الله دائما. ومساء الخير جودات عثامني.
5: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: خدني لأبويل بتعطيك ببير السبع.
5: بير السبع طبعا احنا بنعرف شو الفريق وشو نوايا الفريق بتعطيك قاعد بيحصل على نتائج جيدة، بس بير السبع ده بدي يضل في قمة الدرجة راح يفوز. محمد
0: حطيت من اذا بتعطيني المضاعفات على طول بيكون منيح. حطينا اثنين لبير السبع. هبويل حيفا سخنين.
5: سخنين طبعا قصة 1-0 مع بيطار، بس كان عندي اداء جيد. هبويل حيفا بعده الفريق مش معروف شو نواياه، مع انه مالك الفريق او صاحب الفريق او مالك الفريق مالك الفريق بتطلع انه دائما حتى امنيته انه ياخذ البطوله، ولكن ما فيش اشي في الافق مثل ما بقولوا. سخنين بتفوز بهاي المباراه او اكس تنين. محمد
0: حطينا اكس تنين، هن الهن حظ مع بويل حيفا. بويل تل ابيب مكابي تل ابيب. بويل تل ابيب
5: مكابي تل ابيب، يعني انا من السبب أنا بقول من السبع أختم إنه رايح يأخذ البطولة، شايفينه من أول السنة النتائج اللي بيحصل عليها، مع إنه بعيد تل أبيب عنده نفس الشيء، يعني تحصيل جيد من بداية الموسم، والديربي له قوانينه طبعا، بس بغلب عليه الطابع مكابي في الديربي. محمد في هاي المباراة مكابي تل أبيب بفوز.
0: أوه حطينا واحد. كريات شمونة مكابي حيفا.
5: كريات شمونة نفس الشيء، يعني نتائج طيبة كانت، يعني حصل على نتائج جيدة من بداية الموسم. وهذا بدل على انه الفريق يعني جاهز للدوري. مكابي حيفا بتخبط يعني، ما مش مستقر في الدرجة العليا، وان كانوا نويان السنة انه يرجعوا لعزهم، فهاي الفرصة اللي خلينا نقول من الفرص اللي لازم يستغلوها بفوزوا على كريات شمونه.
0: كمان مضاعف
5: بحط بتحتيك فايكس تنين مع بير السبع يعني، مش شيء تاني.
0: اكس تنين. شكرا جزيلا جودات هتامي. شكرا جزيلا. وطبعا كل أسبوع سنبدأ نتحدث إلى نجم من نجوم كرة القدم العرب. نبدأ مع كابتن اتحاد أبناء سخنين خالد خلايلي. تحية لك، مساء الخير خالد. خالد خلايلي تحية لك، مساء الخير خالد.
6: مساء الخير أخ محمد إليك لجميع المستمعين.
0: طبعا هذه زاوية ننطلق فيها مع نجومنا. طيب سؤال إليك، يعني كل ما بنعمل مقابلة مع إداري من اتحاد أبناء سخنين على مدار سنوات بيصيروا يقولوا وين الروح وبدنا الروح، والجمهور وين أيام الروح وين أيام اللعب الحلو والقتال وين أيام محبة الفريق، بيبدوا يذكروا أيام خالد خلايلي وكذا وكذا، بنذكر اسمك. ليش اختلفت اليوم الأمور عن أيام خالد في اتحاد أبناء سخنين؟
6: مش بس أنا أيام خالد، أنا
0: لا بذكروا اسم خالد بكثرة.
6: كرة القدم تغيرت الفترة الأخيرة، اليوم منشوف انه بطل في خلينا نقول لاعبين بيت كثار اللي بيلعبوا بالفرق الفرق الام، فعشان هيك دائما بذكروا النجوم السابقين خلينا نقول او اللاعبين السابقين اللي ما كانوش يلعبوا على نقول من ناحيه ماديه، كانت كنا نلعب من اجل الشعار ومن اجل الفريق ومن اجل البلد ومن اجل انتمائنا للفريق.
0: طيب
6: فللأسف اليوم شوي الأمور تغيرت، فاليوم صارت الأمور المادية هي
0: بقبضش بتمرنش.
6: بالضبط هاي الأمور اليوم للأسف.
0: أين أنت؟ هذا احنا نعمل، أين هو خالد الآن؟ ماذا يفعل خالد؟ كل المستمع بده يعرف بعد هذا الغياب.
6: خالد اليوم هو مدير صندوق مرضى الأميت بسخنين.
0: هو
6: هذا شغلي حاليا يعني.
0: بعيد عن الرياضة؟
6: بعيد عن الرياضة بس أكيد متابع ومشجع رقم واحد لفريق اتحاد أبناء سخنين.
0: طيب ماشي، من الرياضة إلى هون كيف وصلت؟ يعني شو هذا التحول العجيب غريب؟
6: عجيب غريب صحيح. السؤال أنا برضو سألته لحالي يعني. طلع أنا برضو مسيرتي كلاعب كرة قدم أنا تعلمت بالجامعات وحصلت على لقب أول ولقب ثاني خلال المسيرة، كان شوي صعب وكان في عندي تضحية بس الحمد لله قدرت أوفق بين الشغلتين بوقتها. واليوم بعد خلينا نقول بعد مسيرة كرة القدم يعني خلينا نقول إنه وصلنا للشغل الثاني لشغل ثاني، فالحمد لله بديت مسيرة جديدة.
0: تحضر مباريات ولا بتتابع عبر الشاشة فقط؟
6: اللعب البيتية دايما بحضرها، اللعب الخارجية شوي صعب علي أتواجد بس الحمد لله بقدر أتواجد هون وبدعم الفريق ودايما متواجد معهن يعني بالمباراة البيتية أنا والعائلة. فريق أحمد سخنين بيعني لي كثير كان ولا زال يعني.
0: طلعت راضي من كرة القدم؟ طلعت برضا تام راضي عن كل الأطراف ولا بقلبك مخبى إشي لحدا معين؟
6: أنا زماني ما حطيت إشي بقلبي هيك لحدا معين. كرة قدم إشي فعال اللي دايما بيصير فيه مناوشات ودايما بيصير فيه خلافات فكل شيء خلينا نقول من ورانا يعني.
0: فريق اتحاد أبناء سخنين قادر على أن يتجاوز، تعرف بدناش نقول أزمة بعدها يعني، يروح لقدام؟ كيف شايفه السنة أنت؟
6: طلع بدناش نجي نحكم على فريق أبناء سخنين من ثلاث مباريات. أول شيء الفريق كل بيعرف الوضع الصعب اللي مر فيه السنة الماضية وكيف استلموا الفريق. الفريق جدا بلش متأخر في تدريبات تجهيزاته للموسم الجديد. أنا واثق إنه بإدارة خالد السوم إنه الفريق يطلع على بر الأمان تنتشر خبر كمان انه الفريق انبنى فريق جديد بسخنين بين 10 ل 12 لاعب جداد اللي وصل الفريق. فانا بقول انه لازم نتروى شوي ونعطيهم الفرصه لتاقلموا اللاعبين الاجانب مع اللاعبين اللي وصلوا. وبتامل ووافق انه فريق تحام سخنين راح يكون فريق قوي وعنيد.
0: صحه وسلامه والنجاح الدائم خالد خلايلي. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا شكرا شكرا. ومن النجوم ايضا الذين لن تنسى مجهوداتهم بتاتا هو وئام عماشي اللاعب المتميز. تحيه لك وئام. أهلا بك. نبدأ من سؤالنا التالي، أين اليوم وام؟ ذهب أيضا إلى مجال التعليم والرياضي سوية، حطنا في الصورة ليعرف المستمعون.
7: نعم اليوم أنا بشتغل تعلمت مهندس معماري مع مساحة وبشتغل بالمجالها بالهندسة المعمارية والمساحة.
0: على حسابك الخاص أنت شغلك ولا بشتغل حاليا بشركة مستقبلا ستكون مستقلا؟
7: حاليا بشتغل بشركه مع مستقل يعني هيك وهيك.
0: طيب شو اللي جابك من الرياضه فجاه؟ يعني البعض بيقول معلم رياضه بده يروح يتمرن بس يصير مدرب على طول لقدام، فجاه الى الهندسه، شو هذا التحول؟
7: والله الحقيقه اخ محمد انا من ايام المدرسه كنت من الطلاب الشاطر بالصف يعني بالرياضيات وبالفيزياء وهي الشغلات. في عندي واحد صاحبي يتعلم هندسه بس فترة الإصابات اللي أنا في فترة إذا أنت متذكر أنت كنت معي على
0: طول معلوم
7: قال لي شو رأيك تروح تتعلم، أنت في عندك راس وبتحب هالمجال، شو رأيك تروح أفوت عالم الهندسة ويكون الرياضة وكرة القدم هي بونص
0: بحياتي ثانوي الشيء الثانوي لأنه لا يمكن الاعتماد مستقبلا على كرة القدم
7: 100%. وسمعت حكي والحمد لله كان أحسن من أحسن قرارات عملتها بحياتي.
0: واضح واضح يعني إشي اللي طبيعي إنه هذا الإشي. طيب علاقتك بالرياضة اليوم إيش مربوطة، كيف بتقيمها؟
7: علاقتي تدريبات شخصية أكثر ومع فريق المنبع مع وجدي طبعا مثل فيك تقول إيده اليمين بالتدريبات وباللعب وبالقسم الشبيبي كمان.
0: يعني قادر أن توفق بين هذا وذاك؟
7: الحمد لله أغلب التدريبات عم تكون بعد الظهر يعني بتكون بعد الشغل.
0: طيب
7: في على طول تواصل بيني وبين وجدي يعني.
0: سؤال على درجة عليا، انت تألقت بشكل ممتاز فرق كثير جدا، نجم كراتشموني مكابي حيفا بوين تل أبيب الأخاء الناصري الأخري وأهداف بالجملة وسخنين وأهداف بالجملة، بتتابع اليوم هاي الفرق؟ عم بتروح على الملعب تحضر؟
7: والله الحقيقة أخ محمد مش عبروح ومش عبحضر يعني مش عبلاقي الوقت انه افضل، بس اللعب المهم اللي بكون مهم وفي اوقات ما مره او اربع او خمس مرات بالسنه تروح على سامي عفرة مثلا كيف.
0: بس يعني مش متابع اسبوعي في الملاعب؟
7: لا للاسف لا.
0: بتامل تكون متابع ملاعب واهداف يوم الجمعه البرنامج تبعنا.
7: هذا مجبور على طريق الرابعه انا وجدي نسمعك.
0: طيب معناته بدنا نتحدث معك عن المنبع. بالنجاح والتوفيق سيدي المهندس وامع ماشي. شكرا جزيلا.
7: شكرا.
0: الى اللقاء. إذن سيداتي وسادتي انتهى برنامجنا ملعب وهداف لهذا اليوم. هذه أجمل تحية من أسرة البرنامج. بإذن تعالى أعود وألقاكم يوم الأربعاء القادم في مكانك 2 بعد الرابعة حين دهان جسين محميد بريك ومحمد الشيخ خليل. كنا معكم، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: الليلة ويجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوه تلي فيهن بهالمطعم ويهبط.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة

افتح فقط امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.

0: بالقشر وعيد خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين
3: راديو مكان الأخبار
4: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقاتا مستمعين الكرام. قامت قوات من جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك بتصفية قائد خلية قنص في لواء رفع الحمسوية يدعى مؤمن جبر السيد أبو لبدي، وتم القضاء عليه من خلال غارة نفذت أمس في منطقة خان يونس. وجاء في بيان مشترك صدر عنهما أنه كان يتدرب على القنص داخل القطاع استعدادا لارتكاب اعتداء ضد قوات جيش الدفاع ومواطني الدولة. في برلين قدمت لائحة اتهام بحق 7 أشخاص للاشتباه فيهم بالانتماء إلى حركة حماس وشراء وسائل قتالية والتخطيط لارتكاب اعتداء ضد أهداف إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا أو النمسا قبل عام، وأفيد أنهم من جنسيات مختلفة منها الألمانية والدنماركية واللبنانية والبلغارية. وأكد مدع فيدرالي ألماني أنهم تلقوا تعليمات من مسؤولين حمساويين وعثر بحوزة المتهمين على بندقية و13 مسدسا وأكثر من 700 رصاصة. في حديقة عامة في أورشليم القدس عثر عصر اليوم على جثة رجل في 40 من العمر، وبشرت الشرطة تحقيقاتها. حمل الرئيس الروسي بوتين على دول الغرب لمساعيها لاستعادة زمام المبادرة والريادة الاقتصادية العالمية. وقال بوتين في مؤتمر منظمة بريكس الدولية المنعقد في نيودلهي إن إجمالي منتجات دول هذه المنظمة يصل إلى أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما تبلغ مساهمة مجموعة الدول الصناعية 7 لهذا الناتج حوالي 29% فقط. تحيي الولايات المتحدة اليوم مرور 25 عاما على هجمات 11 سبتمبر، وفي نيويورك تقام في هذه الساعة المراسم المركزية لإحياء ذكرى الضحايا بحضور أقربائهم ونائب الرئيس الأمريكي فانس، ويشارك الرئيس ترامب في مراسم أخرى في البنتاغون في العاصمة واشنطن.
3: حالة الطقس
5: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
5: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: تكون درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وبعد غد الأحد يطرأ ارتفاع طفيف عليها وتشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المدن. أورشليم القدس 29، تل أفيف 31، حيفا 30، الناصرة 32، و33 في بئر السبع. في 6 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية؟

0: وين بالضبط؟
1: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد.

0: يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
1: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة السادسة من أورشليم القدس. سعد مساء مستمعين الكرام. تفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بوقوع غارتين إسرائيليتين قبل قليل على أطراف بلدة النبطي الفوأة، ولم تتوفر بعد تفاصيل إضافية. ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن شخصين أصيبا بجروح من جراء اعتداء مستوطنين بالضرب في منطقة العوجة شمال أريحة. قال الناطق بلسان وزارة الخارجية في طهران إسماعيل بقائي إن بلاده تخطط لعقد اجتماع إقليمي في سلطنة عمان يوم الاثنين المقبل بمشاركة إيران والعراق وسائر الدول الساحلية للخليج لمناقشة تحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية في مضيق هرمز، ولم يتم نشر قائمة الدول المتوقع مشاركتها في الاجتماع. وعلى خلفية الأزمة في مضيق هرمز وسيطرة جماعة الحوثي اليمنية على باب المندب، أكد الرئيس الهندي مودي أن التجارة العالمية لن تتطور دون إبقاء مسارات الإبحار مفتوحة. جاءت أقواله في مؤتمر منظمة بريكس الدولية المنعقد في نيودلهي. على صعيد آخر وفي المؤتمر ذاته، حمل الرئيس الروسي بوتين على دول الغرب لمساعيها لاستعادة زمام المبادرة والريادة الاقتصادية العالمية. وقال بوتين إن إجمالي منتجات دول منظمة بريكس يصل إلى أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما تبلغ مساهمة مجموعة الدول الصناعية السبع لهذا الناتج حوالي 29% فقط. في حديقة عامة في أورشليم القدس عثر عصر اليوم على جثة رجل في الأربعينيات من العمر، وبشرت الشرطة تحقيقاتها.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: تكون درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وبعد غد الأحد يطرأ ارتفاع طفيف عليها وتشتد وطأة الحر. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس 29، تل أفيف واللد والرملة وجبال الجليل 31، 30 في حيفا، الناصرة 32، هضبة الجولان 35، و33 في بئر السبع. في الثامنة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. مكان.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

0: على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه.

0: נגן על יישובנו בכל מחיר. צהל עומד כחיץ בחזית. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צהל המגינים על היישובים תענה באופן מיידי ועוצמתי. על צבא לבנון לגלות אפקטיביות בשטח. אחרת, לא ניתן יהיה לקדם את ההסכם שנחתם בממשלת ישראל ללבנון.
1: هذا وتتوالى في لبنان ردود الفعل على هذه التطورات. للحديث عن ذلك انضم إلينا الزميل بيير دياب محلل الشؤون اللبنانية. مساء الخير بيير. ضعنا بداية في ردود الفعل اللبنانية على تفجير أنفاق علي الطاهر.
2: مساء الخير بداية إلى نايف ولجميع المشاهدين. بالفعل أثار تفجير أنفاق علي الطاهر سلسلة ردود ضمن البيئة التي كانت مؤيدة لحزب الله حتى الأمس. بل رح بلش مع الصحفي سامي كليب الذي هو ضمن طاقم قناة الميادين وقناة الجزيرة. كتب: حصلت اجتماعات في الدوحة حضرها إيرانيون بوساطة قطرية أخرجت ملف علي الطاهر بالشكل الذي حصل. هون بيحكي من نوع من الخيانة. اثنين، أحد المدونين على الفيسبوك بيقول: ماذا فعلت يا حزب الله بشبابنا ومن أجل من؟ من أجل ربكم الإيراني، من أجل مشروع إيران. في عندك كمان جماعة اللي عم بيسموهم جماعة قلة الأخلاق، لأنه عم يكتبوا على الفيسبوك وعم بيهاجمهم الجيش الإلكتروني تبع حزب الله. والأكثر من هيك، امبارح علي بر وأحد الإعلاميين التابعين لحزب الله بيطلع بيحكي بصريفة في شبكة أنفاق، كمان أيضا موال لحزب الله. صريفة هي قرية يعني تقع ضمن المناطق التجريبية الأولى. مما حدا برئيس بلدية صريفة والبلدية إلى إصدار إعلان استنكرت في أخوال علي بره وقالت: نحن مع الجيش اللبناني والجيش اللبناني هو معنا، وندعي الجميع وكافة وسائل الإعلام ليفوتوا على بلدة صريفة ويفتشوا، ما في عنا أنفاق، نحن مع الدولة اللبنانية ومع الجيش اللبناني. هون حزب الله بيعمل بيان بيدعي أهالي النبطية البدء بإخلاء منازلهم في المدينة من بعد انتشار الجيش اللبناني. وموقع أساس عبر الإلكتروني بيقول: الحزب عم يستخدم تعزيزات عسكرية من البقاع، من الشيعة البقاع والشيعة السوريين على وينشرهم على محور ميفدون شوكين بالقرب من النبطية. أي أنه الحزب ما رح يسلم ورائه للجيش اللبناني وللدولة اللبنانية. مشان هيك هون في مصادر كشفت عن أنه الرئيس عون غير مطمئن لجهة إطلاق حزب الله المسيرات واستمراره بتجاهل الدولة واستمراره بالتحرك بالشارع ضد ما ينفذه الجيش اللبناني. نوصل لعند الرئيس نبيه بري اليوم، كمان فاجأنا بتصريح بيقول فيه: الوضع خطير والحلول كلها بعيدة واتفاق الإطار طار، وإذا أراد الإسرائيلي أن يحتل فإنه يستطيع ذلك. هيدا دولة الرئيس نبيه بري، مما أثار موجة تصريحات مؤيدة ضمن خطب الجمعة في كافة المساجد على أنه اتفاق الإطار طار. نايف،
1: اتفاق الإطار طار، ولكن من جهة أخرى يعني هنالك في إسرائيل يعني إعلان واضح بأنه جولة المفاوضات القادمة بين إسرائيل ولبنان ستعقد بداية الأسبوع المقبل، يعني إما ربما يوم الاثنين أو الثلاثاء. ولكن هنالك في لبنان نفي لهذا الموضوع، أنه لم نتلقى موعدا محددا لإجراء هذه الجولة من المفاوضات.
2: نعم، بالفعل مصدر رسمي لبناني أعلن اليوم أنه بيروت لم تترقى رسميا أي موعد لجولة جديدة من المفاوضات، بس أكد أنه الاتصالات مستمرة ويجريها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الولايات المتحدة ودول فاعلة في المنطقة. وأوضح هذا المصدر أنه في حال عدم الإعلان رسميا عن موعد للمفاوضات خلال النصف الثاني من أيلول، أي الأسبوع المقبل، معناته المفاوضات راح تترحل للأسابيع الأولى من شهر أكتوبر تشرين الأول. بسبب أيضا قد يكون بسبب مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس اللي راح ينعقد منتصف الأسبوع المقبل، أو قد يكون بسبب تجربة الجيش اللبناني وعملية انتشاره بالنبطية. بس هون أنا بدي أتوقف عند اللي قاله عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عقاس، قال إنه الانسحاب الإسرائيلي لم يعد مقابل تسليم سلاح حزب الله، بل واضح. أصبح شكرا. تسليم السلاح شرطا للعودة إلى المفاوضات. نايف،
1: شكرا، شكرا جزيلا لك بيير. وبمناسبة حلول الأعياد اليهودية، رفعت قوات جيش الدفاع حالة التأهب على جميع الجبهات بما في ذلك المنطقة الشمالية ومناطق الضفة الغربية والحدود الجنوبية، ويأتي ذلك تحسبا لاندلاع مواجهات أو أحداث أمنية. وأكد المتحدث العسكري أنه لن يتم خفض القوات العملياتية، وأن النشاطات الهجومية ستتواصل في فترة الأعياد أيضا. وقد ألغيت الإجازات في عدد من الوحدات، فيما تم تقليص الإجازات في وحدات أخرى. أحبطت قوات الأمن فجر اليوم محاولة تهريب أسلحة من الأردن عبر منطقة الأغوار، وكانت قوات وحدة حدود الأردن التابعة للوحدة المركزية في شرطة هدى والسامرة وبالتعاون مع حرس الحدود رصدت تحضيرات لعملية التهريب، ونصبت كمائن واستخدمت وسائل تكنولوجية خاصة قادت إلى اعتقال مشتبهين من سكان أريحة في الخمسينات من العمر. وضبطت القوات بحوزتهما 34 مسدسا وبندقيتين من نوع M16. وتواصل قوات الأمن نشاطاتها لمكافحة تهريب الأسلحة عبر الحدود الشرقية والتي قد تصل إلى جهات إرهابية أو عناصر إجرامية.
3: משטרת ישראל יחד עם גופי הביטחון נמצאים בעיצומה של היערכות רחבה לקראת חגי תשרי, שהמטרה המרכזית שלנו היא לאפשר לציבור לחגוג את החגים בביטחון. כחלק מהיערכות זו אנו פועלים באופן התקפי ממוקד בכל הגזרות, ובין היתר בגבול המזרחי, כדי לסכל מראש ניסיונות להבריח אמצעי לחימה שעלולים להגיע לידיהם של גורמי טרור ולשמש לפעילות התקפית. לפנות בוקר, בעקבות מידע וממצאים שהצביעו על ניסיון להברחת אמצעי לחימה באזור גבול ירדן, פעלו יחד שוטרי יחידת גבול ירדן של ימ"ר ש"י, לוחמי מג"ב איו"ש וחטיבת הבקעה והעמקים. הכוחות נערכו במערבים תוך הפעלת אמצעים טכנולוגיים והצליחו לעצור שני חשודים ולתפוס ברשותם 34 אקדחים ושני נשקים מסוג M16 לפני שהגיעו ליעדם. שני החשודים שנעצרו הועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מחוז ש"י והחקירה נמשכת. שוטרי מחוז ש"י ימשיכו בפעילותם ההתקפית לאורך תקופת החגים ובמהלך ימות השנה במטרה לשמור על ביטחון הציבור.
1: تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات جريمة القتل التي وقعت في مدينة الطيب الليلة الماضية، وراح ضحيتها رائد حاج يحيى في الخمسينيات من العمر جراء تعرضه لإطلاق النار داخل سيارته. وبلغت حصيلة ضحايا أعمال العنف في المجتمع العربي منذ بداية العام 173 قتيلا بحسب معطيات جمعية مبادرات إبراهيم. والآن إلى المواجهة بين واشنطن وطهران، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب ستنتهي في غضون شهرين. في الأثناء تواصل الولايات المتحدة الضغط الاقتصادي على إيران وتعتزم فرض عقوبات جديدة على بنك كبير. للوقوف على آخر التطورات سننتقل إلى مراسلنا وليد يوسف، ولكن قبل أن ننتقل للزميل وليد فلنشاهد تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول هذا الموضوع.
4: If we hadn't done Iran, you would be cruising to midterm victory. 225 gas.
5: Yeah, I mean, you'd be cruising. Well, you don't know that.
4: Any no, regrets?
5: No, I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit. And a few people have asked me that. If I had it to do again, I'd do exactly as I did. I took out their nuclear capability. But I think it ends right after the election. They're limping along. They're in deep trouble.
4: How are they getting off missiles? We decimated them.
5: They can always get off missiles. They had plenty and they have some.
4: What do you say to all the young men out there? And I know these are people who supported you in 2024,
5: and they
4: 2020.
5: Still do.
4: And yeah, I think a lot of them still do, but some of them are demoralized.
5: I don't think they're demoralized. I think they're very proud of the fact that I'm not letting Iran have a nuclear weapon. I disagree with you.
1: مساء الخير لمراسلنا وليد يوسف. إذن وليد، ترامب يقول صراحة الحرب يعني ستنتهي في غضون شهرين.
6: هو يأمل ذلك، لكن يعني إذا ما يعني تابعنا التقارير الأخيرة التي تتحدث بأن هناك لا تزال فعاليات إيرانية في جبل فأس تحديدا تحت الأرض، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران تقوم بنشاطات من أجل إعادة قدراتها النووية، طبعا في طريقها إلى إنتاج قنبلة نووية، وهذا سيجبر ترامب في نهاية المطاف إلى اتخاذ ربما إجراء آخر وتغيير ما قاله في هذه المقابلة. ونعم هنالك يعني انتخابات بداية نوفمبر، هو في هذه المرحلة لا يريد تصعيد الأزمة، وهو متركز أكثر في هذه الانتخابات حاليا على أمل يعني أن لا يضطر إلى اتخاذ إجراءات أخرى قد يعني تصرف النظر عن الانتخابات الأمريكية.
1: نعم، ومن جهة أخرى الضغط الأمريكي الاقتصادي يتواصل على إيران، هنالك عقوبات أمريكية جديدة، ماذا في تفاصيلها؟
6: صحيح، مع استمرار فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، الولايات المتحدة ماضية في الضغط الاقتصادي على إيران، ووزير المالية بيزنت يقول أنه الأسبوع المقبل سيتم فرض عقوبات جديدة على بنك كبير، هو لم يسمي هذا البنك أو لمن يتبع لأي دولة، ولكن العقوبات يعني لا تزال قائمة وتتصاعد من أسبوع إلى آخر، هذا ما وعده وزير المالية الأمريكي يعني في عدة مناسبات. وكل هذا نايف يأتي يعني وسط تباين المواقف والتقارير بشأن السيطرة على مضيق هرمز، يعني إيران تقول نحن نسيطر على المضيق وقد وسعنا المنطقة المحظورة في المضيق، وبالفعل خلال يعني اليومين الماضيين كان هناك استهداف لسفينتين، والولايات المتحدة لم تصدر أي تعقيب على ذلك. وترامب من جانبه يقول نحن نسيطر على مضيق هرمز، وبالأمس خلال اجتماع للحزب الجمهوري يقول ربما يجب أن نطلق على المضيق اسم مضيق ترامب لنشاهد.
7: And they're folding all over the place. And by the way, we control the strait, the Trump strait, I call it. We control the Trump strait.
1: نعم وليد، هنالك اجتماع مرتقب يوم الاثنين المقبل بين إيران ودول خليجية في عمان، وذلك في مسعى للتوصل إلى اتفاق مؤقت ربما حول تنظيم الملاحة في مضيق هرمز.
6: صحيح، يعني الدول الخليجية تراقب الأوضاع وترى بأن الولايات المتحدة لا تنجح أو لم تنجح حتى الآن في يعني إيجاد حل لهذه الأزمة التي تعاني منها بالتحديد يعني وبشكل كبير الدول الخليجية التي تعتبر المتضرر الأكبر من استمرار هذه الأزمة. وعلى هذا الأساس يعني هي تتواصل تحاول يعني الاتصال مع إيران، كان هناك اتصال بين عباس عرقشي وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، وهناك كما ذكرت ترتيب لعقد لقاء بين وزراء الخارجية للدول الخليجية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي في مدينة صلالة في سلطنة عمان يوم الاثنين المقبل. وفي هذا الإطار الرئيس الإيراني بازشكيان يقول يعني نحن يجب أن ننهي الحرب، ولكن في هذه المرحلة يجب أن نكون صامدين في وجه هذه الأزمة، ويعني لكي نتفاوض في المستقبل من موقع قوة وليس من موقع ضعف.
1: نعم، وفي تطور لافت في الخليج، سيطرة الحوثيين على باب المندب، هذا المضيق الهام، وهذه أخبار يعني سيئة جدا للتجارة العالمية، ليس كذلك؟
6: صحيح يعني إذا كان حتى الآن أزمة مضيق هرمز يعني تلقي بظلالها سلبا على التجارة العالمية وتحديدا سوق النفط، تأتي الآن أزمة أخرى، أزمة مضيق باب المندب، الحوثيون يعلنون السيطرة عليه في بعد معارك يعني شرسة مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية ومن الغرب، ونحن نعلم أن الحوثيين يعني مدعومين من قبل إيران بشكل متواصل إذا كان ذلك عسكريا ودبلوماسيا. والمتحدث باسم الحوثيين يقول اليوم أن المضيق مضيق باب المندب سيكون مفتوحا لجميع السفن باستثناء السفن السعودية، لأن يعني هناك صراع يستمر منذ سنوات بين الحوثيين والسعودية، والسعودية كانت فرضت حصار جوي على الموانئ اليمنية التابعة التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، والحوثيين يقول سنرد بالمثل حصار مقابل حصار، وفي هذه المرحلة يمنعون السفن السعودية من الانطلاق من ميناء ينبع في المطل على البحر الأحمر باتجاه المحيط الهندي جنوبا.
1: نعم، ورقة ضغط جديدة أخرى في يد إيران الآن. شكرا جزيلا لك وليد.
6: شكرا لك.
1: تحيي الولايات المتحدة اليوم ذكرى مرور 25 عاما على هجمات 11 من سبتمبر والتي راح ضحيتها الآلاف. عن ذلك في تقرير ريمارون.
8: ربع قرن على الهجوم الذي هز العالم بأسره، هجمات 11 من سبتمبر عام 2001 حيث تحطمت ثلاث طائرات في البرجين التوأمين لمركز التجارة العالمي في نيويورك وفي البنتاغون، بينما سقطت الطائرة الرابعة في حقل بولاية بنسلفانيا بعد مواجهة بين الخاطفين وركاب الطائرة. الهجمات نفذها عناصر من تنظيم القاعدة وأسفرت عن مقتل ما يقارب 3000 شخص. تدمير مركز التجارة العالمي والهياكل الأساسية المجاورة أضر باقتصاد نيويورك بصورة حادة، وكان ذا أثر كبير على الأسواق العالمية، وقد أثرت تلك الأحداث بشكل عميق على السياسة الخارجية الأمريكية وممارسات الأمن. هول الاعتداء الإرهابي الأكثر دموية على الأراضي الأمريكية قادها إلى إطلاق الحرب العالمية على الإرهاب، ويبدو أن الضربات الأمريكية نجحت في تفكيك جزء كبير من القيادة التي صنعت هجمات سبتمبر وتصفية مؤسسها أسامة بن لادن على يد قوات خاصة أمريكية في باكستان في 2 مايو عام 2011، لكنها لم تنهي التنظيم بالكامل.
9: 25 years may have passed, but for the families who still grieve someone who never came home or who got sick from the toxic air in the years after, the grief remains fresh. The absence remains inescapable. The pain endures. Every New Yorker knows the words never forget and the meaning they carry. It is an obligation to remember those we lost, to live lives that aspire to their selflessness and compassion, and to build a city that they would be proud of. I am proud to be here today as we deepen that commitment by signing two executive orders that honor the sacrifice and the heroism of so many that day.
8: وبهذه المناسبة قام عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني بتوقيع أمرين تنفيذيين، حيث تم إنشاء يوم تذكير وخدمة سنوي على مستوى المدينة وتحديث سياسات الطوارئ. وتكريما للضحايا أعاد طائرات الدرون إنشاء البرجين التوأمين فوق مرفأ نيويورك، حيث التقت الأضواء لتشكل نسخا من الأبراج بأبعادها الأصلية على أفق المدينة.
10: I didn't lose just my wife that day. I lost friends and coworkers, and I just want people to remember their sacrifice. And we're all part of this community. We're New Yorkers. We're always going to be New Yorkers, and we got to stick together.
8: وإلى منهاتن أظهرت لقطات جوية شعاعين متوازيين من عرض التحية بالضوء، عرض سنوي تقدمه الجمعية الفنية للبلدية يتم وضعهما ليتماشيا مع شكل البرجين التوأمين لمركز التجارة العالمي تكريما للضحايا. ومن ضمن المراسم التي أقيمت على الأراضي الأمريكية كانت تلك التي أقيمت على جزيرة ستاتن، حيث أقامت إدارة الإطفاء في نيويورك تحية خاصة لرجال الإطفاء الذين قضوا في الهجوم.
11: Their sacrifices transformed how we prepare, how we train, how we protect one another, and how we care for those who answer the call.
8: ومن تداعيات هذه الهجمات سلسلة أحداث سياسية وعسكرية غيرت مجرى تاريخ شعوب بأكملها، وثارت دوامات من الحروب كلفت الولايات المتحدة أثماناً باهظة.
1: وإلى قطاع غزة، حيث يعمل المزارعون هناك على إحياء فرع الزراعة وبناء بنك البذور من جديد، قصة تحمل معها أملاً كبيراً في استمرار الزراعة والحفاظ على التنوع الزراعي المحلي. تقرير مجدي زهدي.
12: من بين الحقول الزراعية في قطاع غزة تبدأ حكاية مزارعين يحاولون إعادة الحياة إلى الأرض والحفاظ على أصناف زراعية تناقلتها الأجيال. هنا تحصد الخضروات وتزرع البذور من جديد، بينما يعمل مزارعون على إعادة بناء بنك البذور الذي كان يضم عشرات الأصناف المحلية من المحاصيل الزراعية. وفي دير البلح يحتفظ المزارع سلام مهنا بعشرات الأنواع من البذور داخل خيمة متواضعة، مشروع بدأ من جديد بعد أن كان البنك يمتلك مخزونا كبيرا من البذور.
13: وكان عندنا 70 طن بذور بس قمح، يعني كنا نسلمهم زي ما احنا خشين على موسم شهر 10، كنا خشين على موسم الشتوي، فكان عندنا بذور 42 نوع من البذور البلدي كان عندنا. فالحمد لله دمر البنك ونزحنا. بعد ما نزحنا في 2024 فكرنا كيف نتعامل مع المزارعين اللي كانوا يتعاملوا مع البنك، نحصل منهم على البذور البلدية.
12: اليوم يعيد مهنا جمع هذه الأصناف من المزارعين في محاولة للحفاظ على التنوع الزراعي المحلي وإعادته إلى الحقول والذي أسعف المواطنين خلال الحرب.
13: في الفترة المجاعة اللي مرت علينا اللي نفع الناس واشتغل الناس كان البذور البلدي، اشتغل الناس على البذور البلدية. البذور البلدية هي اللي نفعت الناس، هي الناس لقيت هناك السلق والصبانخ والشغلات هذه، يعني هي اللي الناس لقوها في الفترة المجاعة، الشغلات هذه هم اللي وجدوها، ما غير هيك ما وجدوا.
12: وتكتسب هذه البذور أهمية خاصة بالنسبة للمزارعين، فهي أصناف محلية اعتادت على الظروف المناخية في المنطقة ويمكن الاحتفاظ بها وإعادة زراعتها موسما بعد آخر.
14: أنشأنا خيمة متواضعة زي ما أنت شايف، بدأناها بأواني بلاستيكية بعد ما كان المكان كبير وأكثر من 200 متر المكان بناء، يعني مش خيمة، يعني الخيمة عندنا إحنا درجات الحرارة مرتفعة قد تؤدي لتلف البذور.
12: ومن الخيمة الصغيرة تنتقل البذور إلى المشاتل والحقول، هنا تزرع الشتلات وتروى النباتات ثم تنقل إلى الأراضي الزراعية لتتحول البذور المخزنة إلى محصول جديد.
15: بنك البذور مهم إن كمزارعين أو أنا كمزارع، تمام، إنه بحافظ على النبات الأصلي البلدي، تمام، إنه في حال إنه مرينا بأزمة اللي هي تسكير المعابر، إغلاق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، البذور البلدية هي كانت المنقذ الوحيد لهذا الشيء، لتكميل المساحات الخضراء وتوفير النباتات الورقية والبذور البلدية.
12: ويقول القائمون على المشروع إن الهدف لا يقتصر على توفير البذور بل يتعده إلى الحفاظ على أصناف زراعية تشكل جزءا من التراث الزراعي المحلي.
16: ما يتم عمله من خلال بنك البذور والبذور التي متوفرة تعتبر نقطة في بحر من الاحتياجات التي يعاني منها القطاع الزراعي. يجب أن نكون واقعيين ودقيقين بأن ما يتم توفيره من خلال بنك البذور هو كما قلنا نقطة على صفيح ساخن في ظل هذه الظروف الصعبة.
12: وفي خان يونس يعمل مزارعون على استغلال الأراضي المتاحة لزراعة الفلفل والبامية والباذنجان وغيرها من المحاصيل، في مشهد يعكس استمرار النشاط الزراعي رغم الظروف الصعبة التي يواجه القطاع.
17: عندي أرض هذه 11 دلم، وأنا زارع بعيد عن خط الأصفر تقريبا من 500 إلى كيلو، ويوميا متعرض لإطلاق نار، وكذا مرة يتصابوا حوالينا جيراننا، يعني نسحب حالنا ونيجي شردين من هنا أو نطلع من المكان هذا، لأنه منطقة خطيرة، منطقة قتال. إحنا قاعدين بنقول إحنا نعزل صمودنا وبدنا نعيش في أرضنا هذه.
18: أرض لما إجينا كانت يعني شبه جبال ورقام وأشياء يعني مخلفات، وما كانش الواحد قادر يخشها، والحمد لله تمكننا إن ننظف، نجيب عمال والأولاد البنات كل العائلة ننظف ونقعدها للزراعة، والحمد لله زرعنا.
12: ويؤكد المهندسون الزراعيون والمزارعون أن بنك البذور يمثل خطوة مهمة في الحفاظ على الموارد الزراعية المحلية، فيما تبقى احتياجات القطاع الزراعي أكبر بكثير من الكميات المتوفرة حاليا.
19: تتمركز الأراضي الزراعية في المناطق شمال قطاع غزة وشرق قطاع غزة وفي جنوب قطاع غزة، هذه كانت أراضي خصبة، واللي سبب الفقد العمليات التجارية في التي قامت بها قوات الاحتلال في الفترة أثناء فترة الحرب والسيطرة الكاملة تحت ما يسمى بهذه المناطق الصفراء.
12: من البذرة إلى الشتلة ومن الشتلة إلى الحقل تستمر محاولات إعادة بناء دورة الحياة الزراعية والحفاظ على أصناف محلية قد تكون جزءا من مستقبل الزراعة في غزة، وفي الأسواق تظهر ثمار هذا الجهد خطوات تقطف من الحقول وتصل إلى المستهلكين، فيما يواصل المزارعون العمل على إعادة تنشيط الزراعة محصولا بعد محصول. قصة بذور صغيرة تحمل معها أملا كبيرا في قطاع غزة.
1: أخيرا الأحوال الجوية، يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف، غدا تبقى درجات الحرارة على حالها. إلى هنا نشرة الأخبار المسائية من قناة مكان، أجمل تحية وإلى اللقاء.
20: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان،
2: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثامنة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أفادت وسائل إعلام لبنانية مساء اليوم بوقوع غارات إسرائيلية في عدة أماكن، بينها قرية النبطي الفوقة وبلدة المنصور في قضاء صور.

0: مضيق هرمز، ولم يتم نشر قائمة الدول المتوقع مشاركتها في الاجتماع. وعلى خلفية الأزمة في مضيق هرمز وسيطرة جماعة الحوثي اليمنية على باب المندب، أكد الرئيس الهندي مودي أهمية إبقاء مسارات الإبحار مفتوحة، موضحا أن التجارة العالمية لن تتطور إذا لم يحصل ذلك. جاء تقوله في مؤتمر منظمة بريكس الدولية المنعقد في نيودلهي. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة شاب من مخيم الجلزون شمال البيرة إثر اعتداء مستوطنين على مركبته أثناء مروره على الطريق بين رام الله وأريحة. وقد ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن شخصين أصيبا بجروح من جراء اعتداء مستوطنين بالضرب في منطقة العوجة شمال أريحة. هذا وانتقد وزير الخارجية سعر بشدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لما قامت به من مقارنة تعامل الاتحاد مع المستوطنات في يهودا والسامرة وتعامله مع شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا. وقال سعر من خلال تدوينة على منصة أكس إن هذه المقارنة لا تستند إلى أي أساس قانوني. في حيفا أصيب مساء اليوم فتى يبلغ من العمر 15 عاما بصورة خطيرة بعد أن صدمته سيارة وتم نقله إلى مستشفى رمبام لتلقي العلاج.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: تكون درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وبعد غد الأحد يطرأ ارتفاع طفيف عليها وتشتد وطأة الحر. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المدن: أورشليم القدس 29، تل أفيف 31، حيفا 30، الناصرة 32، و33 في بئر السبع. في التاسعة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.
5: لما الشمس تغيب وكل بواب الدنيا بوشي تسكر وفجأة تشتت

مطبوخة ميوزيك مع عائلة السوق.

كلمة نتفرق كلمة تجمعنا نبعد وما نصدق كلمة ترجعنا وكلمة بتفرح وكلمة توجعنا وكلام

0: غدا على قناة مكان.
1: بلحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة التاسعة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب، وخلال مراسم أقيمت في البنتاغون لإحياء الذكرى 25 لاعتداءات 11 من سبتمبر، أكد ترامب مجددا أن طهران لن تحصل أبدا على سلاح نووي. إلى ذلك قال الناطق بلسان وزارة الخارجية في طهران إسماعيل بقائي إن بلاده تخطط لعقد اجتماع إقليمي في سلطنة عمان يوم الاثنين المقبل بمشاركة إيران والعراق وسائر الدول الساحلية للخليج لمناقشة تحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية في مضيق هرمز، ولم يتم نشر قائمة الدول المتوقع مشاركتها في الاجتماع. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لقناة MTV إن لبنان

0: وتعامله مع شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا. وقال الساهر من خلال تدمينة على منصة إكس إن هذه المقارنة لا تستند إلى أي أساس قانوني. أفادت قناة الحدث السعودية أن القوات الحكومية اليمنية بدأت باستهداف عناصر وعربات جماعة الحوثي على طريق بين المخا وذوباب، وقد تمكن الحوثيون خلال اليومين الماضيين من السيطرة على الساحل الغربي لليمن ومضيق باب المندب. في حيفا أصيب مساء اليوم فتى يبلغ من العمر 15 عاما بصورة خطيرة بعد أن صدمته سيارة، وتم نقله إلى مستشفى رمبام لتلقي العلاج.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: تكون درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وبعد غدا الأحد يطرأ ارتفاع طفيف عليها وتشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس 29، تل أفيف اللد والرملة وجبال الجليل 31، حيفا 30، الناصرة 32، هضبة الجولان 35، و33 في بئر السبع. في 6 من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان،
2: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

92.3 93.7 88.8 FM. الآن إعادة لبرنامج توب 10. كل نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلام.

مرحبا مرحبا، موعدنا مع سباق الأغنية العربية توب 10، موعد جديد مع أنجح الأغاني هالأيامات عنا وبالعالم العربي. تحية لخين خين دهان بسعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، ولكم ني دايما شادي بلان، أحلى التحيات.

الشامي هذا كان وصل بسباقنا المرتبة الثانية الأسبوع الماضي. رجع الأسبوع للسابعة. من رقم واحد الأسبوع عمرو دياب، سانتيفان محمد عساف، تامر حسني، أصالة ولا وائل كفوري. توليت بيتقدم هالأسبوع للمرتبة السادسة، ثلاث مراتب. جريئة قوي.

توليت هذا تقدم 3 مراتب هالأسبوع بالسباق، والكفوري كمان بواصل تقدمه تقدم مرتبتين من 7 ل 5.

0: طيوبك محبوبي وائل كفوري هذا قدم مرتبتين بسباق هالأسبوع. مين رقم واحد اليوم؟ عمرو دياب، سانت ليفان، محمد العساف، أصالة، ممكن تامر حسني.
1: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
0: المرتبة الرابعة أصالة، أصدرت ألبوم امبارح، الألبوم السوري.
2: كل ما طلعت هالشمس، كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة ويوم وألف،
3: المرتبة الرابعة
2: أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.
4: أغلن الحبك وفاي ورهان العمر

أصالة غنت لنا أصالة وتقدمت مرتبة واحدة الأسبوع من خمسة الأسبوع الماضي أربعة هالأسبوع. أنتوا معنا مع التوب 10 سباق الأغنيات العربية. أنجح ثلاث أغاني إسا عشرة كانت جديدة من نانسي عجرم اشهد يا الدنيا. التاسعة كانت أدم جماله. الثامنة إليانا بوسي. سابعة الشامي بيبي. سادسة توليت جري قوي. خمسة وائل كفوري محبوبي. رابعة أصالة. ثالثة تامر حسني وش الخير.

0: الدكتوري محبوبي، رابع أصالة الأصالة، ثالثة تامر حسني وش الخير، الثاني عمرو دياب تراجع بعد 5 أسابيع للمرتبة الثانية، لولا البنات رقم واحد مين؟ بنقول مبروك لسانت ليفانت ومحمد عساف زي ما كان متوقع رقم واحد.
1: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

فرانسيس، هذا رقم واحد بسباقنا الثاني، سباق فن فنانينا. استنى نعود بالزمن لكم من سنين مناح لنكون مع أغاني وصلت بسباقاتنا في الماضي لمراتب أولى.

2002. كمان وصلت أولى شيرين تامر حسني. فنانات كانوا جداد أسماء جديدة وقتها. غنوا لنا لو كنت نسيت.

غنيناشها كانت رقم واحد بالسابق زي هالقول اللي سمعناها السام من 2002 لو كنت نسيت تامر حسني شيرين عبد الوهاب. قبل 4 سنين احتل عمرو دياب المرتبة الأولى مع شكرا.

0: صدرت هالأغنية كإعلان بعد حققت نجاح كبير. كان هذا عام 2023 قبل 3 سنوات مش 4. شكرا من هنا لبكرة.
1: فيها قوة بتبني فيا والنجاح بسببها.
0: كنتوا معنا مع ساعة التوب 10 سباق الأغنيات العربية. بعد ما عرفنا إنه سانت ليفانت ومحمد عساف رقم 1 مع المسكرة، نسمع أغاني اشتهرت ونجحت زمان.

احنا وصلنا لنهاية ساعة سباق الأغنيات العربية. نختم مع مصطفى حجاج، الأغنية اللي غنى لنا إياها ووصلت للمرتبة الأولى بال2014 قبل 12 سنين.

92.3 93.7 88.8 FM. الآن إعادة لبرنامج سهري مع سوزان.

0: أهلا مسألة كل أحبائنا المستمعين، يسعد مساك وين ما كنت عم تسمعونا. سهرية عبر أثير راديو مكان بتجمعنا فيكو كالعادي كل تنين من 9 للـ10 عبر أثير راديو مكان.
1: تل عنده انتصال ما يشوفك حدا تل عنده انتصال.
0: تحية من أسرة برنامجنا، في الإنتاج لينا شحادة رزق، أوسكار عم رفقنا من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم معك دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني.
1: وردة عين الصواني ما شاء الله شو حلياني،
0: يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي.

نبدأ معكم أحبائي سهريتنا لليلة مع الأغنية الرائعة الجميلة جدا من الأسطورة وديع الصافي. ضيوفنا اللي رح يرافقونا الليلة

0: شاعر الدكتور عناد جابر. سهيلة أبو الرشيد المديرة الإدارية لمدرسة الناصرة للفنون التراثية. الفنان التشكيلي إبراهيم حجازي والشاعر الزجال إسرور حلبي. منرحب نحن وإنتو بشاعرنا الرائع الدكتور عناد جابر. مساء الخير دكتور.
1: يسعد مساكي سوزان. أهلين.
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: عم بتقولي لينا أنت مبسوط كتير على الأغنية، فهيك خليت شوي زيادة كمان.
1: منيح.
0: أنا سعيدة جدا أنك معنا بهالسهرية، ورح نبدأ معك هيك سهريتنا لليلة. بداية خلينا هيك نأخذ فكرة بالنسبة للمنتدى، منتدى عقاد الثقافي والأدب، خبرنا هيك شوي عنه، مين اللي أسسه، قديش صار له، مين الرئيس الحالي؟
1: منتدى عقاد أنا صاحب الفكرة وأنا المؤسس، ولكن بمساعدة أصدقاء مقربين مخلصين جدا. قبل 3 سنوات معي في الإدارة الشاعر ناظم حتون، الناقدة الباحثة دكتورة جهينة خطيب، كاتبة حلوة بطواش، والمربية إنعام برانسي، 5 في إدارة المنتدى. المنتدى قبل 3 سنوات أقيم من أجل إسهام في تنشيط وتحفيز الحراك الثقافي والأدبي في مجتمعنا العربي والارتقاء بأدبنا إلى مستوى أعلى، هذا إلى جانب الأطر الثقافية والأدبية الأخرى القائمة الموجودة. وهذه الأطر الثقافية والأدبية بركة، ليس فيها ضرر أبدا لثقافتنا ولا أدبنا. طالما تعمل هذه الأطر بشكل صحيح وتسهم في تنشيط الحراك الثقافي ورفع مستوى أدبنا وثقافتنا وفي حضور وإقبال على نشاطاتها وعلى الأنسيات وعلى فعالياتها، فما الضرر في ذلك؟
0: نحن ما عم نقول إنه في ضرر، ولكن كتير أوقات عم نشوف إنه مثل هالمنتديات عم بتزيد وعم بتزيد. وبالنسبة للحركة الشعرية، بالنسبة للساحة الأدبية في عنا هون بالبلاد، عم نشوف إنه فعلا في متسع للجميع، لأنه كل يوم في عنا شعراء جداد، وكل يوم في عنا ندوات عم نسمع عنها، كل يوم في عنا إصدارات وبكميات. فكيف حضرتك بتشوف الصورة بالإجمال من ناحية الشعراء، المنتديات والإصدارات اللي عم نشوفها عم نسمع عنها؟
1: خلينا نفصل بين هاي الأمور اللي أنت ذكرتيها. وفي إسهال أدبي لا شك، ولكن ليست جميعها بنفس المستوى.
0: أكيد لا.
1: في منتدانا هنالك مجموعة كبيرة من الكتاب والشعراء، منهم المخضرمون والمتمكنون، ومنهم المبتدئون. المنتدى يرعاهم ويحتضنهم، والمنتدى يرى في نفسه منبرا آخر لكتاب المخضرمين والشعراء المحترمين اللي مستواهم لا نقاش حول مستواهم، وهناك إجماع على أنهم شعراء يستحقون الاحترام ويستحقون التكريم أيضا.
0: كبير. وعدد كبير منهم أيضا. عدد كبير.
1: نعم.
0: بالنسبة لحضرتك دكتور عناد جابر، إصداراتك، أعطيني سنين، أعطيني عمر، أعطيني عدد، هيك خلي كمان نلقي الضوء على أدبائنا وشعرائنا للمستمعين لا يأخذوا هيك فكرة عنهن، يمكن مش الكل بعرفها.
1: إصداراتي عندي 7 إصدارات، عندي ربما في رحلة القادمة في 1995، نقوش على وجه الضباب في 2000،
0: أوكي،
1: عواصف الحنين 2011، على بساط الروح 2015، وكفرت بالصحراء 2017، ما ضاع حلمك 2020، وياسيف 2025.
0: يعني عمليا عم بتطلع على السنوات، في فرق كمان بالسنوات. احنا عم نقول انه الاصدارات كتير، ولكن طبعا اللي بده يهتم باصداراته مش كل سنة المفروض يكون في اصدار، حتى لو كانت كميات المادة او المادة كبيرة عنده، ولكن ايضا بحاجة لبعض التروي.
1: لا يشغلني هذا الموضوع، العدد لا يشغلني.
0: لا يشغلك، ولكن يمكن بشغل الساحة الأدبية أو اللي فيها أنه في عندك شعراء الكبار اللي بحاجة أنه الناس تقرأ لهم وتشوف قراءاتهم وتطلع على أدبهم، ومش عم مش عم مثل مش عم بعتوا هذا الإصدارات مثل ما لازم، أو مش بالكثافة اللي لازمة لكل وسطنا العربي، بينما بتشوف شغلات اللي مش لازم تكون ولكنها موجودة بالساحة.
1: يتعلق الموضوع كمان بظروف كل شاعر، بعمله، ماذا يعمل وقته، هل معه وقت كتير، هل هو وقته ضيق، يتعلق في طريقة.
0: بالنسبة للإصدارات، نعم. طب لو طلبنا منك نسمع شيء من كتاباتك دكتور، شو كنت بتحب تسمعنا؟
1: أنا بدي أفتح عشوائية،
0: يلا لنشوف.
1: وضع حلمك، أخذ قصيدة اللي هي تعلق في عنوان في العنوان.
0: نعم.
1: ما ضاع حلمك.
0: ميال.
1: نضجت عناقيد المنى في كرم وقتك، استعد لقطفها، هيئ بنانك للنبيذ المشتهى، بشر كؤوسك بالسعادة والرضا. ما ضاع حلمك، لم تبدد أي مسعات سدى، تلك البذور زرعتها ورويتها بمياه صبرك والعرق، نبتت بمعسول غدق، هي ذي تجود بخيرها، فانهض مع الفجر الندي، وخذ سلالك كي تبارك بالجنى، واغسل شجونك بالندى، واسبح ببحر النور، واكتب فوق خد الفجر تقويم ابتدى.
0: رائع جدا. فينا نكون طمعين شوي ونسمع كمان؟
1: كيف؟
0: فينا نكون طمعين شوي ونسمع كمان؟
1: ممكن. ها
0: يلا.
1: لو تقولي لي ايش بتحبي تسمعي، من اي نوع شرح
0: اللي انت بتلقيه علينا وبتسمعنا اياه مقبول علينا. انا بشكل عام بحب الغزل، بس انت اختار اللي بدك اياه.
1: هاي فيها شوية غزل ولكن غزل عامل.
0: يلا.
1: عبق، او العنوان عبق. عبق يشاكس غفوة اللهفة، يسرج خيول الشوق في غمرة الهجوع، يغازل بوابات غيم مؤجل، فوق أرض عطشها في إجازة، يدق طبول الأسحار لصائم أصم. عبق يطرق باب سبات ضاعت مفاتيحه، يعزف على وتر العبث لحنا مخمور الإيقاع، تذروه الريح لكل اتجاه، ويظل صداه يطرق أبواب الأسماء.
0: الغزل والحيري
1: يعني.
0: أنا سعيدة جدا كونك هيك زينت سهرتنا في بدايتها، وإن شاء الله أنه بالقريب العاجل فينا نستضيفك عندنا بالاستوديو. نعم
1: أسمعك علشان تحكي الغزل.
0: يلا يلا يلا. أوكي.
1: صرصرة.
0: يلا.
1: تثرثرك العقارب في المدار، تعزف لحم شغف ملح على أوتار اللهفة والانتظار، يهتف باسمك قلب الوقت، يتهجاه كمبتدئ، يتسارع نبضه محموما في طرقات الشوق، يبحث عن تفاحة سحرك بين بساتين الأسرار.
0: الله. يعني احنا قلنا لك الـ الـ الـ الاولى كانت فيها نوع من الحيرة، الحب الغرام والحيري، هنا دغري على طول اعطيتنا جواب كامل. هذا الذكاء الادبي والفتنة وسرعة الخاطر دكتور عناد، بتمنى فعلا عن قريب تكون عندنا بالاستوديو على مدى ساعة نسمع من هالإصدارات ومن هالكلمات. بعد في شيء تحب تسمعنا اياه؟
1: بدني وتشرفني. بدك شعر ولا على المنتدى؟
0: اللي بدك يا، إذا بعد في شيء بتحب تحكي على المنتدى طبعا بشرفنا.
1: المنتدى يصدر مجلة فصلية. مؤخرا صدر العدد الخامس. مجلة راقية جدا، وله صفحة في الفيسبوك أيضا بعنوان عكاظ. نقيم طبعا صالون الشهري وعدد أنسياخ أخرى، ونحتفي في كتاب وإصدارات كثيرة جدا. نقوم بما برسالتنا نقوم على ما الوجه حسبنا أظن وأعتقد. في عندنا شعراء وعندنا قصصيون وعندنا روائيون وعندنا باحثون وعندنا نقاد جميعا. بدك يعني لعينيك أقسم ألف يمين
0: يلا
1: وأقطع مليون عهد ووعدي
0: يلا
1: هاي قسم لعينيك أقسم ألف يمين وأقطع مليون عهد ووعدي عهود ولاء تصان وتبقى صراطا لقلبي يقود لسعدي وحبل وفائي متينا سيبقى وإن طال بعدك عني وبعدي فظلين شمسي إذا الليل ولى وبدري المؤانسة في ليل سهدي ولست أخون العهود لأني أسيرا غدوت وعيناك قيدي.
0: أكثر من رائع دكتور, أكثر من رائع, وما بديش أتقل عليك وأقول لك بدي كمان وبدي أسمع كمان, بس اللي بدي إياه فعلا إنه إصداراتك كلها تقدر تبعت لنا إياها لحتى كمان إحنا نقدر نقرأها ونتمعن بهالحسيس الرائع والمرهفة هاي. ألف شكر لك دكتور.
1: شكرا جزيلا, يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ويخليك, تحياتي. باي باي. إذن الدكتور الشاعر عناد جابر بأجمل الكلمات رافقنا بها الأمسية في بداية الأمسية وخلاها تكون فعلا أجمل وأحلى أمسية.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: ومنوصل أحبائي سهريتنا لليلة بسعدنا بشرفنا تكون معنا سهيلة أبو لشين المديرة الإدارية لمدرسة النصر للفنون التراثية الاستعراضية. مساء الخير ست سهيلة.
2: أهلا يا هلا،
1: كيفك؟ أهلا وسهلا فيك. يا ريت لو بتخبرينا شوي بالنسبة لها المدرسة الجديدة اللي يجري افتتاحها عمليا في مركز محمود درويش الثقافي، وقريبا يعني خلال فترة قصيرة إن شاء الله رح بتمارس أو بتبدأ فعالياتها.
2: صح، احنا هسه في صدد هذا الاسبوع انه احنا بلشنا، تم التواصل مع كل الناس اللي سجلت ورح نبلش شغل يعني خلال هدول الاسبوعين الكراب. بالبدايه انا مديره جمعيه اسمها رمك، واللي احنا بالتعاون مع الناصر وبلديه الناصر افتتحنا مشروع المدرسه.
1: اوكي، مديره جمعيه رمك، بعد شوي بتحكينا عن الجمعيه هاي ايش من جمعيه رمك. اوكي،
2: ففكره المدرسه طلعت انه احنا بحاجه لمدرسه رقص باختصاص تكون مختصة أكتر كمان في مجال الدبكة والرقص الاستعراضي بالطريقة اللي هي المعاصرة والحديثة، عشان الجيل الشاب هيك يبلش يتقرب منها أكتر وما نضلش التراث إحنا ماخدينه هيك بفكرة نمطية معينة أو بفكرة متحفية اللي هي جيلنا الشاب إسا مش كتير قريب منها، وإحنا بدناش نوصل لهاي المرحلة. فتمت يعني الفكرة في إنه يكون فيها مسارين، اللي هو مسار تعليم دورات اللي هي دورات دبكة ورقص استعراضي، واللي هو مسار للمحترفين.
1: أوكي.
2: كل الأشخاص اللي هني أصلاً بيعرفوا يدبكوا وبيحبوا هذا المجال بس بدهم يتطوروا ويدبكوا بطريقة أخرى أو بأسلوب تاني. فمن هنا يعني طلعت الفكرة.
1: أوكي، هلأ بالنسبة لباقي الفعاليات شو الأشياء اللي ممكن تكون؟ إحنا بعدنا في أول الطريق وبعدنا عم نحضر، مثل كأنه عم نفتح باب لنشوف لوين ممكن توصل معنا. شو الأعمار اللي ممكن ينضموا إلكو؟ أنا عارفة اللي عندن كمان مواهب مش بس الدبكة، كمان الغناء، كمان الأصوات، لأنه هنا بتبقى عادة كمان لوحات فنية بشارك فيها أيضا الغناء وكمان الرقصات والاستعراضات. شو الأشياء اللي أنتوا عم تطلبوها وممكن توصلوها للمستمعين اللي هلأ عم بسمعونا لحتى ينضموا أيضا لهاي المدرسة؟
2: أوكي، بالبداية المدرسة هي تخصص دبكة ورقص استعراضي وأنواع رقص أخرى، بس هي مش بالتخصص يعني ممكن نعمل حركة، إحنا عنا حركة للأطفال وكابويرا وبالي وكل هاي الشغلات، بس هاي إحنا بنعملها طبعا مع مدربين محترفين. أوكي. بس بالأساس مش هذا هو التخصص، لأنه النصر مش ناقصها كمان مدارس رقص، يعني هاي الدورات كلها بأنواع هاي الرقص هي موجودة.
1: نعم.
2: في النصر في كتير محلات، فقررنا أنه إحنا نفوت على السوق كمان بإشي يميزنا واللي هو يكون تخصصنا بمجال الدبكة ورقص الاستعراضي. بالنسبة للأعمار في مسارين، يعني في من 10 ل 17 سنة المسار الأول، وفي عنا من 18 ل 50 و 60 سنة. يعني إحنا أصلاً اللي سجلوا عنا والإشي اللي ممكن يفاجئنا، في أشخاص عمرهم 50 سنة سجلوا بالمدرسة، في أشخاص 30 و34
1: اللي عمرهم 50 40 50 60، عم تقولي لي سجلوا بالمدرسة، مدرسة النصر للفنون التراثية الاستعراضية، سجلوا إيش؟ إنه كمشاركين تعليم بدهم يتعلموا الدبكة ويتعلموا. حلو طبعاً. حلو
2: طبعا، وهذا إشي كتير كتير بحمس يعني ومفرح، شجعنا ان احنا اللي قدامنا ان نكمل. حتى في كتير اهالي اللي هني اجوا عشان يجيبوا اولادهم للقاء الاول، احنا باللقاء الاول دائما بنعمل زي هيك اوديشن صغير، تجارب اداء، علشان نعرف كل طالب هو باي مجموعه ممكن يكون او باي فئه ممكن دغري يروح على فرقه المحترفين، يمكن هو مش عارف حاله انه هو بيعرف يدبك. احنا مش ضروري يكون اللي دي يجي عندنا عنده خبره سابقه، بينفع يكون عنده ايقاع صح، بينفع يكون عنده حركات صح، بيعرف يتحكم جسمه صح، والباقي بتعرف بتدريب وحفظ ومع مجموعه وكل هاي الشغلات.
1: وفي منهم يمكن اللي بيعرفوا هاي الشغلات ولكن مش عارفين او مش متاكدين من حال منها باللحظه بالضبط. اللي بيكونوا قدامكم انتم بتقدروا تثنوا على هذا الموضوع انه انتم عندكم هاي الاشياء وممكن يتواصلوا وتكملوا معنا.
2: طبعا هذا هو الاساس من فكره تجارب الاداء اللي بتصير قبل ما يبلشوا، قبل ما يبلش اي حدا اي دوره. بيكون عندنا ناس مختصين اللي هن بيكونوا ثلاثه وبيفحصوهن هيك بيع 15 دقائق، يعني بعطوهن أشياء معينة وبيفحصوا أشياء معينة، وعهد الأساس منكمل.
1: حلو حلو، كل الاحترام. هلأ في تاريخ ولا بعد ما في تاريخ؟ بعدكم عم تعملوا بس المراحل الأولى لتشوفوا.
2: إحنا خلال الأسبوع الجاي رح نسكر التسجيل.
1: أوكي.
2: بس بما أنه كان في كتير عدد ناس سجلوا، بالذات قلت لك اللي فوق 18، وفي يعني ناس اللي هي متحمسة وبالثلاثينات وبالأربعينات وكل هاي الأمور، فإحنا من هذاك الأسبوع تواصلنا معهن عشان نفهم إيش فكرتهن وإيش هن حابين وإحنا لوين رايحين وهل هن مقبول عليهم كل الفكرة تبعت المدرسة. وبالضبط هن هذيك الجمعة التكوا، وهي الجمعة رح يكون كأنه لقاء هن الثاني.
1: حلو.
2: بس
1: حلو.
2: برضو في مجال طبعا لأي حدا إنه ينضم ويكون جزء من كل هالشيء.
1: في رقم هاتف كنت بتحبي تعطيه ست سهيلة للمستمعين للي بحبوا ينضموا؟
2: آه طبعا الرقم اللي موجود على الإعلان بنفع أحكي له أحكي كمان.
1: طبعا طبعا.
2: آه 0522844259 هذا رقم بوصلكم عندي مباشرة، وأنا يعني أي حدا عنده أي استفسار بحب يعرف أكثر يعرف معلومات أكثر بقدر كمان يتواصل.
1: كل الاحترام. هلأ خلينا هيك نرجع معك شوي لجمعية رمق. خبرينا شوي إيش الجمعية هاي، أنت قلتي لي إنك مديرة الجمعية.
2: صح، جمعية رمق هي جمعية للفنون الأدائية اللي هو هنا بنتوسع أكتر. هي جمعية اللي هي متخصصة كمان بالرقص، بس أنواع رقص كمان مختلفة غير الرقص الدك والرقص الاستعراضي. اللي هي موجود إلها فروع بعدة محلات، بعكا إسا رح نفتتح بحيفا، وإسا يعنا تعاون مع الناصر، وفي عنا بالقدس. اللي احنا بنكون فرق اللي هي كبيرة بتطلع عروض، صاروا يطلعوا عروض ومهرجانات وكمان بيطلعوا على بريت البلاد بيقدموا بمثلوا البلدين. وإسا يعني هيك في عنا كم من محاولة كمان نكون بكمان كم من بلد علشان نوسع هذا الفكر تبع الرقص، وإنه وهويتنا وتصير كل هاي الأشياء اللي إحنا عم نسكدها في الوقت الحالي. فإن شاء الله هيك عم تتطور أكثر يعني الأمور. وجمعية رمق يعني أنا مديرتها الإدارية يعني، بس إحنا عنا مدير فني وعنا رؤية وعنا كتير أشياء اللي إحنا حابين نطورها.
1: كل الاحترام، أنا سعيدة جدا بكل هالفعاليات هذه الثقافية والفنية، وبتأمل إنه من خلال فعالياتك وفعاليات باقي المؤسسات كمان اللي موجودة عنا إنه تقدروا تأخذوا لاتجاهكم أكبر عدد ممكن من هالشباب وتبعدوهن عن كل موضوع العنف هذا والقتل وكل شيء عم نشوفه للأسف الشديد في وسطنا العربي.
2: أكيد.
1: ست سهيلة أبو لاشين إن شاء الله حبيبة قلبي، المديرة الإدارية لمدرسة الناصر للفنون التراثية الاستعراضية ومديرة جمعية رمق، يعطيك ألف ألف عافية، كل بألف خير دائما.
2: تسلم، شكرا.
1: يا هلا فيك، تحياتي، باي باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهري.
1: وصار الوقت أحبائي إلى نستقبل نحن وأنتم الفنان التشكيلي المبدع إبراهيم حجازي. مساء الخير إبراهيم.
2: مساء الخير إليك ستزان ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: أهلا وسهلا فيك. موضوعنا رح يكون حديث عن فنان مبدع أيضا للأسف الشديد فارقنا الفنان الراحل سليمان منصور. ولكن قبل ما نفوت للموضوع موضوع الفنان سليمان بدنا نسمع منك هيك نعرف المستمعين كمان عن آخر أعمالك، شو عم تعمل هلأ بالفترة الأخيرة، خبرنا شوي.
2: والله عم بحضر لمعرض بشهر 12 معرض شخصي في إشكول بايس في تمرة. بالإضافة عم بحضر لعمل نصب تذكاري أو تمثال بيئي بالأحرى سميته تمثال النخيل، اللي هو عبارة مستوحاة من أشجار النخيل. فإحنا بصدد ترتيبات ورصد ميزانية لإنشاء العمل.
1: أنت عم بتقول لي مستوحى اسمه تمثال النخيل ومستوحى من أشجار النخيل.
2: أشجار النخيل.
1: كيف ممكن يكون الإشي مستوحى من النخيل؟ يعني بأي صورة عم بتفكر إنه يكون؟
2: والله أولاً شجرة النخيل شجرة عريقة جداً تاريخها، ومن ناحية فنية إلى تركيبها بشكل كثير مثير، يعني شكلها جدا جميل
1: صحيح
2: ومثير صحيح. يعني الفكرة كانت بالأساس إنه نيان عمل التمثال في طمرة عساس إنه نزين المدخل الرئيسي لمدينة طمرة. ولكن بسبب ضيق الميزانيات فالعمل جمد حاليا وقد يكون في محل آخر إن شاء الله.
1: يعني رح يكون في منطقة تانية مش بتمرة لأنه الإمكانيات المادية مش عم تساعد.
2: المزبوط ما في ميزانية في تمرة تنفيذ العمل. العمل بكلف بحدود ال 250-300 ألف شيكل، يعني مبلغ وقدره.
1: مبلغ صحيح مبلغ. أنت فاتح الراديو عندك لأنه أنا بسمع شوي صدى صوت عندك.
2: لا أنا مش فاتح راديو. لا فيش عندي راديو. معقول جدا في اتصالات بتصل التلفون
1: أما ما فيش راديو. طيب أوكي. هلا هذا بالنسبة للعمل الفني هذا، بس برضو أنا هيك أثار انتباهي إنه مستوحى من شجرة النخيل، وهذا اللي سألتك إياه. يعني بدك تعمل التمثال هذا يكون كشجرة نخيل ولا لا. فيه أشياء مستوحاة لا. فقط من الشجرة.
2: سوزان أنا ما بصور الإبداع الحقيقي إنه تأخذ
1: الشكل نفسه وتعمله تمثال. لهيك أنا عم بسألك
2: تعمل منه إشي جديد، ضيفي إشي من عندك. ما تصور اللي يعني ما الفن الحقيقي هو غير التصوير
1: في الإبداع.
2: مظبوط إنه بالزبط. يكون في أشكال متناسقة. طبعا في لغة للفن وفي شغلات اللي هي مفروض الفنان يكون درسها وعارفها. الفن بده يعني العمل الجميل بثير إحساس. لما الإحساس تاعنا بيشتغل إذا العمل بيكون ناجح.
1: أكيد ولحتى هذا العمل يكون ناجح لحتى تقدروا فعلا توصلوا لإحساس الجمهور كمان المفروض أنه يكون الإبداع في أوجه لحتى دايما يكون في تجديد كمان في الإبداع وفي الأشكال.
2: صحيح 100%.
1: فناننا الغالي إبراهيم حجازي معك الليلة بدنا نتحدث عن الفنان العالم الراحل سليمان منصور، ويمكن ما بعرف إذا سمعوا عنه ولكن أنا متأكدة أنه ملايين اللي شافوا أشهر لوحة فلسطينية جبل المحامل، بالضبط العجوز اللي حامل القدس على أكتافه.
2: أيوة العتال المقدسي.
1: العتال المقدسي. وطبعا سليمان حاز على مئات الجوائز، جائزة من روما وجائزة من اليونسكو وجائزة من النيل للمبدعين العرب. خلينا نسمع منك مين كان هذا الإنسان الفنان المبدع.
2: الحقيقة الفنان المرحوم الصديق سليمان منصور يعني يعتبر أحد أعمدة الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر. سليمان زميل وصديق أكثر من 40 سنة. يعني أنا عشرته حتى كان في مدة إقامتي في القدس، يعني كنت تواصل دائم يوميا. سليمان الإنسان المتواضع البشوش، إنسان يعني صعب الحديث عنه خلال بس 10 دقائق. سليمان له باع طويل في رفع ودعم الحركة التشكيلية الفلسطينية. يعني لابد من إشارة يعني إلى دعمه المتواصل للفنانين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وعلى وفي المهجر وفي، يعني أنا ما بنسى كان يتصف بي في كل مناسبة أو إقامة معرض، يعني بفضله أنا شاركت بعدة معارض دولية في دبي والأردن ولندن.
1: يعني كان يفكر بغيره كمان، مش كان يفكر بس بنفسه.
2: صحيح جدا، حتى كان يتواصل بشكل يعني يأخذ الأعمال ويهتم بنقل الأعمال من مكان إلى آخر. استمان يعني دخيلك،
1: بس مع كل هذا كان إنسان جدا متواضع، كان إنسان جداً صعب عليه، يعني فنان ومبدع بالرسم ولكن صعب عليه الحديث ويكون بين المجموعات ويشارك، هيك بتحسه دايما فيه إله هاي الزاوية الخاصة فيه.
2: صحيح مظبوط. بعدين سليمان، يعني بدي أحكي كلمة، سليمان موضوعاته وأعماله تمحورت حول المشهد الفلسطيني، يعني رسم الفلاح والأرض والشجر والحجر، يعني نشوف حضور المرأة حضور المرأة في معظم أعماله بالزي الفلسطيني بشموختها وجمالها. وهي
1: يمكن هون لازم أرجع وأسألك إنه الأشياء اللي ميزته، يعني كل الأمور كل المواضيع اللي هلأ حضرتك ذكرتها وإنت فنان وعارف، وإنت كمان بنفسك كمان في عندك أعمال عن الأرض وعن فلسطين وعن المرأة وعن كل شيء، ولكن شو هو اللي كان يميزه؟ شو الأشياء اللي هالقد كانت ملفتة بأعماله؟
2: يعني شو بدي أقول لك، سليمان رسم بإحساس، رسم يعني عاطفة المكان كانت مهمة جدا له، واهتم جدا بالتراث، التراث الفلكلوري الفلسطيني. يعني بذكرني بمقولة للشاعر الإنجليزي توماس إليوت، يعني قال هناك فلسفة معينة، قال أن يهضم الفنان التراث هضما تاما ثم يضيف إليه من ذاته ليخلق فنا أصيلا. وهذا ما ينطبق تماما على سليمان. سليمان يعني هضم التراث و يعني عمل أضاف للتراث جمالية معينة. سليمان كان عنده هوية مميزة، أسلوب مميز، يعني طريقة إبداعه، يعني كان يدخل لتفاصيل دقيقة، يعني حتى في إله غير جمل المحامل، عنده لوحات رائعة جدا، لوحات يعني كل لوحة إلى حكاية، كل لوحة إلى رواية، وكل لوحاته فيها العنصر الدرامي بيدخل في اللوحة، وهذا شيء مميز.
1: إبراهيم كإبراهيم كفنان مبدع أيضا ومشهور ولك اسمك ومكانتك، شو الأشياء اللي تعلمتها من المرحوم الفنان سليمان منصور؟
2: والله أول شغلة تعلمتها الصدق في العمل نفسه. يعني لما بدي أرسم وبدي أشتغل أي شغلة المفروض العمل يكون صادق 100%. وسليمان يعني أنا تأثرت فيه بألوانه الحارة الجميلة، يعني كان يلتهم الألوان بطريقة جميلة جدا. وسليمان كان إنسان محبوب يعني على مستوى شعبي، على مستوى وكان يعني ولا مرة شفته زعلان أنا حقيقة، يعني دائما كان إنسان. فسليمان كان بالنسبة لي يعني زميل وصديق ورفيق، يعني أنا كمان تعرفت أفراد العيلة عنده، فشفت حتى تعامله في البيت، يعني كان جدا جدا بقى.
1: يمكن هذا الهدوء اللي كان دائما نلمحه ونشوفه في نظراته وبإحساسه وبكلامه بتواجده مثل ملاك كان موجود بين الكل. يمكن هاي الراحة النفسية والهدوء النفسي اللي عنده هو اللي كان يقدر هيك بهاي المحبة اللي داخلية كان يقدر يوزعها على كل الحضور اللي قاعدين. من ما بتطلع عليه بشوف فيه الراحة النفسية، بشوف فيه الهدوء، بشوف فيه الأمان.
2: صحيح مزبوط. يعني احنا فقدنا انسان، فقدنا يعني ترك لنا فراغ كبير سليمان.
1: نعم نعم، مش فقط من ناحية فنية انما ايضا من ناحية انسانية.
2: نعم انسانية طبعا. احنا اخر مرة شاركنا في معرض في طمرة في شكور بايس في شهر 7 2025، قبل سنة تقريبا. يعني كان لي الشرف الكبير اني انا اقوم بالتنسيق لهذا المعرض في طمرة. شارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين الفلسطينيين من القدس ومن الجليل. فهو اختار لوحة مميزة سماها لوحة برية، اللي هي فيها فتى وفتاة بالزي الفلسطيني يتبادلوا وردة البرقوق. فالمكان الجليل والزمان غروب الشمس، عند غروب الشمس.
1: الله.
2: يعني لوحة
1: ممكن الإنسان يتخيل هاللوحة هذه كيف ممكن تكون.
2: جدا جدا راقي، يعني بتحس في في في في ملامح الشخصية الفلسطينية، بتحس بالطاقة الإيجابية الموجودة في اللوحة. فسليمان يعني كان نشيط جدا، يرسم بالتواصل دائم. يعني
1: إبراهيم أنا سعيدة جدا أنك كنت معنا بهالسهرية، لنقدر من خلالك ومن خلال محبتك واحترامك وتقديرك لفناننا المبدع الراحل أنك تقدر توصل فعلا للمستمعين كيف كان سليمان منصور. شكرا كتير كتير أنك كنت معنا، يعطيك طولة العمر ويخلي لنا إياك وتبدع دائما يا إبراهيم. الفنان التشكيل إبراهيم حجازي، ألف شكر إلك.
2: شكرا لك ست زان، وان شاء الله دائما بتكوني في بتتواصلي مع الفن والفنانين.
1: الله يخليك يا رب. يا هلا
2: وانت راعي للفن والابداع.
1: تسلم لي تسلم لي. شكرا كثير. تحياتي
2: تحياتي.
1: باي باي،
2: مع السلامه.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهري.
1: وبسهريتنا لليلة أحبائي بشرفنا يكون معنا الشاعر الزجال سرور حلبي. مساء الخير يا سرور.
2: مساء الخير سوزان إليك ولجميع المستمعين.
1: كيفك؟ مسكناك على الطريق وبتكشك خد مخالفة.
2: معي ناس ومش ملايمة الواحد يقعد عشان
1: طيب احنا متفقين طبعا وسهريتنا بدها تواصل لانه كمان المستمعين عارفين انك رح تكون معنا وعم بستنوك. هتخبرنا شوي بالنسبة لشي هلأ احنا عارفين بعشر الشهر في عنا عيد النبي سبلان، وعادة انا بعرف انه الزجالين بالاكتر دايما في عندن شغلات حاضرة للأعياد، شو الأشياء اللي أنت محضرها لهالمناسبة الحلوة؟
2: حقيقة إحنا ما بديناش نحضر، يعني ما بديتش حضر للعيد نفسه، لأنه عنا الحفلة الزجالية الكبرى في بيت جن في 25/9 إن شاء الله.
1: أوكي، هذه الحفلة مش هذه مش ما دخلها بالعيد، بعيد النبي سبلان اللي بعشر الشهر.
2: لا عشان هيك عمالني بقول إنه أنا حاليا عمالني بحضر للحفلة.
1: للحفلة الكبيرة.
2: أوكي. بعد ما تفضيتش لل عيد سيدنا سبلان صلى الله عليه، وإن شاء الله من هون ليومين ثلاثة. أما في ما إيش صغير نقدر نقوله عن بمناسبة العيد هذا الفضيل؟
1: يلا خليني أسمع منك، لأنه من بعدها بدنا نواصل الحديث معك عن التحضيرات اللي عادة الشعراء والزجالين بيقوموا فيها وقت اللي بيكون فيه مثل هذا الحفل الكبير مثل 25/9 اللي بتأمل كمان قبل الوقت نعلن عنه ليكون فيه كمان إقبال وحضور كبير. يلا خلينا نسمع منك.
2: نحن منقول بحرفيش إلنا أهل وصحاب ومحبين ومقام عالي الرتب مبني على طرابه عمزار أطهر نبي صار له ألاف سنين من كل صوب منجي تنقبل اعتابه بأيلول لما الشجر عانق عبث تشرين بيشم ريحة شتي دقدق على بوابه منشوف أهل التقى مع بعض مجتمعين ومن نور ناصع نقي يتبارك وحباب هاي بمناسبة عيد سيدنا سبلان.
1: رائع يا سرور، رائع يا سرور، كتير حلو كتير حلو.
2: ميت آلة وسهلة، أنا شرف لي كبير يكون معك أستاذ.
1: تسلم لي. هلأ خبرنا شوي كيف التحضيرات بتكون ل 25/9، وكمان سؤال كتير مهم، بعد 25/9 بعد هذا المهرجان اللي أنتوا عم تحضروا له، شو الإمكانية تكونوا أنتوا عندنا 3-4 أو 5 بالاستوديو لنعمل كمان هنا سهرة زجل؟
2: أول شيء بالنسبة للتحضيرات نحن 4 شعراء، وطبعاً 4 شعراء بيكونوا في حفلة واحدة مع بعض قاعدين على المنبر وكل 2 بيتحاوروا بيناتهم على موضوع معين، كل واحد بياخذ جانب في الموضوع بده يدافع عن الموضوع تبعه.
1: طبعاً هذا كله بيكون متفق عليه مسبقاً قبل ما تكونوا على المنصة.
2: معلوم كله متفق عليه مسبقاً بين الشعراء، بنكتب ردات اللي معنا مثلاً، بنكتب القصيد، بنكتب قصيد الختام، بنكتب الافتتاحيات.
1: حلو.
2: وكل الشغلات والقرارات والشروقي طبعا إذا موجود واحد منا أو 2 بيقولوا شروقي آخر الحفلة طبعا. فتحضيرات على قدم وساق تأخذ وقت، وكتابات بتعرف البنادم بده يفكر ويحضر أشياء تلايم للأمسية نفسها للحفلة نفسها.
1: أكيد.
2: مثلا هاي الحفلة في بيت جن، منا نطلع لبيت جن إن الله راد، منا نغني لبيت جن مش راح نغني لدلي في الكرمل أو لحرفين.
1: لا أكيد لا يعني. بس بتستعملوا نفس الكلمات بس بتغيروا الاسم أوقات سرور ولا لا؟ يعني لا بتغيروا اسم الموقع من خلال الزجل وبتبقى نفس الكلمات؟
2: لا في الكلام كله بيتغير والقصائد كلها بتتغير، الكلام كلام بس بيتغير بيوقع في حسب الجملة كيف بتوقع الكلمة في أي محل وحسب طبعا انت عارف انه في اوزان وفي قوافي وفي
1: طبعاً طبعاً أكيد.
2: الشعر لازم يلتزم فيها عشان يقدر يقوم في واجبه على المنبر اتجاه الجميع واتجاه الزجل طبعا. وشغلة ثانية بدي اقولها انه احنا بعد الحفلة هاي عندنا في 21/10 كمان حفلة في جورجيا في تبليسي حفلة الزجل ان شاء الله، زجالة من هون من عنا من إسرائيل، وكمان زجالة من لبنان. اللقاء هناك وبتكون حفلة كبيرة، وعنا كمان حفلة الله راد في شهر 11 نوفمبر، وإن شاء الله بتكون الحفلات كلها حلوة والجميع ينبسط منها ويستمع ويلاقينا وشاركنا الحفلات هاي. وطبعا أنت يا أخت سوزان معزومة، أنت بكيش عزيمة
1: على جورجيا؟ أنا
2: بكل وين رايحك؟
1: بكل الأحوال سرور، أنا سعيدة جدا أنك صارت الإمكانية أن تكون معنا، وبعرف أنه شوي يمكن وضعك مش هالقد مريح لأنك واقف على الطريق كمان لحتى تحكي معنا، بس سعيدة جدا بهذا اللقاء، وبتمنى فعلا دايما التقدم والنجاح للجميع. وفكروا عن جد أنتوا المجموعة 3 إلى 4 اللي رح تكونوا ب 25/9 أو أي مجموعة أنت بدك إياها، تكونوا عندنا شلالة في الاستوديو لنعمل سهرية زجل معاكو، فبتخيل الإشي ممكن يكون كمان جميل جدا جدا لكل عشاق الزجل والشعر. هلا بدي اتمنى
2: نعرض الموضوع على الفرقه، وان شاء الله بصير خير
1: ان شاء الله.
2: في مجال بنكون معك اتصال
1: ان الله. ان شاء الله بتشرفونا عزيزي، الف شكر لك سرور،
2: احنا لنا الشرف الاكبر. ميت اهلا وسهلا،
1: تسلم لي، الله يخليك، يعافيك يا رب، يعافيك. باي باي باي باي، الله معك. سهرتنا لهون انتهت أحبائي، شكرا لكل اللي كانوا معنا، شكرا لشريهان، شكرا للينا ولأوسكار، ومني سوزان دبيني دائما كل الحب. تصبحوا على ألف ألف خير. باي باي، إلى اللقاء.

لك انا واحنا في عز.

واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا Yeah.

الأول لا، من الأول صعب.

Thank you.

والغنوة الحلوة.

عز ال

بسبعة 88.8 FM. تسعة وتسعين فاصل ثلاثة، 92.3، 93.7، 88.8 FM.

أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان. لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن